0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون. ارتفع عندهم التوكل فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد. فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم. فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال. لكن من كان عنده مال وعند يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال من العلماء من قال هو التزود للآخرة.
1: نعم.
0: لكن هو التزود هنا للحج. لكن الحج نفسه
1: نعم.
0: هو من أعمال الآخرة.
1: نعم.
0: عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة. فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين. فقال في الأولى وتزودوا. فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد.
1: نعم.
0: من نقوده ومما يأكل. وبعدين جاره خير زاد هو زاد الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: نعم. فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما بين هذا وذاك. تزود لسفرك لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة. فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن ويشاهد فينا كان بيقول كيوم بالإعراب لا بأس، هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا.
1: نعم.
0: فالأولى الإعراب.
1: نعم.
0: وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب. وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم، ألهى فعل ماضي مبني.
1: نعم.
0: هذه مسألة معروفة تجد طلبة العلم يتخاصموا فيها. لا تصح كيوم وتصح كيومي، لكن الأشهر وأن تقول كيوم.
1: نعم.
0: والثانية صحيحة رجع كيوم ولدته أمه لأن ولد هذا مبني.
1: نعم. نفع الله بكم
0: فعل ماضي.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا شوف يا شيخ الباصر.
1: نعم سيدي.
0: الله يحفظك.
1: نعم.
0: يعني ترجع يعني صفحة بيضاء زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء، ثم بعد ذلك تفعل من الذنوب ما تفعل سوى الشرك.
1: نعم.
0: فإذا حججت.
1: نعم.
0: كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك يعني جزاؤك الحج المبرور ثوابه الجنة.
1: نعم.
0: الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده بخلاف بالعلماء، منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومنهم من لا يعصى الله
1: بعده،
0: ونقول هما معا.
1: نعم.
0: لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا. الآن بعض الليبيين أو بعض الناس يقول يرفع لا بس، خاصة في غلوة الدولار وكذا.
1: نعم.
0: والمعيشة. ثم إن هناك أمرا.
1: نعم.
0: في رفع الطعام.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول كل شيء نعم، لكن الإنسان يتعود على طعام أهله.
1: نعم.
0: وطعام بلده.
1: نعم.
0: فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما كينفش دماغه، يبي الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه الزهرة ولا غيره من ليبيا.
1: نعم.
0: فلا بأس أن يرفعه.
1: نعم.
0: ويعينه وأنه ما يتكيفش لبيه كذاك حشاك الفلفل.
1: صحيح.
0: في أشياء رأي ما تنفعش بنا إلا متاع بلادنا. في اللي كان كلي كاله ممكن يمرض ولا يصير له إمساك والله حشاكم إسهال والله كذا.
1: نعم.
0: كذلك تعينه.
1: صحيح.
0: لكن يعني بقدر وما يتحايلش.
1: نعم.
0: إذا قيل له في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش، ما يدفعش الرشوة.
1: نعم.
0: والله يتحايل.
1: نعم.
0: قال لذاك الراجل واحد ماشي بيحج، قال له واحد هاي بن قال للسائق بتاع السيارة.
1: نعم.
0: ما هوش تاكسيستي هو.
1: ايه؟
0: يعني يخدم. قال له قول هذول أصحابي. قال له بنكذب من توه، أنا جاي بندير عمرة وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم. بنكذب من توه، كان جنوني بنقول أنا راكب معه. يعني أنت ماشي بتحج ولا كذا تبدأ في الغش والكذب من المطار.
1: صحيح.
0: هذه مسألة. أما التزود كذلك، ويعني هذا مهم جدا.
1: نعم.
0: أن ننبه إليه.
1: نعم.
0: وكذلك
2: قال في سورة يونس، قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني
3: سورة مريم؟
2: عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا سورة مريم. خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا
3: مريم.
2: سورة مريم. نعم. وإن
3: وإن منكم
2: إلا واردها
3: كان على ربك حتما مقضية.
2: أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية. فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
3: هما فيها تفسيرين. هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد. هذا تفسير، وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط. مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل. فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش. مش بالضرورة الورود أن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. بقالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها. ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
4: على عزالة شيخنا الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
5: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها. هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا، بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار، العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي، وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا، والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع. فالحكومة تدعم أعداءها، للأسف الحكومة تدعم أعداءها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء لليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لأن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وإذا كان هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات، لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين، وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
6: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
7: شيخنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها، تقول خرج من البيت قلت غضب وقال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت، وقالوا له هرجع، قال أنا حلفت. كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
8: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، في معنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن كل من حلف عليه في أمر، في عدم دخول البيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة وكذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيت أمه، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور للحنث، فيها أولى من البر. هو لو النبي بر الآن في الأقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك نكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر ولا على سبيل الفقراء، يعطيهم 4 دينار في ديهم، كان ما عنده شرقاق بيعطيهم حتى 5 مسكرة مع ليش شيء ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لهم بعضهم لرب الأسرة يقول أصرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تقوم الآن في المحطات، تقوم في بعض المكبات كذا، يعني هدوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه 4 جنيه ولا 5 جنيه 5 جنيه وتكون بريت وأحسنت ولي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام العشر من الحجة وعيد الأضحى. نعم
7: وضع شيخ بارك الله فيك.
9: تمام شيخ، نستأنف قراءة الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعند إشكال مع زوجها بحلف طلاق لكن أو حلف يمين طلاق، وجهت للشيخ لكن لعل
10: زيد وضح. نعم ونجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه.
9: نعم.
10: هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث. نعم. أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث. يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو أو نسيان بتحولها مكلم كام. وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. مالك ومن الطلاق ومالك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمه التلفون والمرأة شداته تو عليه حسب تعليقه يقع الطلاق. لكن هل إحنا نبغى نسألوه هل قصده بالمس يعني إن تفتحه بش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقولوا الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة.
9: نعم.
10: وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دارو زوجي دارو، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في أن تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر اللي أحرجت نفسك فيه وأوقعت روحك وأسرتك في هذا الأمر؟ مالك ولتعليق الطلاق؟ مالك ولهالكلام هذا؟ الآن أكثر أسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف أسر يعني يظنون نفسهم أزواجا وهم مطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق، وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان تقول له والله ما نبيش بالطلاق خود، سبحان الله دي هي خبزة ما نبيش ناكل خبزة أنا يا أخي الكريم. ليش ليش تجيب في الطلاق؟ ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي وأنا قصد التهديد وأنا قصد التخويف؟ اللفظ الصريح يا إخوة راه القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس؟ ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به؟ امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء تتطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلى أدفع الأمور والله مرات أحيانا عليه كارطة وإلا عليه مبارة وإلا عليه شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحفظ. ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظاهرة هنا في طرابلس وراء قصر الملك، ولا يمشي لأي فرع من الفروع. عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها، تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
11: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة، ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الدائر الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله وولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
4: نعم، هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
11: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. الإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
4: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
10: الأخ مهاب تفضل.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
12: كيف الحال يا شيخ؟
10: الله يبارك فيك يا مهاب، تفضل.
12: عندي سؤال يا شيخ.
10: اي نعم.
12: انا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
10: ايه
12: مروك
10: ايه،
12: وكنت أقول عليهم سوق، وكان معي شخصين
10: ايه،
12: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
10: اي نعم.
12: نبي يحق علي
10: شين قال تقرير المرور، شيني اللي خش فيكم غلط ولا
12: لا؟ أنا بروح
10: خش فينا
12: حد.
10: انت تسوق و
12: يعني سيارة انقلبت.
10: انقلبت بيك سيارة، هذا الاخ توفى
12: بالضبط.
10: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
13: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
14: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر لأن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال: وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة: الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
16: إعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على أبيها، فإذا كان البنت متزوجة و مستقلة، ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك يعني، وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني، هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الإبن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة واجبة على الإبن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للإبن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما يعني، بنت الأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها إحنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بحثنا الزوج ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا، هذه مسائل يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها يعني، إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة، أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
17: شيخنا الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت، أخوتها الاثنين قتلين ولد عمتهم، فتسأل عن هل يحق لهم، وحكم عليهم بالإعدام، فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
18: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا، وهي مسألة إجماع، لا يرث القاتل من المقتول شيئا. أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا، فإنه ما دام حيا فهو وارث، ما دام حيا فهو يرث، ما لم ينفذ فيه الحكم. إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص، يعني ما طبعا
19: إذا كان له ورثة
18: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة. فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه لا يرثه، لا، الحي يرث الميت، الحي يرث الميت، يعني فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث، ولو حق الميراث حقه محفوظ.
19: وجريمة القتل يعني
18: هذه لا علاقة بها، نعم،
19: إلا في المقتول نفسه.
18: نعم نعم، كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول، الله أعلم.
19: نعم شيخنا بارك الله فيك.
20: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
21: قال عندنا إمام مسجد، مسجدنا كبير في السن، قال فكلف ابنه كمستخلف عليه في الإمامة باتفاق مع لجنة المسجد، يسأل الحكم تقاضي الشيخ هذا أو الإمام الأول الكبير للمرتب في هذه الحاجة.
10: هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهات المختصة، وأمور المساجد ترجع إلى الهيئة العامة للأوقاف، عندهم إدارة اسمها إدارة المساجد، شؤون المساجد. فهذا الأمر لا ينبغي أن يفعل فيه شيء دون الرجوع إلى هذه الجهات. نعم
21: نعم شيخنا الكريم عبد اللطيف. سؤال الثاني قال إني نعاني من سلس الريح وأرقني، بحيث إني ما عادش نقدر ندخل بعد الأذان ونجلس في المسجد ونبدأ نتوضأ على قياس الإقامة ونخش، وهذا الأمر تعبني، فيريد توجيه منكم وحكم فعل أو الحكم اللي يتصرفها في هذه الحاجة.
10: من أصيب بسلس الريح أو أي سلس آخر فنقول له يكفيك وضوء واحد بعد دخول وقت الصلاة. فخروج الريح من الإنسان متى يكون من نواقض الوضوء؟ عندما يكون خروجه على وجه الصحة. فإذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ناقض للوضوء. أما إن كان خروجه على وجه المرض فهو لا ينتقض به الوضوء. فمن كان به سلس من ريح وأذن الأذان لصلاة الظهر مثلا، وتوضأ هذا الإنسان ودخل ينتظر إقامة الصلاة وخرج منه الريح، فإن خروج الريح لا ينتقض به وضوءه. والقاعدة عندنا في مثل هذه الأمور هو رفع الحرج ورفع الضيق، فإذا ضاق الأمر تسع، والمشقة تجلب التيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه. بعض الناس يعني يصاب بمثل هذا فيتوضأ عدة مرات، وحتى إذا أحلم بالصلاة ربما خرج في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخير، وهكذا يتكرر الأمر معاه. وإذا ذهب وتوضأ فلا يكاد يحلم بالصلاة حتى يعيد. لا يا أخي، لماذا هذه، لماذا تشق على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في حكم المريض، ليس على المريض حرج، وإنما ذكرنا لك أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. فإن توضأت بعد دخول وقت الصلاة ثم خرج منك الريح فلا يعد هذا ناقضا للوضوء، وتصلي ولا حرج عليه.
21: نعم بارك الله فيك شيخنا.
22: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
1: نعم، المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من وغير ذلك من الضوابط. وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح هذا الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه، فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم الصلاة الصحيحة، ولا يقال أن صلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو الغسل غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال أنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه من مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمسح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاث أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء، أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم ظل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه، وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من إنسان جماع قبل طواف الإفاضة حجه يفسد، ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه، فلا رفث. الثاني قال: ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة

نتكلم مع الناس أنا يا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان، ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسباب، ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات، وعندهم آباء، وعندهم أطفال، وعندهم أخوات، يدعون الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي الحج في العمرة، يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر، ولا من أهل المخدرات، ولا من أهل التهريب، ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم، مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها، الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور، مش ناوي يتخلص منه، والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت، ويأكلوا في الغلول، ومع ذلك يقول النبي حج مبرور. هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال: ولا جدال في الحج. الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في اللي يخلق ظفرة على طول، من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا، ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد ايده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج المبرور. لا جدال في الحج، يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة، ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه، وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأن زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض، وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو كذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه، ولا مع صاحب الفندق، ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة، ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به معنى جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا، ولم تتحصل على ما تريد. الحج المبرور ليس شيء سهلا، لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم، شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة، تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا، ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء. إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرص كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة،
ذكر نفسه.

0: نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك إذا ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
1: تمام شيخنا، نستهل بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق الحد تعبيره كان يأدر المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير 7 دقائق و10 دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
2: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس في مشهور مذهب علمائنا من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا ب20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
1: سأسمحكم حضر الشيخ، خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب، الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق، فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
3: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصحوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول حين كتيب العائلة وكذا، ولو يدروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به للدوائر الرسمية.
1: نعم.
3: فهذا هو الحقيقة الواجب لما يترتب عليه من مخاطر في المستقبل، وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أم فلانة الفلانية، ولما يكون أم بيقول أن أم فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
1: نعم.
3: وإذا كان هما عندهاش يعني أمة اللي جباتهم عندهاش صغار ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة
1: نعم
3: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس القرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
1: نعم.
3: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
1: حقوق
3: نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
1: نعم.
3: تو هذا اللي توفى خوه
1: الإجراء هذا مهم جدا شيخ
3: مهم. ها. هذا المفروض المعني هذا اللي يفكر يورتش المفروض من اليوم يدير أهل الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين، وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا، وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيره يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
1: نعم.
3: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثه ويحتمل لا، إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم، ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة شرعية، ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر، وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق، لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات خوه اللي مات عنده أخوت من بوه أمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب معاش يوصل فيه، وذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش. آه بيقول ورثات المحكمة، ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية، نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية. كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل، يقول لأني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان، ويعد خوت الميت الأشقاء، خوت الميت الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة. ما يقولش خوي، يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع حقوق، مرة تطلع حتى حقوق في المستقبل.
1: نعم
3: لربما تطلع حقوق في المستقبل. نعم. يبقى هو يدير تنازل لإخوت الأشقاء تنتهي قضية الميراث.
1: نعم.
3: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مشجل باسمها.
1: نعم.
3: هذا معاش يلحق عليها لا هيك ولا هيك، لأنه ما عندهاش بها علاقة. هذه أم
1: هي توفيت
3: المرضعة.
1: هي توفيت.
3: نعم
1: توفيت، ذكر أنها توفيت.
3: ما هو مرة تطلع حتى ميراث
1: إيه؟
3: أهلها يقولوا والله يزودوا طلع ميراته، وهذه فلانة عندها طلع حتيم لما يبقى معهم، وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبقى يشارك في خوته ما هوش ليهم، يجوا أخواتهم على طول الزمن يقولوا هذا هو أحتوى ولد أختنا، يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم، أجانب في الحقيقة. يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه، وين كانت هي المرضعة أخوتها؟ آه هي خالتها من الرضاعة ماشي، لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة، حتى الرضاعة تنشر الحرمة.
1: نعم.
3: تنشر الحرمة، لكن يبقى قضية المال كبقى الخطورة،
1: الحقوق يعني
3: الحقوق يعني. نعم الحقوق المالية. ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت، لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها، لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك، يعني احتمال يقول هذه مش أمك، لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضية بالمحارم، يعني هم باعتبار رضاع من المرأة. نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي، لكن بالنسبة للجانب المالي لا، لا يورث الرضاعة لا تورث.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
4: يقول فيه السائل: امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار، فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها، دفع ثمن الإيجار هذا، فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة، في اللي تقول لك مثلا أني صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي، فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا، نقول لها روحي عادي امشي لبيت أهلك، لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة، مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارفيني، لا، البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن، البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة، لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة، ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات: أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أيوة.
8: نعم، السلام عليكم.
7: وعليكم.
8: نعم، تفضلي بسؤالك.
7: نسأل عن السجود حالة إما بالضرورة تكون حاجة الناس مشكلة المخدة.
8: السجود، تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
7: أرضية في السجود وقت المرض والحركة منه، واحد يصل مثلا على الكرسي طريقة السجود.
8: أها، واضح إن شاء الله. اسمع الجواب يا عمد شيخنا. الأخوة مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
9: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي قاعدا أو قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عملية عيون، فالدكتور يمنع من احنا نقول احنا تطبيص، ويمنع من زي عمليه السجود هذه، يقول لا ما فتره معينه من الزمن، سواء كانت هذه الفتره معينه وحتى ديمومه. فالانسان يسجد بالقدر الذي يومئ ايماء، يومئ ايماء، يعني احنا نقول يوم يطبص يعني، او يحرك حتى راسه فقط، مش يعني
10: على المستطاع،
9: على قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقولوا احنا في الركوع يركع يطبص شويه هيك، وبعدين السجود اكثر، يزيد السجود اكثر منه يعني حتى بحركه بسيطه، بحيث يتاتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
10: شيخنا في اللي يرفع رشاده ولا حاجه؟
9: هذه انا اعرف رشاده وساده وكذا كله لا اصل له، والله اعلم. هذا يعني المذهب لا يجوز، يعني لا ينبغي حركه زائده في الصلاه، وإنما زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم قال: فصلي قائما فلم تستطع فقاعد على جنب، يعني وحتى نائم وسنهوا حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهري ولا يستطيع الحراك، مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل، ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه، والله أعلم، أو تأخر شفاء.
10: بارك الله فيكم شيخنا.
11: تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع اللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد توجيه بالخصوص. كان
2: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس، الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى. ولهذا من أخطأ في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتيه، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم، ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية، تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح. فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم ولا كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة، وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها، الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم. ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
11: بارك الله فيك شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء. لبيك اللهم لبيك لا شريك
1: لك لبيك إن الحمد والنعمة. وأذن في الناس بالحج يأتيك

0: حجة البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام الحج. ويسرنا أن نقول إنها الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى التي نستوفي فيها ما تبقى لدينا من مسائل تتعلق بأحكام الحج. ويسرني في بداية الحلقة كالعادة أن أرحب بشيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: كنا قد تكلمنا في الحلقة الفائتة عن ما تبقى للحجاج من أعمال يقومون بها في يوم النحر، تكلمنا عن المبيت بمنى وما يتعلق بذلك من أحكام وما يتعلق بذلك من أعمال قصر الصلاة وسنية إكثارهم من الذكر والتكبير والدعاء ورمي الجمار. أخذنا أحكام رمي الجمار، وقت الرمي وشروط صحة الرمي والأحكام التي تتعلق بالعاجز عن الرمي وسنن الرمي كذلك. ثم أخذنا بعد ذلك عددا من محظورات الإحرام وتكلمنا عما يلزم منها. في هذه الحلقة بحول الله سبحانه وتعالى سنستوفي الكلام عن مكروهات الإحرام وما يباح للمحرم فعله، ثم سيتكلم الشيخ بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الفدية كونها متعلقة بمحظورات الإحرام التي سبقت في الحلقة الماضية، ثم سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الصيد وجزائه. شيخنا الكريم، بداية نتكلم عن مكروهات الإحرام، وكونها مكروهات يعني أنها ليست محرمة فلا يلزم منها الإثم، غير أن الأفضل للحاج والمحرم أن يجتنبها. فما هي هذه المكروهات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمما ذكره الفقهاء مما يكره على المحرم بالحج والعمرة، يكره له أن يشم الطيب المذكر. والطيب المذكر هو الذي لا يبقى له لون ولا أثر. يفرقون الفقهاء عندنا بين طيبين، طيب مذكر وطيب مؤنث. الطيب المذكر هو ما يظهر ريحه ويخفى أثره كالريحان والياسمين والورد والبنفسج، والطيب المؤنث ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالمسك والورسي والزعفران والكافور والعنبر والعود. فكرهوا شم الطيب المذكر، وكذلك كرهوا شم الطيب المؤنث دون مسه. الطيب المؤنث أشد، حتى إن بعض المالكية يقولون بحرمة شمه.
0: مسه طبعا من محظورات الإحرام كما سبق.
1: نعم، مس الطيب ممنوع على المحرم. نعم نعم. ومما ذكره يعني مما يرخص وما فاتنا ذكره، ذكرتني الآن به، طيب الكعبة. طيب الكعبة يعني هذا مما يعفى عنه، يعني تجد الآن تطيب الكعبة في نواحيها وسترتها وكذا.
0: نعم.
1: فالإنسان يعني لا يكلف أنه يبتعد وكذا، ولا يعني يستلم الحجر ولا الركن اليماني لأن فيه طيب، فخاص القليل منه يعفى عنه، والكثير يعني استحب علماؤنا إزالته.
0: يعني إذا أصاب المحرم شيء من طيب الكعبة،
1: إيه،
0: لا حرج عليه، لا حرج في ذلك، ولا يلزمه يعني
1: غسله
0: ولا إخراج فدية عنه ولا
1: نعم
0: شيء.
1: نعم، يعني الإمام مالك يكره ذلك وينهى عن تطيب الكعبة وقت الموسم. المهم يعني شم الطيب المذكر هذا مكروه وليس محرما، وكذلك شم الطيب المؤنث وهو أشد قليلا لأن فيه خلافا دون مسه. كذلك كره البقاء بمكان فيه طيب مؤنث، البقاء بمكان فيه طيب مؤنث خشية أن يمسه الإنسان. نعم. أو استصحابه، كره استصحابه في قارورة مقفلة، الطيب المؤنث.
0: نعم.
1: فهو كما قلنا أشد من الطيب. ليس معنى مؤنث أنه للنساء.
0: نعم.
1: مذكر ومؤنث هذه اصطلاحات بحسب صفته، وإلا هو يستعمله، يجوز أن يستعمله الرجال والنساء، يعني المذكر أو المؤنث.
0: نعم. المؤنث المقصود به يعني ما له لون مثلا.
1: نعم.
0: له مادة تبقى على الجسد.
1: نعم، له أثر، يعني إذا مسسته يعني نعم.
0: خلاف المذكر فلا أثر له ولا لون له.
1: يظهر ريحه، له ريح، كما تعلم الريحان، ياسمين، له ريح.
0: نعم.
1: إيه. لكنها لا تعلق في الغالب.
0: نعم.
1: ويخفى أثره، يعني إذا مسسته لا يبقي أثرا في الثوب أو في اليد.
0: هل يلحق شيخنا بهذا الطيب الذي يكره شمه، يلحق به البخور مثلا؟
1: طبعا هو أكيد، يعني جميع الإنسان يبتعد المحرم عن أي شيء فيه ترفيه، والطيب هذا يعني مما يترفه به. كذلك مما ذكره المكروهات الحجامة من غير عذر إذا لم يؤدي ذلك إلى أخذ الشعر. الحجامة إذا كانت في مكان لا شعر فيه فهي، واحتاج إليها ولم يحتاج، يعني إذا احتاج إليه الأمر أخف، إذا لم يحتاج إليها يريدها هكذا، يعني متعود على الحجامة وأنها مفيدة وليس مريضا، فهذا مكروه وليس محرما. هذا مكروه أن يحتجم من غير عذر وليس محرما، وكرهوه لما يترتب عليه من إزالة الشعر أو قتل الدواب وإضعاف البدن عن العبادة. فإذا حصل بها شيء من إزالة الشعر، كما لو كانت في الرأس أو كان شان يعني جسده يعني به شعر وكذا، وأزيل لأجل الحجامة، فإنه تلزم الفدية هنا، إن إزالة الشعر تلزم به الفدية. كذلك مما كرهوه أن يغسل المحرم رأسه بالماء وأن يجففه بشدة خشية سقوط الشعر. هذا كله احتياطات حتى لا يقع في محظور من محظورات الإحرام. كذلك إلى درجة أن كره له أن ينظر في المرآة. النظر في المرآة ليس في ذاته، ولكن خشية أن يظهر يرى شيئا من الشعث في رأسه وكذا فيزيله.
0: نعم.
1: طبيعة الإنسان هكذا، فكره له النظر في المرآة لأنه فيه نوع ترفه قد يترتب عليه أن يرى شعة فيزيله. كذلك يعني مما كره الإحرام في غير الثياب البيض لمن يقتدى به، خاصة الثياب المصبوغة بصبغة تشبه ألوان المستعملة في الطيب كالمعصفر والمزعفر أو كذا، كالأصفر والأحمر، فهذا كرهه. يعني إن عمر أنكر على طلحة بن عبيد الله عندما رآه يلبس ثوبا من هذه الثياب، قال يعني يقتدي بكم الناس وكذا، فكره العلماء هذا خاصة لمن يقتدى به. ومما ذكروا في المستحبات لعله فاتنا من قبل، لباس الأبيض، لباس الإحرام أن يكون أبيض، هذا مما نصوا عليه على استحبابه.
0: نعم.
1: كذلك كره للزوج حال إحرامه أن ينظر إلى ذراع زوجته أو إلى شعرها إذا كان هذا لغير لذة، يكره إذا نظر إلى هذه الأشياء بغير لذة، فإنه يعني لا يحرم عليه، وإنما كره ذلك ما تعلم سدا للباب حتى لا يعني تثير شهوته ويقع شيء فيقع في الرفث المحظور. أما النظر بلذة فهذا محرم. نعم، هذا بعض ما ذكروه في هذا.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الآن لو أعطيتمونا يعني مجمل ما يستطيع المحرم أن يفعله من المباحات ولا حرج عليه فيها،
1: مما ذكروه من الجائزات المباحات للمحرم، هو أن يغسل ثوبه، إزاره ورداءه بالماء ولكن من غير صابون، وذلك إذا احتاج لذلك إذا أصابته نجاسة ونحو ذلك. وكذلك يجوز أن يغسله هكذا، يعني من باب الغسل وليس لإصابته بشيء مباح، وكذلك يجوز أن يبدله بثوب آخر إذا اتسخ. هذا كل ذلك سهل فيه، يغسله بالماء بدون صابون، يبدله بثوب آخر، كل ذلك لا بأس به.
0: معناه يجوز ياخذ مثلا بالنسبة للرجال فوط الإحرام وكذا، ياخذ أكثر من زوجين يبدل بيهم، يعني ما فيش إشكال.
1: لا إشكال. من الأمور يعني ذكرها كذلك أن يغسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر، ويكره غسلهما بالصابون المعطر الذي تبقى منه رائحة في اليد. يعني اليدين سهل فيهما، إن ربما يعني كثرة استعمال وحاجته إليهما، فإذا نظفهما من يتناول بهما أشياء ويأكل وكذا، فلا بأس أن سهل في أن يغسلهما بالماء والصابون، ولكن يحرص يعني أبعد عن الشبهة وكذا أن يكون الصابون غير معطر، فإذا كان معطرا فالأمر لا يتعدى أن يكون مكروها. كذلك من الأمور المهمة التي تقع للحجاج وكذا والمعتمرين، وهو يعني يحتاجونه قد لا يعني، وتلزم فيه فدية مع الحاجة يعني مع الحاجة إليه ومع جوازه إذا فعلوه تلزم فيه فدية، وهو أن يضع لزقة أو عصابة على جرح أو يعصب رأسه، لأنه من المحيط عصب الرأس. كل ذلك جائز لمن احتاجه إذا كان اضطر لذلك، ولا يجوز لغير ضرورة، وتجب فيه الفدية سواء استعمله لضرورة أو لغير ضرورة. ضرورة يعني كما مر معنا إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية، إلا إذا كانت اللزقة صغيرة بقدر يعني الدرهم البغلي، إذا كانت هكذا في وفي غير الوجه والرأس، لأن الوجه والرأس مطلوب كشفهما، في الجسم يتساهل فيه، لكن هؤلاء الرأس والوجه يعني يشدد في سترهما، لذلك اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه من غير حق يعني فلا فدية فيها، سواء احتاجها أو لم يحتاجها يعني، لكن غير ذلك فإنها فيه الفدية ولو اضطر إليها اضطرارا. كذلك مما ذكروه يعني أن يستعمل قطرة للأنف أو الأذن أو العين من الأدوية أو الزيت أو نحو ذلك، هذا كله مباح لا شيء فيه. كذلك مر معنا استظلال المحرم ببناء أو شجر أو ثوب بشرط أن لا يكون ملتصقا بالرأس، ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه لغير تجارة وتكسب، أن يحمل شيء عن متاعه لحاجته إلى ذلك لغير تجارة وتكسب، يعني هم يكرهون أن يكون أو يمنعون أن يكون شيء ملتصقا بالرأس، لكن يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه فلا بأس. برغم أنه يجوز أن يتقي الشمس بيده وكذا.
0: نعم
1: إيه.
0: استعمال شيخنا الشمسية، هذه السحابة
1: تكلمنا عنه من قبل.
0: نعم.
1: وأنه ظاهر من كلامي علمائنا أنها محظور من محظورات الإحرام،
0: يعني تعتبر مستثناء من هذا الكلام، هذه يعني ليست ملتصقة بالرأس.
1: معتمد المعتمد في المذهب، والخلاف كثير يعني تكلموا في المحفة والمحمل والمحارة في تفصيلات، وخلاف كثير في المذهب، وأنه إذا شده بعود، إذا رفع توبة بعود أو شيء غير ثابت، لو أن فيه أعمدة ثابتة ووضح عليه تبته عليها بمسامير أو كذا لا بأس، لكن شده خاصة إذا كان يعني سواء كان نازلا، رجحنا هذا كان نازلا أو ماشيا، ويعني يخففون في النزول إذا نزل أن ينشئ يضع على شجرة أو على يعني ثوبه أو حتى يستظل به، ولكن إذا كان ماشيا، وقلنا حديث أثر ابن عمر لما رأى شخصا يستظل فقاله أضحي لمن أحرمت له. ها هنا سهل يعني أو سهلنا أو ذكرنا مما ذكروه، يعني هذا أصبح كثير من أهل العلم يذهبون إليه ربما تسهيلا أو احتجاجا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا علماء يتأولونه، المعتمد يتأول هذا الأثر والحديث، يعني بمعنى أن هذا لم يدم أو أنه لم يفعله بنفسه، أصبح كشيء دائم أو كذا، عندهم تأويلات في لا. هذا. لكن نحن ذكرنا هذا، وربما حتى المظلة أصبح العلماء يسهلون فيها باستدلال بهذا الحديث ولصعوبة الأمر. كان الناس قديما نقول حرش، ناس يعني حياتهم كلها في الشمس والغبار يعني يحتملون حياة يعني في الغالب جافة، مش ليست مرفهة،
0: نعم،
1: وأكل يعني طبيعي أو كما يقال، ليس فيه كما الآن أصبح الناس ضعاف الجملة،
0: طبيعة الحياة أصبحت مترفة جدا، يعني
1: لا يقارنون بأولئك. فأصبح يعني ممكن واحد لو قلت له لا تصدل وكذا ما مات نصف الحجاج من ضربة شمس أو أدخل المستشفيات أو كذا.
0: نعم.
1: الوضع الآن يعني، وخاصة مع هذا الحديث، يعني تجد من يرجح من المعاصرين سواء المالكية وغيرهم أن
0: استعمال الشمسية وغيرها، يعني
1: نعم إباحة هذه الأشياء، خاصة فيها خلاف حتى في المذهب، يعني فيها خلاف. نعم، مر معنا يقول الكلام على هذا.
0: نعم،
1: وأن الظاهر أنه حتى الشمسية تكون ممنوعة والله أعلم. كذلك يعني مما أباحوه أن يحك بدنه بيده مع الرفق عند الحك حتى لا يتسبب في إسقاط شعر من بدنه، هذا يباح، من احتاج إلى ذلك يباح له ذلك. كذلك إذا كان مجروحا واحتاج إلى مداواة جرحه وتنظيفه وإخراج مادة منه، بط الجرح، فهذا لا بأس به. كذلك صب الماء كما مر معنا على البدن للتبرد،
0: نعم،
1: ولا لإزالة الوسخ، ولكن إذا اغتسل لإزالة الوسخ والعرق كما هو حال الناس فعليه فدية في معتمد المذهب. كذلك يعني سهل في تقليم الظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه، إذا انكسر وأصبح يعني لا يحتمل بقاءه فإنه
0: للحاجة يعني يقلمه،
1: أصبحت كالضرورة يعني إنه يتأذى من ذلك وليس ترفها. وكذلك وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها من غير طيب، وقال وتجب بسببه الفدية إذا انتفع بها، يعني يغطي أذنيه بالقطن، يضع قطن في أذنيه، أصبح يعني هذا الوجه، هذا من الوجه ومن الرأس،
0: نعم،
1: ومطلوب كشفهما، فإذا احتاج إليها واستفاد منها انتفع بها استمر بها يعني، فإنه تلزمه فدية. ربما هذا نقوله حتى في النظارة، قد نقوله، نعم، قلنا يعني بعض العلماء المعاصرين قاسوها على السيف، وحاجة الإنسان للسيف أصبحت النظارة كذلك الذي يحتاجها، ليست الشمسية، النظارة الطبية التي الإنسان لا يستغني عنها كأنها عين، كأنها يعني عيناه. فقلنا أن من بعض المعاصرين من، ولكن قياسها على القطنة قد يكون قريبا كذلك، فالإنسان يحتاط قدر الإمكان في هذه الأمور.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
1: هذا بعض يعني ما ذكروه، تجد يعني تبحث في كتب الفروع وكذا قد تجد شيئا غير هذا يعني.
0: نعم، هذه ربما تكون أهم المسائل التي يحتاج إليها المحرم حال إحرامه ويجوز له فعلها واتيانها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
1: نعم، بهذا كل ذكرناه يعني جائز، إما مع الكراهة وإما لا كراهة.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الآن نأتي للكلام عن الفدية وعن أنواعها. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام عن محظورات الإحرام، وذكرتم أن إتيان هذه المحظورات يترتب عليه لزوم الفدية بالنسبة إلى المحرم. ما هي الفدية شيخنا الكريم، وما هي أنواعها؟
1: الفدية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبب نزولها قصة الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه، عندما يعني آذته، يعني كثر عنده القمل، فقال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. صم 3 أيام أو تصدق بفرق، الفرق يعني مكيال يسع 3 أصع، بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. في رواية انسك نسيكة، أي شاه اذبح ذبيحة. فهذه هي الفدية التي تلزم، يسمونها فدية الأذى، تلزم عند فعل محظور من محظورات الإحرام التي ذكرناها في الحلقة الماضية. فتفصيلها يعني الصيام، يعني كما هو واضح الصيام هو صيام 3 أيام يجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده، ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، والتتابع دائما أفضل. الأمر الثاني الصدقة، والمراد بها التصدق على 6 مساكين، لكل مسكين مدان من غالب قوت البلد من القمح أو غيره، وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده، وكلما أخرج في مكان فإنه يخرج من قوت البلد الذي هو فيه.
0: نعم.
1: الأمر الثالث المذكور جاء ذكره في الآية والحديث ذبح شاه، والتصدق بها على الفقراء، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب والسن المجزئة، ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها. الفدية ليست مثل الهدي، الفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، كالنذر المعين للمساكين أو جزاء الصيد، جزاء الصيد كذلك لا يجوز أن يأكل منه الإنسان، لكن الهدي الذي هو لترك واجب أو هدي التمتع أو القران يجوز أن يأكل منه الإنسان. قال لأنها وجبت جزاء عن الترفه، فلا يترفه بالأكل منها، لا يجمع له بين العوض والمعوض، فيبطل المقصود، ويجوز ذبحها مثل الإطعام في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. وفي مسألة هنا قد ينوي بها الهدي، يجوز أن ينوي بالفدية الهدي، إذا نوى بها صاحبها الهدي وقلدها تصبح لها حكم الهدي، فلا بد أن يذبحها في مكة أو منى كما مر أن النحر لا يكون إلا فيهما.
0: نعم. وكان نواها شيخنا عن الهدي تجزئه عن الفدية المطلوبة.
1: نعم نعم تجزئه، نعم أصبحت يعني درجة أعلى وفيها تقييد أكثر.
0: نعم.
1: والفدية تتكرر بتكرر المنهيات، يعني واحد تطيب أخذ شعر من شعره ولبس ثوبا، هذا يلزمه على كل فعل فدية
0: 3 فديات معناه.
1: هي 3، إذا زاد تزيد، إذا أنقص تنقص. والفدية نعم. طبعا على التخير، صيام ليس على الترتيب.
0: نعم.
1: يستطيع أن يفعل أي ما تيسر.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. الآن شيخنا أنتم ذكرتم أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه، كما ذكرتم يعني إذا تطيب مثلا وحلق شعره ولبس المحيط والمخيط لازمته في هذا 3 فديات. طيب شيخنا، هل تتكرر أيضا إذا فعل نفس الشيء المحظور مثلا كرره أكثر من مرة؟ وهل لهذه القاعدة التي ذكرتموها استثناءات لا تتكرر فيها الفدية؟
1: نعم، هو مما ذكروه الفقهاء، فقهاء المالكية، أن الفدية قد تتداخل وتتحد، يعني ذكروا بعض الصور وتقع هذه الصور سبحان الله تقع، فهذا هذا القول يعني فيه تسهيل وتيسير على الناس. يعني بعض الناس يظن يعني قد يفسد حجه بالجماع ويظن خلاص يفسد الحج زي أي عبادة تانية، معاش يلزمني شيء يمشي يدير أي شيء، هو ما زال محرما
0: ويلزم يكمل الحج،
1: لابد أن يكمل الحج وهو فاسد يمضي فيه وهو فاسد، فيظن أنه لا شيء عليه فيذهب ويقلم أظهاره ويلبس ملابسه فهذا، أو شخص طاف طواف الإفاضة وسعى بدون وضوء يحسب نفسه متوضئا صلى ركعتي الطواف ومشى وفي أعمال الحج وكذا، ثم يعني يحسب نفسه خلاص أنه انتهى وتحلل ويصبح وهو الطواف الذي سيتحلل به التحلل الكامل، فإنه لم يقع بعد، قد يكون يعني أخر رمي جمرة العقبة وكذا، فهذا يعني هذا اعتبره عذر، لو ارتكب عدد من المحظورات هنا محظورات فإنه تلزمه فدية واحدة فقط، عن وإن تعددت كما في الصورة التي ذكرتها مثلا لبسة وحلقة
0: نعم تلزمه فدية واحدة،
1: فدية واحدة تكفينا،
0: يعذر في هذا لجهله يعني
1: إيه، لأن التأويل قوي يعني هذا يقع الإنسان ومسألة خفية
0: نعم
1: فهو ليس متعمدا ولا متهاونا نعم.
0: طيب شيخنا، هل في حالات أخرى مثلا؟
1: ذكر عدة حالات، منها شخص معذور في أن يفعل بعض بعض الممنوعات هذه، قد يكون معذورا يعني لم يجد ملابس إلا الملابس التي هو محرم فيها وكان معذورا في أن يلبس، فإذا فعلها متتالية هذه المحظورات الذي هو عذر فيها، إذا فعلها متتالية في كأنها عمل واحد في فور واحد، فهذا كذلك نص على أنه لا يكفيه إذا
0: فدية واحد
1: أهدى يعني فدية واحدة نعم، أو إذا قام بفدية أذن واحدة من الثلاثة المذكورة، أو يعني شخص معذور في عدم اللبس أو في عدم التجرد، معذور في عدم التجرد فلبس الأكبر مثلا، لبس القباء أو القميص طويل يعني سورية هذه، ثم لبس ما هو أقل منها مما يدخل تحتها من ملابس داخلية أو سروال أو كذا أو سراويل، فإنه هذا قالوا دخول الأصغر في الأكبر وهو معذور في الأصل، هذا يعني يكفيه فدية واحدة ولا تتعدد فدية هنا، لكن لو عكس لتعددت عليه، لو بدأ بالأقل ثم بالأكبر فإنها تتعدد عليه. أو نفس الشيء مسألة أخرى شبيهة بها، يعني شخص كان معذورا في حلق رأسه أو كذا، فنوى أنه كلما حصل معه هذا الفعل فإنه سيفعله ولا يدري سيحصل له أو لا، هذه النية حتى لو كانت أشياء متعددة عذر فيها، هذه النية لو فعل هذه الأشياء فعلا ووالاها فإنها يعني سهل فيها الفقهاء المالكية نعم.
0: يعني حتى لو لم يفعلها بشكل متوال،
1: حتى لو كانت متنوعات هي، يعني المهم نوى أنه سيتكرر، مش كل ما حصلت معه سيفعلها، أو كل ما حصل هذه الأشياء ولم تتوالى فإنها نفس الشيء، يعني نيته كأنه سيفعلها كلما حصلت كأنه فور واحد
0: نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا يعني مجمل الكلام عن الفدية وعن أنواعها. الآن ننتقل للكلام عن مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة، مسألة الصيد وما يترتب على الصيد من جزاء إذا صاد المحرم حيوانا في حدود الحرم حال إحرامه، فماذا يلزمه أن يخرج جزاء لصيده هذا وما في ذلك من أحكام؟
1: الدماء وما يكون معها تترتب على ثلاثة أشياء، يعني إما هدي لترك واجب، أو فدية أذى لفعل محظور، أو جزاء صيد لقتل صيد أو تسبب فيه، وليس كل تسبب يكون فيه جزاء الصيد. فالله سبحانه حرم على المحرم صيد الحيوان البري وحرم عليه قتله، سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم، ما دام محرما بحج أو عمرة فإنه سواء كان في الحل قبل دخوله حدود الحرم أو كان في الحرم فإن ذلك الصيد محرم عليه. وحرم أيضا سبحانه صيده وقتله في الحرم، سواء كان القاتل أو الصائد محرما بنسك أو غير محرم، إنسان حلال من أهل مكة أو تحلل من نسكه وهو باقي في مكة داخل حدود الحرم، فإنه كذلك يحرم عليه أن يقتل صيد الحرم. ومن قتله في هاتين الحالتين يجب عليه جزاء الصيد هذا أو جزاء ما قتل، سواء كان الحيوان هذا من مأكول اللحم أو غير مأكول، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا أو اضطرارا، يعني كل هذه الأحوال لا تسقط الجزاء، ولكن بعضها إن لم يكن متعمدا يسقط بها الإثم فقط، وأما الجزاء فلا يسقط، كما قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مطلقا.
0: نعم
1: نعم،
0: يعني ليس المقصود الصيد الذي يتعمده الإنسان ليكسب لحما أو نحو ذلك، يعني مجرد إصابته حتى خطأ يلزمه في ذلك الجزاء.
1: نعم، الخطأ والعمد في ذلك سواء. نعم. وهذا يحصل للناس، يحصل يعني يقتل حمامة أو غير ذلك بسيارته أو بيده أو، وهذا يحصل، يريد أن يرمي شيئا فتأتي في شيء آخر من الحمام أو غيره الذي هو الأكثر شيء موجود هناك الآن، والناس نعم. يقعون فيه.
0: ربما شيخنا الآن لو
1: عاش في زمان ممكن تلقى صيود كثيرة أنواع حول الحرم أو كذا، أما الآن لم يعد هناك.
0: ربما أكثر شيء الحمام.
1: أكثر شيء الحمام، نعم، الجراد والأشياء هذه التي فيها حفنة أو كذا أو.
0: نعم.
1: ومر معنا لما ذكرنا محظورات الحرام قلنا يعني يحرم التعرض له ولفراخه وبيضه، ما تعرض لاش، فهذا نوع من التعرض، يعني من ذلك إخافته. كذلك في الحديث، يعني حديث لما ذكر حرم مكة وحرم المدينة ولا ينفر صيده، لا ينفر.
0: نعم،
1: فهذا نص صريح فيما سألت عنه التنفير. نعم. وهذا سؤال جيد فعلا يقع فيه الناس، ينفرونه لأغراض قد يتساهلون فيها. نعم، فقلنا أن جزاء الصيد يلزم سواء كان من قتله محرما أو غير محرم إذا كان داخل الحرم أو خارج حدود الحرم، ولكن من قتله متلبس بالإحرام سواء كان خطأ أو عمدا ناسيا أو مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك، كل ذلك يلزم فيه الهدي جزاء لما فعل، يعني والجزاء هذا جزاء الصيد سيأتي ذكره، يعني ما يلزم فيه، وهو مذكور بنص القرآن.
0: بارك الله فيكم. إذا افترضنا وأن محرما أخطأ وصاد غزالا، صاد حماما بريا، اصطاد شيئا وفعل هذا المحرم والممنوع، هل يجوز له أكله بعد ذلك وهل يحل له أم ما هو حكمه؟
1: بارك الله فيك. نص العلماء أن كل ما صاده المحرم من الحيوان البري أو ذبحه أو صيد في الحرم ولو كان الصائد غير محرم، أو أعان المحرم على صيده ولو بإشارة، قال رسول الله أصحابه هل منكم من أشار إليه بشيء، أو دل عليه غير المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد، أو ذبحه غير المحرم لأجل المحرم، كل ذلك يعد ميتة لا يجوز أكله، ميتة إذا صاده المحرم أو صيد له أو عاون على صيده أو دل عليه.
0: نعم، ولو ذكاه بطريقة شرعية، يعني
1: ولو ذكاه بطريقة شرعية، ولو ذبحه، نعم، أو صاده متوحش صاده صيدا.
0: نعم. نعم.
1: فهذا لا يؤكل وهو ميتة. يجوز في أحوال لما أن يكون لم يصد له، صاده غير محرم

0: الجزاء هذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نلاحظ أنها مثل فدية الأذى، مخير بين ثلاث أشياء، هذه أشياء على التخيير. يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله، سيأتي معنا إذا حكم الحكمان أن له مثل فإنه يذبح هذا المثل، مخير لا يلزمه أن يذبح، قد يمشي إلى الإطعام أو إلى الصيام.
1: طيب.
0: يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله والتصدق بلحمه على المساكين وبين أن يقوم هذا الصيد، بدلا يذبحه يقوم هذا الصيد الذي عليه ويشترى بقيمته طعاما للمساكين، وبين الثالثة أن يصوم عن هذا الإطعام عن كل مد يوما، يصوم يوم عن كل مد من هذا الطعام الذي قدر بقيمة الصيد.
1: نعم.
0: فهذا هو الجزاء في من صاد صيدا وهو محرم أو وهو غير محرم، محرم يعني إنسان حلال ولكنه
1: صاده في الحرم.
0: صاده في الحرم، نعم، وهذه الآية صريحة في ذلك. فهي ثلاث أشياء.
1: نبدو شيخنا لو تفصلنا في مسألة فجزاء مثل ما قتل من النعم أو فجزاء مثل ما قتل من النعم.
0: نعم، فالجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يكون الحيوان الذي سيجعل في مقابل ما قتله أن يكون من بهيمة الأنعام ويماثله في قيمته وصفته.
1: يعني مثلا اصطاد غزالا،
0: نعم، هو
1: يقربونه مثلا للغنم، يعني
0: نعم يقربونه إلى شيء، نعم، الظبي وكذا فيه شاه، وقد سماه الله تعالى هديا، هذا حجة الإمام مالك في أن يكون لابد أن يكون له صفة الهدي، يعني من بهيمة الأنعام في السلام من العيوب في السن،
1: نعم،
0: لابد أن يكون المقدر كذلك، إذا لم يوجد مقدر شبيه به كذلك فإنه فيه تقدير قيمة ليس أكثر.
1: نعم.
0: فأوجب فيه ما يجب في الهدي من حيث السن والسلام من العيب والمكان الذي يذبح فيه، وندب فيه ما يندب فيه من الهدي والإشعار قصدي والتقليد وغير ذلك، والمماثلة بين ما قتل من الصيد وبين الهدي لابد هذه المماثلة كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل، فلابد أن يحكم به عدلان. ما معنى عدلان؟ غير يعني مطعون فيهما ويكونان من أهل الفقه والمعرفة ويحكمان حكما لا فتوى، حكما ملزما
1: يلزمانه به.
0: نعم. وإذا وجد حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء معين من هذه الصيود أو من الصحابة فلا يجوز مخالفته، إذا أصبح كالوحي المنزل، إذا وجد حكم في مثل صيد من هذه الصيود فتنقالوا في الظبي أو في الغزال فيه شاه لا تأتي وتخالف مهما كان هذان العالمان أو العدلان، فإنهما لا يجوز لهم مخالفة حكم أو تقدير يعني قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم. فالصحابة حكموا في النعامة بوجوب بدنة وهذا مروي عن عدد من الصحابة، وفي البقر الوحشي أو الحمار الوحشي ببقرة، وفي من قتل غزالا أو ظبيا أنه يعني عليه شاه، وكذلك الضبع والثعلب حكموا فيه بشاه. الضبع ورد فيه صحيح جابر صحيح أن رسول الله يعني أن الضبع صيد وفيه كبش.
1: نعم.
0: الحمام، حمام مكة خاصة أو حمام عام، وعلماء يقولون حمام مكة وليس كل حمام وليس حمام بري، حمام مكة فيه شاه، قالوا هذا خرج عن الاجتهاد، الشاة لا تشبه الحمام.
1: نعم.
0: يعني علماء الأشياء الصغيرة هذه لا يرون فيها بهيمة الأنعام إلا حمامه، الحمام قالوا هذا للإجماع، إجماع نقله غير واحد من منذر وغيره، يعني الصحابة اجتهدوا فيه ربما حماية لحمام الحرم من الاعتداء عليه والتساهل فيه.
1: نعم.
0: لأن بعض العلماء والفقهاء من غير المالكية يقولون يعللون ربما يعممون في كل حمام، يقولون إنما جعل الصحابة ابن عباس وغيره حكموا بالحمام، حكموا فيها بشاه الحمام، انتبهوا لأن الحمام الآن هو الموجود ويقع فيه الناس
1: أكثر شيء موجود. نعم.
0: نعم قد يقع يعني هذا بقصد وبغير قصد، ففيه شاه. ماذا قالوا؟ قالوا يعني طريقة شربه، طريقة شرب الحمام كطريقة شرب الشاه.
1: سبحان الله، هذا وجه الشبه.
0: هذا بعض الفقهاء كذا يقول، لكن المالكية لا، يقولون إنه هذا خرج عن الاجتهاد والتقدير.
1: نعم.
0: لأنه

0: خاص بحرم، لو انه حمام بري او كذا مع انه حمام مثله، لكن لا
1: نعم.
0: هذاك يعني فيه تقدير قيمه وكذا
1: نعم.
0: وذكروا احكام مثل عمر وعلي قضوا في الغزالي بشاه، وعمر وابن عباس وعثمان وجماعه من الصحابه قضوا في حمام الحرم بشاه كذلك. وحتى لو كان صغيرا هذا الصيد، يعني قتل شيء حملا صغيرا او كبيرا او مريضا او انثى، فانه في الجزاء، يعني واحد قتل يعني صيدا مريضا او قتله صغيرا
1: نعم.
0: لكن الحكم
1: واحد،
0: سيكون في شيء في سنه وسلامته من العيوب كبيرا ولو كان المقتول صغيرا،
1: يعني فجزاء مثله صحيحا كبيرا.
0: نعم، وليس لابد أن يكون مريضا أو كذا، أو إذا كان صغير لا، لكن ما دام هو من أنواع الظبي صغير، والظبي قلنا فيه شاه، فهذا فيه شاه،
1: وإن كان كبيرة
0: شاه كبيرة
1: بالغ السن، شروط الهدي شروط
0: نعم
1: شروط الضحية.
0: العلماء يقول الصيد الذي لا يوجد له مثل من النعم كالطير، طيور من غير حمام الحرم هذا، كالطير والأرنب والضب، فالواجب فيه التصدق بقيمته طعاما، مد لكل مسكين، القيمة قد يجيب طعام، مد لكل مسكين، أو عدل ذلك صياما صوم يوم عن كل مد، هكذا يقدرونه. إن عندهم القائد عندهم كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى فليس فيه إلا الطعام والصيام، هذه القاعدة. مع أن الإمام مالك روى في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الأرنبي بعناق، وإسناد صحيح مالك عن أبي الزبير عن وموصول عن جابر في غيره، لكن ثابت جدا عن عمر أنه قضى في الأرنبي وعن غيره بعناق، وفي اليربوع بجفرة، جفرة هي كذلك من المعز من بلغة 4 أشهر.
1: نعم،
0: والعناق قاربت السنة، يعني قضى في الأرنب، مع أن رواه الإمام مالك في الموطأ هذا ولم يأخذ به، قال الله يقول هديا بالغ الكعبة.
1: نعم،
0: وهذا يعني العناق صغيرة دون السن والجفرة أصغر منها، فلم يأخذ بهذا، وقال ليس على هذا علماؤنا أو من أدركهم من المشايخ. كذلك ما ثبت عن الصحابة في الضب جدي، ثابت عن الصحابة أنهم حكموا في الضب، عمر خاصة أنه حكم في من قتل ضبا بجدي بدلا منه. هذا هو الخيار الأول، أن يكون هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الأمر الثاني تصدق بقيمة الصيد طعاما، هذا الصيد بدل أن يذبحه قالوا عليك شاه، الشاه كم تجيب حقها 1200 نشرب بها طعام، والطعام سنعطيه للمساكين، كل واحد يأخذ مد من طعام.
1: نعم،
0: إذا قلنا لا نريد أن نصوم كم مد حصلنا، 30-40 مد، عليك 30-40 يوم إذا أردت الصيام مثلا، هكذا هي الثلاثة.
1: معنى ينظر ما قيمة الصيد وكم يشترى به من الطعام،
0: إيه؟
1: ثم يوزع هذا الطعام بالمد لكل مسكين مد.
0: نعم، وذلك يعني كما هو في كل شيء من غالب قوت الموضع الذي قتل فيه الصيد، ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع، ليس مطلقا زي فدية الأذى، ويعطى مدا من طعام لكل مسكين، وإذا لم يوجد مساكين في ذلك الموضع مثلا فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم، ويعتد بقيمة الصيد يوم قتله لا يوم إخراج الجزاء ولا يوم الحكم به. طبعا غيرنا ممكن الحنابلة والشافعية يرون أنه الحرم يعني بالغ هديا بالغ الكعبة، فيرونه ولو قتل في مكان آخر لابد أن يكون يذبح في الحرم ولفقراء الحرم خاص، لكن المالكية وسعوا حتى المساكين تانين، أي اللي أقرب ناس ليهم هو ليهم.
1: نعم.
0: أو الأقربون منهم. الصيام إذا قال لا بنصيم يقدر بكل مد يوم، عدل الطعام يتقدم صياما لمن أراد صيام بدل الإطعام، فيصوم لكل مد يوما، وليس الصيام يعني ليس مثل الطعام، ليس للصيام مكان مخصوص ولا زمان، بل يصومه من وجب عليه متى شاء وأين شاء، يعني الصيام لا بد أن يصوم في ذاك المكان مثل الطعام، لا
1: يصومه لاحقا، يعني
0: يصومه حتى لاحقا. نعم.
1: نعم،
0: لا يقيد بزمان ولا مكان.
1: وهذه طبعا الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد كلها على التخير، يتخير منها ما شاء،
0: مثل فدية الأذى. نعم، شبيهة بها جدا. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع بكم ونفعنا بكم. هذا ختام الكلام عن أحكام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يبارك وأن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يبلغنا وسائر المستمعين حج بيته الحرام، ويوفقنا للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. بهذا أيها السادة المستمعون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة التي تناولت أحكام الحج بالتفصيل. قد أخذت حلقات عدة تطرقنا فيها لجميع أركان الحج ولغالب ما يعرض للناس من أحكام في وقتنا المعاصر بالخصوص. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى وفي سلاسل أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تفضل يا إبراهيم.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
1: بخير الحمد لله.
2: لا، عندي سؤالين في عجالة. السؤال الأول، أنا أخذت خروف وضحكة.
1: نعم.
2: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لإخوتي هيك، فأمس ممكن نطعها واحد من الكباش.
1: نعم.
2: حسيت أن رجلة يوقف عليها، لكن فيه منشيش عليها مضبوط. فأنا واحد كيف في الداعي شوية شو كده أشوفه، اللي كسر ما عندهاش كسر، لكن مانيش عارف هل
1: هو يعني في عرج واضح ولا كيف؟
2: تجدي أضحية ولا تجدي؟
1: في عرج واضح؟
2: واضح سؤال لا.
1: في يعني يعرج، يعني يعرج بشكل واضح.
3: سيد سالم هو
1: إبراهيم.
2: والله يوقف تأكل، هو فيه شوية تحس برجله ما يوقفش عليها مضبوط، لكن الجدل يرى مش كثر.
3: يا سيد إبراهيم، سيد إبراهيم.
2: نعم.
3: تو البالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان. زره خليهم يجروا يمشوا. كان القيطة يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان القيطة ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحية تانية وأجرك على الله.
2: تمام.
3: واضح إن شاء الله القاعدة متحهم.
2: تمام.
3: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجة اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي، هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا تبي تبيعه وتاخذ واحد تاني.
1: بتجرب تو انت يا ابراهيم يعني.
2: واضح.
4: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الاخت ام احمد، قالت يعني ان هي اكتشفت ان زوجها لديه تواصل مع امراه اجنبيه عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
5: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان ريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتى هو ما عندهاش بها علم، وتقول له شنو هذا اللي انت بنزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
4: نعم.
5: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس؟ هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
4: نعم.
5: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به، إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصول حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل، كل ما يغفل الرجل عن قال لقاها تتصفح وتقول أني عارفك تدير وتدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش تبقاش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها. السلوك فيه من سلوك حتو وخطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن، كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف يخلي نقالها ويقبل يشجل؟ هذا ما هو شو طيب. أو يا سيدي حتى قالت كلامه مش بالضروري كلام متاع علاقات برجل آخر، شت مات تهدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش قالت يا سيدي؟ شن صار؟ وحتى قالت انت بخيل، وقالت انت ما تصلحش، وقالت انت مهناش. لابد يعرف الإنسان، يقول سيد القوم المتغافل.
4: صحيح.
5: سيد القوم المتغافل، انت حتى سمعتها بودنك، مش قال لك النقال، جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود، قالت والله هذا كذا كذا كذا. أنت مدام تحسابك ما تسمعش برا، دي روحك ما تسمعش، هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين حسك قلتي ومن تقصدي وما تقصديش، هذا والله عقل أرامي مشيه قدام عقول الصبيان هذوما. أنا نبه في الرجال هذوما، عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وشن تقصدي. انت وين انت؟ انت راجل، انت حتى سمعتها كلمه صريحه وجاء في الباب كرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هالكلب ولا مثلا اي شيء، غضبة لأن ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها، أنت ما تندري لشيء برا دي روحك ما سمعتهاش، مدام أمر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى سيد القوم المتغافل، وكذلك الزوجة. فحنا نقولها أنت خاصة عندها أطفال حافظة لزوجك ومعاشها تراقبي النقال يمشي لحالك. المرأة إلا في حال الوصول عندها يقين أن الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى، تخاف من الأمراض، تخاف من الأمراض، هني ممكن تقول لها كذا، لكن ما عدا ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس وكذلك الرجل.
4: نعم نعم، يعني شيخنا هذا إرشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها أنه هو معنى واقع في علاقة غير صحيحة، يعني
5: حتى ولو
4: هي ذكرت أنه هو أقر أن هذه زميلة عمل فهو تواصل لأجل العمل، يعني
5: مش قالها زميلة عمل ويتكلم في النقال.
4: نعم،
5: هو ما ضرها في شيء، تقول له حرم عليك يا راجل هذه بنت الناس، حرم عليك واتق الله فيها، ومعاش تخاصمة، معاش تخاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر، شكل فعلي، شكل فعلي وخلط على الحريميات، هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد، مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها، النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سويل الناس عقاب الليل لوت الناس، هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط، والله هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين، لكن هذا اللي يفسد في بنوت الناس ويفسد في سويل الناس، هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص، وما خلي على حاله، بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
4: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليك.
6: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر، مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان، إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
7: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة، وأن العلماء عدوا ذلك يعني أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بينوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي، تبسيط يعني المسألة معه. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم هو ينبغي الإنسان، قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه، دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وكذا، يعني حتى المأموم، يعني نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق، وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في الإمام عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما نقوله يتبع فيه، ويبدأ لما بيركع يتحول على صار شوية ويومي وهكذا. والله العالم ملاحظة للأئمة، الأصل هي في الصلاة، أنت أول شيء في عادة المساجد تكلم وخلي على الأقل تكلم في الأوقات الخمس، هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معاي، فأنت حتى لو صليت بغير لاقة صوت يسمعوك، حتى لو صليت من غير لقط صوت يسمعوك، الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اليسار بتحول من تلقاه لاصق لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيركع بيحول، يعني في نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع، يعني هذه حركة قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظ زي ما قلت لك، يعني الإنسان واحدة من اثنين، يا ما بتدير المايك هذا
8: يلبس
7: لبس يعلق معي، وإلا زي ما نقول عامة الناس أنت الآن منصلحني حتى زي الفرقات اللي ما توضي يهرب من غير لقة صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية، لست بحاجة إلى هذا الأمر. ففي حركات تحسها يعني زائدة
8: يمكن استغناء عنها،
7: وخاصة من الإمام بالذات، إن يعني هو القدوة هو الذي على كتفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي يعني حتى من تمام الصلاة من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن لا يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة أو سهوا الحاجة البسيطة يعني زي ما قلنا قد حق رأس الإنسان مرض يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي أو مرض زي ما قلنا تصير لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني لو يعني تشوش عليه تصير حكة في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك يحدث هذا الإنسان شيء طبيعي جدا يعني فلا بأس بذلك لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية يخلل في اللحية
9: يفرق في
7: أصابعه هذا من مكروهات الصلاة فرق أن يطربك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا هذه كلها مكروهات يعني من أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف هذه ينبغي أن نلاحظها ينبغي أن ترى من زي تأدي في الطقوس أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين ملك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا والله المثل الأعلى دائما ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل لما يوقف لما يقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
9: لا يبالي
7: وكذا ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه فلا يأتي بالحركات إلا مما لا بد منه أو ما وقع سهوا وحتى يقع سهوا هذا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة لكن ليس يعني ديدنه والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: يوم محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: الأولى أن في ليلة عظمة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا سفاحي ماشي تونس، فقعدت نصيم فنادق اليوم، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر، وفطرت أنا ما كنت بعد صبراتة ولا صرمان في الحدود هذه، ما عشان نفكر. وأني سمعت عند برنامج قلت هو إن لا إله إلا الله، إذا كان ناوي السفر إنك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، مدايق عملية لعيني والرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فما حكم قص الشعر؟ فلما تنبت العين تقدر تنبت في العين، لازم نحولها
1: الرمش من الداخل، يعني
2: لا
1: ولا لا. يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع الداخل تضرب في العين.
1: انت نعم دفت عملية انت عليها هذه
2: مثلا، ولا فهمتها؟
1: لو لفهمتها ان شاء الله باذنه تعالى. ان شاء الله
2: تمام، بارك الله
1: فيك. بارك الله، ان شاء الله ان شاء الله. اذن السؤال السائل الكريم يقول: اني سافرت في 2011 الى تونس وفي شهر رمضان، والذي اعلمه انه يجوز للمسافر ان يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أنا طلعت قال نصيم في السيارة بدل ممكن يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم، ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، وهذه أنت قلت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة وأنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر. أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام، لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة القصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاهد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجدا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال، أخ صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى، ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. فهي المقولة تقول الولاء للوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعوا فيها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في إذا أطراب نحسبهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كان صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم على قال يعني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرفه أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروفة إحنا الآن أبسط حاجة، يعني إنسان يعني عين تبدأ تدمع وعينه حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كله إنسان بيحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم يا شيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: جمعنا أخي الكريم.
3: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
3: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، فبقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلوا قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس، لاحظنا انهم هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك لهذا الشأن.
1: نعم.
3: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي، يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربي يتقبل منا من جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي نعطيك البطاقة وتشتري بها الأضحية وعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي تدفعها عطيه لي كاش انه مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى
3: تبارك الله. الله
1: ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول أسمع في أحد الإذاعات على قوله أنهم يرددون في عبارة، يعني كل فترة أو كل وقت معين يرد في العبارة أن الولاء للوطن ولا وليس أو ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، أو الولاء للوطن ولا ولاء لغيره. الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى أن الإنسان هذا أول يعادي يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لأن هذه العبارة كلمة الولاء للوطن ولاء لغيره، يعني أنت الآن مقيم في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك إيطالية ولا جنسيتك أمريكية، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه. مثل أي مسألة أخرى دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن. ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
4: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك من اللي اتصلت بيك توه. السؤال الثاني الرموش قاعدين يطلعوا توه، يعني هو حادث كان حادث وخيطول
1: نعم
4: الجفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توه؟
1: نعم ان شاء الله باذنه تعالى
4: يوم عادي ولا لا؟ بارك الله فيك
1: ان شاء الله باذنه تعالى. نكمل عفوا هذه المقوله. فينبغي المستمعين الكرام او اي انسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره وليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاؤك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاؤك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد القوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم. زي ما قلت لأننا نقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة، يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاؤه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله. يعني كان إحنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن لنفرض مثلا على سبيل المثال أي قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، قول لا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله. والله اعلم. لعن اتصال اخي. السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
5: حياك الله ومتق الله بالصحة
1: جمع والصلاة ان شاء الله بالثاني
5: لعلمان الفجاه المنبر الطيب وذلكم عنا كل خير
1: اللهم اجعل
5: النصر والعزة والبشر
1: القادم اللهم امين.
5: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحة وتوضيح، يعني السفر الرسول وصف لي قطع معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة
1: ومقصيد سواء في الأذكار وفي المعمدية، يعني الصوت عالي شوي أستاذ يونس.
5: يعني على السفر أستاذ محمد.
1: صبر
5: سفر سفر
1: سفر نعم،
5: يعني هل الوسائل يعني سهولة لكن نرفض على الأذكار ونرفض عليها، ورغم أنها يعني ما في شركة شك أن وصلها رسولنا العظيم قطع من عذاب في الصلاة وفي يعني أمور كبيرة، أتمنى منك حتى ولو صرف الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
5: بارك الله فيك
1: إذا وقفت بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت، ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم على هذا والله أعلم. لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد ما تتعمل العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسكة ومن كان له أضحية فليأخذ بأظفاره وشعاره، حديث الأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور، السلام عليكم.
6: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
6: الله يبارك فيك وباركم الله فيكم في هذا البرنامج اللي حييتونا.
1: بارك الله
6: فيكم. الشيخ أنا عندي سؤال، وأن عندما نقرأ في القرآن على كرسي،
1: نعم
6: وأنا جيت سجدة،
1: نعم
6: كيف ندير مع المسجد وأنا واقف على الكرسي ولا نازل الباب ولا كيف رأيتها يعني؟
1: أنت صحتك كويسة الحمد لله،
6: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني.
6: ما عنديش فيه غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله يجيب ان شاء الله. ايه طيب، عند اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية، حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أظفاره وأشعاره أو من شعره عفوا معايو، والتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر وحديث السيدة عائشة كنت أفتي لقلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج، يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ، وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما، وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في بيان والتحصيل، الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا الله أعلم كما قلت، وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا، لا أرى بأسا من ذلك، لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ وكلمة لا بأس، لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل عدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبة نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذ من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف، مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، إلى الندب، نص شراح خليل على هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه، فبالتالي بالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين. يعني من أخذ بقول المذهب وهذا هو المذهب السائد في البلاد مذهب الإمام مالك أنه بين أمرين بين الندب وبين المشهور المذهب أنه يندب ويستحب. وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد والله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر. فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل خاصة وأنت يعني مضطر إلى ذلك لأن إزالة الأذى هذا واجب. إزالة الأذى عما يلحق الإنسان من ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب. فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعاري من الشعر الذي في جفنك هذا وتحافظ على صحتك وصحة عينيك والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، بارك فيك.
1: عليكم مبارك،
7: الله يرحم والديك.
1: الله والديك
7: شيخ، بالله يبارك الله فيك. أنا نخدم في محل الناس يعني يقول لك أنا نسب البطاقة 1000 جنيه ونعطيه إلا 1000 جنيه، يعني نحن في الحالة نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق طفل الماكينة والله كيف.
1: يعني أنت بتعطيها يعني عفوا إيه انت بتخدم احنا لوجه الله تعطيه توفر له السيوله. هل ناخذ نعم هل ناخذ 1000 دينار فقط ام حتى ما تخصمه الماكينه مني يعني، صح ولا مش صح؟ يعني انت الان مثلا على سبيل المثال انت الان بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا تماما، والماكينة بتاخذ منك انت لما بتخصب بتدخلها في حسابك بتاخذ منك بيدخل 990 دينار مثلا 10 دينار على سبيل المثال.
7: الله يرحم والديك، الله يرحم
1: ان شاء الله ديك. تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
7: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه
1: والديك. ربنا والديك، تفضل اخوي الكريم.
7: بالله انا عندي حاجه ثانيه في من انا في الناس طلب منهم فلوس نفس الوقت في تعاملات بين الناس يبي يحول لي بزياده.
1: كيف كيف هذا
7: ما فهمتش
1: بالضبط.
7: انا في زباين بيني بينهم تعاملات.
1: طيب
7: باهي تمام، لا انا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه وفي نفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعه، لكن البضاعه بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعه ما استلمهاش ما بعد ال 500
1: ما استلمهاش.
7: يعني
1: أنا نبي منك 500
7: وبيحول لي
1: البضاعة ثانية،
7: هذه شو
1: وضعها؟ والله هو الآن تبي منك 500 دينار على سبيل المثال كويس، وأنت تبيع له في البضاعة عادة يشتري منك في العادة، هو بياخذ منك بضاعة ثانية بيشتري منك بضاعة بقيمة 1000 دينار مثلا، وهو ما خلص من وال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
7: ما خلصهاش.
1: ايه ان شاء الله تسمع لي جواب باذن الله تعالى.
7: ايه وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزايد بعدين 500 ثلاثه كان بدك تبيع كل مره ناخذ حاجه
1: جنبها. كان بخلي رصيد عندك يعني بخلصك بالدين ويخلي عندك رصيد.
7: بالضبط
1: ما هوش مشروطه.
7: لا شرط لا شيء، يعني انهم ياخذوا بضاعه وخلاص.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
7: تمام
1: شيخ الله يحفظك. طيب أحاول أن أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعزوا ناس، وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين فصلينا صلاة القصر، وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء ماش عجبهم التصرف، فكروا وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم طيب السلام عليكم.
8: شنو حالك شيخ؟
1: حالك مبارك.
8: طيب ان شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين.
8: بالله بنسأل أنا مدامكم أنتم برنامج بتاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل على دينه ويسأل على حقه، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني.
1: على ما أعلم.
8: لا لا تعلم
1: إن شاء الله.
8: مدامك شيخ تعلم.
1: مشكور أنا وجدت من علم الله قليلا إن شاء الله. تفضل إن شاء الله.
8: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية تمت كيف وغنية تمت وما عندها حتى اسمها الضحية عند اسماء الدبيبة وعند اسماء التنين وعند اسماء الدنين البرامج متاع التحويلات والأشياء هذه ويأكل في أموالنا الـ 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الإعلام الإعلام الهابط اللي من خلص بخطية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت إعلام يستهزئ بالمواطن؟ الإعلام اللي بيستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية وغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل وإسرائيل تصرف الفلسطينيين. أي دين هذا اللي زي يعرفوا العرب أي دين كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
8: وخلي الرسالة هذه توصل الشيخ الشيخ السابق واللي عارف الكلام هذا قد توصل وعارف الإجماع اسمها بين الموجودين الآن واللي رجعوه مشكوا فينا بعد قتلت مدينين فينا مدينة تحيهود والآن زي رجعوا فيهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب الأخطاء مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين فصلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني متى نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكما صلوا صلاة بروحهم 4 ركعات فكأن بعض الناس كان موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان وعياذ بالله فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس وإن ثبت له العكس يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهه لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا ومن 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة التي تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم على الاتصال. أخ محمد السلام عليكم.
9: السلام عليكم مرحبا.
1: أهلا بك.
9: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
9: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم وأنتم بخير ربي يتقبل منا
9: منك إن شاء الله. مبارك.
1: جمع إن شاء الله خير.
9: وفضل الله تنورنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: الله يتقبل منا منكم.
9: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة لو
1: إن شاء الله.
9: السؤال الأول ما يخص الرضاعة والدم لا يعني تبرع بالدم
1: تبرع بالدم
9: تبرع تتبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية أو سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني.
1: نعم.
9: ما قولك بالجانب الشرعي؟
1: نعم.
9: نعم. نعم. السؤال الثاني في الدين، الدين.
1: نعم.
9: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من الفلوس والشخص هذا انكرني بنتي خوف وقال لي بقى نزع لك تزع لي وانا الحق مش راضي لازم برجع الخوف هذا وخليه بيرقبته هو اللي ما اعطاني الدين باقي فقال له يعني نزع لي خوف من جديد عازم اني منزع المبلغ اللي
1: هذولي انت تبي دين من شخص تبي دين من شخص وما خلصكش واخوه تكفل به سداد الدين
9: من الدين وانكرني
1: سمعتني
9: لا خلصني منه خلصني منه لكن في الوقت انا مش راضي على نفسي اني انا اخوه الصحبه ولا فان برجع لاخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن
9: تعالى
1: ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردت أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم وفعلتم السنة وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر يعني نحن مسافرون طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر يعني فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير فلا إثم عليكم في ذلك ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد فهذا الأولى بهم أن يظنوا الظن الحسن يعني قصر الصلاة ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم وعليهم هم أيضا أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره أن يقدم حسن الظن

0: سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة، كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، من حيث الطهارة. والله أعلم، يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد، تزمع الكرسي، وخاصة يعني ربي متك بالصحة، يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد، تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة، أو عمر الخطاب عفوا، فقرأ آية فيها سجدة، فنزل على المنبر وسجد وقرأ في وقرأ آية السجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة، حتى تعلموا أنها سنة. فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة، وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه. فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم، يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة، أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى، وتذللا لله سبحانه وتعالى، وشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنت فيها. وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يعني فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني، ولا يعني وربي متك بالصحة، يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك. وإن كان يعني مأجورا، يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما، لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود، أن فتسجد وأنت بوضعية السجود المعتادة، فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا، يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو. والله أعلم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور في ما يخص سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس.

0: الخمس في السجود. فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على كرسي وتريد أن تومي إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر، فلعل المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم، عفوا أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله، من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين، وعلى خلقه أجمعين. فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعل ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، خاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيث اتجهت، في النوافل أتكلم عن صلاة النافلة، يعني حيث اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعات ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن، سبحان الله مستمعينا الكرام، نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف، يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض، يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة، يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية الموجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس، وكثيرا نشوف الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم، يعني سواء ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني، ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول الإنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق، يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره، فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال، أخ سعيد، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
0: ولدنا ولديك.
1: نبي أخمك الخاص معليشي.
0: أخمك الخاص إن شاء الله تأخذه من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذن تعالى، حيتواصل معك ويأخذه منك بإذن تعالى، أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب، الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له، سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجيب البطاقة خاصة وانا ما نازل منحة متاع يعني متاع الزوجات والأبناء والبنات عفوا أو غيرها، يعني إنسان يبي السيولة فيجي يقول له حول لي 1000 دينار، يعطيه البطاقة فتجي عملية الخصم، يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا. أقول كاش مع الروح، سامحوني هذه اللفظة المتعارف عليها، يعني الكاش فهي نقدا في اللغة المتعارف عليها يعني، لكن هذا الباب غلبة اللهجة في هذه الأحوال. فعلى كل حال هو المسألة جائزة شرعا، هو يسأل عن مسألة الخصم، أنت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة، لما بيخش حساب قيمة يقيم الحساب حسب ما فهمت منه أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ الأجرة متاعها، فيحاولوا مثلا من 1000 دينار يحاولوا 10 دينار أو 5 دينار، فهو الآن هنا معطي 1000 جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف، وبالتالي بيدخل في حسابه حط 1000 جنيه والماكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار، فهو هنا يستلم 990، فأني بنسلف أنك روحي في الخسارة. وهي المسألة هذه مش واحد ولا اثنين، يعني لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو اتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم.
2: ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية طيبة ليكم، تقولوا كلمة إن شاء الله دائما في ميزان حسنات.
0: وإياك اللهم آمين.
2: كفيت وكفيت الصراحة.
0: إن ربي يتقبل.
2: بارك الله فيك شيخ محمد، بالله يعني يدق في ذهني سؤال يكفي لتكفي يوم القيامة. إنسان يعني شيخ محمد إنسان يعني اللي بيقولوا قمنا من يتزوج بصغارة هنا في تسلة كل يوم في كلك الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قصة الصلاة على محمد هذه كيف نجيب لها أنت يا أخويا يلي مطلع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ، هذا مش يعتبر أنت تركها عنده، مش عارف أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من قوة التوارد، مش عارف أن عقوبة الصلاة عند الله عظيمة، يعني كيف أنت تعرف لو تقول له حط إيدك في بريدة يقول لك تضرب من الضي، ليش يضرب الضي؟ يقول لك متأكد من الضي، داي أنت مش متأكد أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى، مش متأكد أن في جنة ونار، كيف يا شيخ؟ بالله سؤال بيتعلق بعد السلوات، تسأل يقول لك الصلاة على محمد، أي كيف؟ قلت لا والله هذا تكاسل وهذا وما في فرق بين التكاسل بين وقلت عمل، داي أنت عارف الصلاة، يعني مش بتعمل.
0: نعم، إن شاء شاء الله بإذنه تعالى.
2: الله يبارك فيك شيخ. أنا سمعت
0: بليد إن شاء الله بإذنه تعالى. إن شاء الله إن شاء الله بإذنه تعالى. طيب إذن نكمل الإجابة للأخ الكريم بخصوص البطاقة. فأنت هنا يعني المسألة من حيث الجواز جائزة شرعا وأيضا باب المعروف وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى. لكن الأولى والطريقة الصحيحة أنك تعطيه الكاش النقد وبعدين تخصم البطاقة. لأنه هو لما بعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة ويعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش. فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها عملية الربا. فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجا من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته. لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب؟ خشوا الحساب 990 دينار. خلاص يعني نعطيها 990 دينار غير بالعكس زي ما قلت يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات. لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أنين بيخصم مني 10 دينار. فأنين أعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا أعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأن بيخش في حسابي 990 وهكذا تكون العملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم.
2: مرحبا.
0: أنا وسهلا بك أخي كريم.
2: كيف حالك يا شيخ محمد؟
0: أنا وسهلا بك أخي كريم. كيف حالكم بها إن شاء الله؟
2: لا يا شيخ محمد في حالة احنا بقريها من زمان وعلى أساس أنها هي إسلامية ولكن هي ما هيش إسلامية. المرابحة الإسلامية باسم الخارج.
0: نعم
2: المرابحة الإسلامية السيارة تنباع في المعرض 10 مرات في مصر. في مصر في أمريكا تصدقني لما يجيك الزبون ورقة طبعا أنت يستمر البدء هذا بعدين باش نقفر في يشوف شو يحصل. والخصم يكون كثير يعني الخصم مش معقول شيء خير يوصل إلى 8000 و10000 و10000 و10000 مش معقول يعني. وعادي وراء بحث كبيرة هذا هو الإسلام. أنا أقول لك أتبع رحمة نقول مرة بحث كبيرة فما صارت يا شيخ محمد. فنبيك العلق على الموضوع هذا والحقيقة أنا هو هنا أنا ولا نحكو حتى عليه ولا أبدأ لما نقوله مصادرة إسلامية ومرافعة إسلامية. هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول لي خلص فيها السيارة خدت كل تهد وخلص فيها 10 سنين قدام. هذه مش مرافعة إسلامية يا شيخ والله. وانت
0: إن شاء الله مش رأي هو رأي الشرع حكم الشارع يعني بس نتكلم في الأمر إن شاء الله بتعالى بما نعلمه والله أعلم.
2: بارك الله فيك.
0: بارك الله إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن الأخ الكريم كما قلت يعني نأخذ نعطيه 1000 دينار هم الأولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي أنا معي. نعطيه 900 هو بألف وقلت زي ما قلت تعودها مرة الأخيرة أن الماكينة حتحسب أن المصرف هيخصب مني 10 دينار. إذا نيدي خشوا بيخشوا الفلوس قداش في حسابي بيخشوا 990 دينار. إذا نعطيه 990 دينار في يده هم الأولاد النقدي ولا الكاش وبعدين نأخذ منه البطاقة ونتم عملية السحب. تتم عملية السحب حط 1000 دينار لأن بيخشوا في حسابي 990 وهيك استلمت 990 واستلمت 990. النقطة اللي بننبه عليها بس أخي الكريم إذا العملية ما تمتش يعني أنت أعطيتها 990 دينار ولا 1000 والبطاقة قالك والله الماكينة معطلة يعني ولاش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعد ساعة ولا بساعتين باكت المنظومة تنفك لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش يعني أعطيتها أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما افتمتش عملية التحويل ضغط في الشبكة تغطية كذا كلام إلى آخره كله ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تون تموا العملية ونأخذ منك فلوس. لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية. لابد لما كل واحد يمشي لحاله ما في حد شيء من التاني زي ما نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
2: السلام ورحمة الله. الشيخ
0: معك سعيد أخي كريم.
2: يا الشيخ عندي سؤال.
0: تعال تفضل.
2: بخصوص الناس اللي تشرب هذه الاعشاب.
0: نعم.
2: يعني اليوم الثاني عشان ينور يصلي تو يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري انه يغتسل؟
0: ان شاء الله.
2: تمام واضح سؤال شيخ.
0: ان شاء الله بدي تعالى. طيب السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا محمد رسول الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي لمحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد او كذا الله اعلم لا باس بذلك يعني لا باس بذلك عمليه المقاصده تبدا كل ما ياخذ شيء يعني كل ما ياخذ شيء يخصم منه القيمه بتاعه فالله اعلم لا باس بذلك الله اعلم. معنا اخت خوله السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذا نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092-092-15-0 092-092-15-16-0 عفوا أعيد 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092-092-17-0. معنا الأخ صالح السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
3: ألو.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام الشيخ شنو
0: أمورك؟ أهلا وسهلا بك.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اسمعك اخ صالح. اسمع فيك.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. سكر اسمعني من التليفون. بارك الله فيك. يومك مبارك ان شاء الله.
3: يوم عيد مبارك.
0: وياك ان شاء الله.
3: صالح نتكلم فيك من صرمان صاحب اثنان يسرى قالوا بيزيدونا في شهر زمان هو 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ بالله انا وديك شنو يكفوا بالله شنو يكفوا انا بنخ ابو بشي صاحب 8 صغار قال لنا الأستاذ عبد الحميد التايب بنزيدكم في شهر ستة نزل لامس جتني رسالة 900 بالله 900 شنو يخفوا يا شيخ بالله عليك شنو يخفوا صاحب 8 صغار والخروف من 3000 ورب على قالوا نزيدوكم مرينا شيء يا شيخ بالله عقب لي ولا نسمع فيك حتى نسمع فيك أنا زوجتي وصغاري بالله عقب لي الآن على الراديو نسمع فيك مع رحمة والديك
0: جزاك
3: الله خير يزيدون الله يزيدكم أرى الدنيا ثانية كل يوم أذكر يا أستاذ عبد الحميد التايب زيد المقاعدين والتضامن الله يرحم والديك.
0: طيب أخي الكريم نحاول إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى وهي حقيقة نفس الأخ تهامي يتكلم يكاد يكون كلام واحد ويتكلم الأخ تهامي عليه الدولة. تفضل أخي محمود. السلام عليكم.
4: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بدي سؤال بس يعني في بداية أسبوع هذا الثلاث على الشيخ يحكي على الإنس والجن طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر كان الجن المؤمن يعني يصلي ويصيم ويقرأ في القرآن ويسمع القرآن السؤال بتاعي هل يجوز الإنس يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس
0: ما حطه في الشرع؟ إن شاء الله بدي تعالى على ما أعلم. طيب هو الأخ صارح يتكلم عن المعاش تضامن 900 دينار والزيادة هذه والأخ تهامي يعني الموضوع يتكلم عليه مواطن في دولة غنية وليس عنده أضحية. المستمعين الكرام يعني لا تكاد يعني تمر حلقة إلا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف يعني وتجد الآن كما يدور حديث على مسامع الناس أن المرتبات وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال تحسن إدارة هذا المال وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع تنفقه في الوجه المشروع الإنسان أنا ما أتكلم سامحوني مستمعين الكرام عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقوله سنة وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات الأضحية سنة ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة أصبحت عادة هنا يعني حتى الأجر فيها الله أعلم يعني ما يكتب لك فيها يعني ما يكونش همني نفرح الصغار لا إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار هذه مسألة لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتب يكفيه يعني الشهري يكفيه عامه كامل عفوا المرتب الشهري يعني على مدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع والوجه المعقول وجه الوسط يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه هذا اللي يهمني الآن يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر يعني إحنا من أعطونا من المندوب أعطوني الفرض الآن بس يعني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا أن يبقى فيه درهم لا درهم وفيه محتاج لا يجوز شرعا أن تبقي أنت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير يعني لو بتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير يعني الآن لو بتكلموا على جماعة الأورام على جماعة الكلى يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبها كل 3 أسابيع أو كل يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها كانك تقول لموت وكأنك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة يعني جماعة الأورام جماعة الكلى كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها يعني نسمع موضوع كما قلت أن مستمعي الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا كنا نسمع في كل فترة جابوا علاج أورام جابوا كذا الكلى ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن لكن الأورام يا جماعة الخير الناس الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي يعني وين يمشي مسؤول عنا كل أبدا من لمن تكلم رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليهم أمام الله سبحانه وتعالى وكل علاج لا يتوفر للمريض لو رام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليهم القيام متسبب فيه انتهى هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه يعني العلاج معروف شنو هو وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي كما قلت في مهرجانات وفي أشياء أخرى الدولة في غنى عنها أو ليس من أولوياتها على الأقل نقول الآن. يعني الآن على سامحوني معلش الموضوع مرات يأخذ على غير مسار زي ما قلت. الآن الأورام هذا نلاحظ فيه يوميا وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا، مريض بحاجة إلى جرعة، مريض بحاجة إلى جرعة، حقها 8000، حقها 3000، حقها 5000، منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة، جرعة واحدة ممكن يدبرها، لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب 3000 جنيه، منين بيجيبها الإنسان؟ وأنينا نشوفوا احنا كمواطنين جابوا علاج الأورام، جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في كذا وجرعات واصلة وكذا، وين تمشي؟ ما في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر، يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة، ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة، الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها وصف اسمها فاتورة، ليش؟ السبب معروف، لأنه مهربة من المخازن، وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروعة، ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك، لكن فاتورة مثلا معين هذا السؤال متصل باسمه بدار الإفتاء يعني. فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى، والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا، يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعجزه عن الأضحية، أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل هو من المضطر أعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال، يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات. ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه؟ يعني زي ما قلت لكم الآن راو برو شوفوا صندوق الزكاة، شوفوا العائلات، برو شوفوا الجمعيات الخيرية، شوفوا مؤسسات خيرية، المأكل، المشروب، العجز عن الإيجار، يعني اسمه المرض، العمليات، 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات، كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس، كل واحد ظلمته، كل واحد قصرت في حقه، والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الالاف يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فالمسؤوليه اخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني اموال يعني الان نتكلمش من فرنت، نتكلم من خلال تقارير ديوان المحاسبه والرقابه وغيره وكذا والى اخره. يعني هذه الاموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلون بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم، كلمه درهم درهم يعني مش كلمه مجازا، يعني كل دينار في هذا البلد صرفه بغير وجه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء، الأخ محمد أعتقد نعم يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع، والأعضاء طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب محرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم، ما يحرم وما لا يحرم المسط والمسطان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا. والتبرع بالدم كذلك أيضا يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن، يعني في عصر من العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت. الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا. وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن والأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصل لها كما توصل لها الطب الحديث، أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة، أو جزء من الكبد، أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض. فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم، ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير، من يسر على معسر يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة تبرع، البيع لا يجوز. ينبغي أن نركز على هذا الأمر، أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة، بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها. إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان، وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال. يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال، وفيه أعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل. لأن الإنسان، أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كلتك يقول لك افتح الله، ما وين يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة. يعني فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته، هذا الشرط. يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف عضو بإتلاف عضو، لا، إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم، أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه. يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء، والله أعلم في هذا المسألة. فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء، شراء الأعضاء لا يجوز شرعا. شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض والله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمعه مثلا في الأخبار أو من بعض الناس، يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي، ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كلوة متاعه، فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوغ به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى، التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول نبي شخص، نبي من شخص فلوس مال، يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بدأ يتملص منه، يبدأ يتملص منه ويعني يتهرب منه، وكل ما بيقول له الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه، فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه. وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه، قال وكان شعور بالندم والحرج من الأخ ضايا الذي قام ب الدفع عن أخيه الدين، قال ولد بالرجحولة وما يش مسامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم مدام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم. يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال، يعني والشخص أخوه هذا تكفل عليه، جاء شخص حتى مش أخوه حتى إنسان براني غريب عليه، أنا سمعت أنا نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجي واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له وقال لي هذا الفلوس تبيهم منا هذا أنا سددهم عليه. فهنا يعني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول له تارك للصلاة، تتكلم على شخص تارك الصلاة، فلما تقول له صلي يقول لك صلى على محمد، يعني هي هذه العبارة والله أعلم فحتى استهزاء. نعم، يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصليش الصلاة على محمد، يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد، وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه، لا خير فيهما الاثنين، لا خير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه، حتى تارك الصلاة ما يسلم إشره، حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند حين بالذات عند حين المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة، أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل، العقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا والعدم لا مبالاة، يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة، يجيبوه العصر خلاص، يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح، تعال صلي يا فلان صلاة الصبح، صلي يا فلان صلي، يعني ينصحوه يناصحوه، عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل وهو حدا، يا فلان صلي يهديك الله، يخوفوه يهددوه حتى بالتهديد معه. فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد، يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة، يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة، عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من ترك فقد كفر، يعدون تارك الصلاة كافر. يعني ايش معنى كافر؟ يعني العياذ بالله يستتاب فإلا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتركته يعني لبيت مال المسلمين والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة، يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل، يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليك نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها، وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي، يعني وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان، يوم يجعل الولدان شيبا ولدان شيبا عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هول المصيبة، يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا، يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنا جنونا كاملا، ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت العائشة يا رسول الله الرجال والنساء، يعني أمر لا يتصور عقلا، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب، يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا، هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا، وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان، الأفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل أو عفوا تثبت هذا الإيمان، وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة، يعني سبحان الله، والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته، من أين لك هنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا. يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان، فيها تقوية للطاعات، فيها زيادة في الإيمان، كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات، وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا، القربات والنوافل الأخرى، ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه ما افترضت عليه حديث، وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث إلى آخره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يلتقي أبدا، لا يلتقي أمران لا يلتقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه، إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي الأخ الكريم، ينبغي أن ننبه بين شيئين، ننبه بين شيئين. الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك، التطبيق لذلك، فهذا اللي بنقول لك عليه. يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقول والله نحكم عليه بالحكم الشرعي، نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ، عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام، يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم، يكفيك الإمام الشافعي بذلك، من قال لأخيه اشتري لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها جاز ذلك إذا كان على الخيار. ف لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال، هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا، العيب على التطبيق الخاطئ. يعني التطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا، والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة، ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خليها في مكانها وخذ حقها، أنت بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ، وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. بيع المرابحة هذا جائز شرعا، أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار، يعني إن صارك شريت بيع ما شريتش أنت غير ملزم، هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه، الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف إن شاء الله ربي يهديهم جميعا، يعني عملية الربح هذه ب 24% و25% حتى هي في حد ذاتها، يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني في المصارف، وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة. يعني انت لابد ليش 24% الارباح يعني مثقله حقيقه، يعني كان سياره 75,000 باخذها ب 100,000 صح، يعني فيها بيع بالتقسيط هو وما فيش بذاك بس، لكن يا اخي ديرها 10%، كانت 12% تقريبا يوما، يعني في قبل 2011 اعتقد كانت 12% تقريبا لعل هكذا و14% عشان نتذكر الان بالضبط. يعني شنو اللي تغير، يعني شنو اللي صار، يعني الان انت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10% بدل ما يشوف منك 100 يشوف منك 10,000 بالمرابحة، وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو يفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله أعلم 10 ولا 12 ولا 13، متأكد حتزيد العمليات المرابحة أضعاف مضاعفة. فالسائل الكريم بيقول يعني هي مرابحة كمرابحة مرابحة، لكن الإنسان يطبقها خطأ ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبيع العينة، هؤلاء يحاسبون، هؤلاء يحاسبون. أنا بيتقي الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقة الصحيحة هو اللي غني ما هماش غير ورشكله خلاص بفلوس وكذا ما هماش حرام ولا حلال، هذا إثمه على نفسه والله أعلم. الأخ الكريم تكلم على شارب الخمر، يعني الحديث هو معروف، يعني لعن الله الخمر ولعنه، شاربها وسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية، خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير، أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها، لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل، الله أعلم لا يجب عليه الغسل، ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير، حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية، يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو الزوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته، ويشترط فيه شهود، بيشهد عشان بيشهد عليه حد مش طبعا، لأن الإخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح، النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق، الحديث يعني يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم، هذا ينفي أحد أركان الإسلام، أحد أركان النكاح والله أعلم. وينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعين الكرام وكذلك الفريق المصاحب، كما أتقدم بالشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعين الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM.
1: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
1: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
2: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنه في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني زي بعضها، كل حد ما عندهش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنوت بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقتها ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: الأرض
2: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
2: هذا هو لا يملك التعطيق. المال نعم يقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: نقول إيش لا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
1: نعم
2: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة ممكن بيقول يابس يعني، فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، والإزاء وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة التي البين مرضها عفوا والعجفاء التي لا تنقي، هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية. فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية حوالي 16 عيبا مع بدون مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث ولا تجزئ في المذهب، وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا ويمنع الأضحية عفوا يمنع الشاة من التصرف تصرف السليمة فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فالوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاة وفي لحمها وفي يعني تتصرف تصرف السليمة كما يعلم الناس بالعرف، يعني حركتها مأكلها مشربها يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو ما تفتش عليها
1: ما تلاحظهاش
2: تبان شاة عادية فشيء، فهذه جائزة والله أعلم. وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب، هذا الأصل فيها، لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار، يعني إنسان لو بيتمنها هو شخص الآن يقول مثلا 2500 أو 3000 أو 3500 ملوص حتى 4500 يعني. فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم، إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني فلا بأس بذلك إذا أراد أن يغير يعني. لأن الأضحية تعين إلا بالذبح،
1: لا تستعين إلا بالذبح،
2: إيه ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها ينتبه، لا تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني.
1: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك؟
2: يجوز له ذلك نعم، أن كلما كثر كلما كانت أفضل كلما كانت القربة أعظم وأجر أكثر وأجرا يعني، لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى يعني. هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني، لأن الإنسان

0: نستطيع أن نتمسك يعني لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب، لأن الضرورة جاءتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان،
1: المشقة
0: العامة الناس شيخ الأسعار يعني ماهيش يعني الأسعار بالنسبة، وإن كان يعني ما بالخلق الحق يعني شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى. يعني هذا تتبعت الأمر يعني.
1: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل، يعني الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أوكي متوسطة
0: الآن، مو ما وزي ما قلت لك حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من الدخل، والسعر قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
1: أعلى
0: أو أعلى معي. فأنت الآن جي الآن مواطن بتقول له والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها، تقول هذه لا تجوز برا يعني خوض غيرها ولا كذا، في نوع من من من من العسر على الناس حقيقة. زي ما قلت لك وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000 حتى تقول له بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني، وهي قربة لله سبحانه وتعالى. لكن الآن هو يدوب بشي لحق لايم على 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي انت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن فعلا. وما تقول لا يعني لازم يكون
1: مصاريف العيد
0: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا وخذي، وتقول لا. فالإنسان أنا بقول أن الإنسان يضحي بشيء مختلف فيه خير من لا يضحي، الأمر فيه سعة يعني.
1: نعم.
0: الإنسان يتحرى في الأصل، في الأصل يتحرى السلام، هذا هو الأصل. ثم المرتبة الثانية زي ما قلت لك، هل أفضل إنسان أن يضحي أو لا يضحي؟ يضحي أو لا يضحي؟ قطعا يضحي به. أما أفضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا؟ يضحي بشيء مختلف فيه قاعد يعني نتكلم درجات، هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي. فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي ممكن ما دام مش مطمئن ما هيش محل اتفاق، والإنسان يعني صاحب الوضع هي شخص عادي مواطن عادي يعني حالة عادية
1: دخله محدود يعني
0: دخله محدود يعني يضحي بهذه وهي ما دام يعني جائزة عن طائف من العلم فالأمر فيه سعة.
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر والغنم في البقر والإبل
0: بالضبط هذا الأصل. نعم نحن كما يتكلم الشيخ في وقت من حلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في الإبل أو في البقر، لا يجوز مطلقا يعني.
1: نعم.
0: هذا مشهور المذهب يعني. لكن لما يعني تعصرت الحال وعلى عامة الناس كان وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني، وحديث جابر يعني نحن صلى الله عليه وسلم بدلة عن سبعة عن سبعة منا، وحديث ابن عباس أيضا ضحى صلى الله عليه وسلم عن ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة، وإن كان كما قال العلماء حيث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة. فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة، وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي ما قلت حضرتك يعني، وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير، وفيه دليل قوي أيضا دليل معتبر شيخ في المقابل يعني لم تأخذ بفتوى شاذة أو بقول شاد أو مرجوح على الإطلاق يعني، وأخذت به من باب التيسير، التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس، والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني. فتلجأ هنا للتيسير كل ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختاره أيسرهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة وأن يحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها خيرا من أن لا يحييها ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من العلم هذا وأدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي هذه لا تجزي يعني مضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة لأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني مذهبنا احنا كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس زي ما قلنا احنا مدعونا كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني أن ديننا يسر، فما تشددش على الناس زي ما قلت لك اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين أمرين اختار يسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الأصل.

0: هذا هو الأصل. والله أعلم. ففي هذه الحالة الحبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني.
0: إلا بالتدقيق لا يبالي الإنسان وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا. كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا.
0: كذلك يعني نفس الحكم عندنا القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز. اليوم اليوم الذبح نتكلم على اليوم الذبح شيخ خالد مش الآن. الآن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا. إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها يعني الآن وخاصة أن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة ب يعني فعالة يعالجها بحيث أن يوم يجي يوم الذبح يلقاه باري. هذا هو الجواب جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات يا شيخ حتى في يوم الذبح نفسه يعني يجفل منه الخروف ولا كذا ينطح حديدة ينطح كذا يتكسر القرن. عم تقول برا خذ أضحية تانية ب 3000 4000 جنيه ويا الله كيف حصلها حقيقة. فعلى قول بعض المذاهب يعني تجوز مطلقا يعني يعني فيها تفصيل
1: كان يدمي أو لا
0: يدمي أو لا يدمي
1: عند الملكية
0: عند, إيه عند الملكية لا يجوز. عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم. يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق يعني على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم. وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 وما حصل إلا يعني ما يعلم الله تقول له برا دبر في جديد. اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه هذا الأول. هذا الخروج من الخلاف أولى. فكل حالة
1: وبحسبه
0: وفتوها يعني الله أعلم.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول من الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس من زي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم معاشر أطفال في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش بيت حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتي صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الأخت ضاوية قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات بس ما عندهاش أبناء ذكور، والظاهر أن حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه، ما عندهاش أبناء ذكور. فالبو ضاوية كان من العصبة. بعد فترة توفى بوها، وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث، طلعت لها يعني أرض أو عقار، جاهم واحد قال لهم راهو جاي لأبنائها وجاي لورثتها، وقال لهم راهو عمتكم هذه عندها يعني عندها أرض، فتسأل الآن عن الميراث، لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم شيء في الميراث، أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط. هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
5: نعم، هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن نراه أمرها ديما يعني خطير جدا، وأمرها شائكة للغاية. يعني ميجوز مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار الثلبية إلا بعد ما نعرفه حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح، ما فيش أي غموض. فإذا كانت المرأة دي كما قالت يعني أن عمتها ما ترك ما ذكرتش حد إلا والدها، يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط، فنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقل فريضة بأهلها فبقي فليأولى رجل ذكر. يعني ما عندهاش ورث آخرين، لا زوج ولا أبناء ولا
4: عند بنات هي
5: نعم
4: هي عندها بنات هي
5: هي المرأة عندها بنات
4: نعم ما عندهاش أبناء ذكور، ما عندهاش
5: تمام، ما دام عندها هي بنات وعندها أخ.
4: نعم.
5: البنات هذه عندها التلتين والأخ هذا لي الباقي، ألحق الفريضة بأهلها، والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلتين، والباقي لي لهذا الأخ. إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك هو الميراث قسمه، الأخ هذا وارث الآن الذي يرث هو الأخ، وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو. إذا ظهر مال بعد ما قسموا القسم الأول ذكر مال آخر، هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة، على من هو الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو بول بنت هذه، فهذا يرث المبلغ هذا. مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره باعها هذه بمئة ألف مثلا، يأخذ دوم التلتين ثلاثة يعني 66,000.6، يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ، والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى ما يجيش نقول لا الأولاد بس إحنا البنات ما تأخذوش الظهر بعدين، لا، يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم، زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا، وبعد مدة سمح لي بفعله، فهل يقع علي الطلاق؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق، لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب، التأديب من وليه. وكذلك الكبير، يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقولها إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق، زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت، حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
6: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
8: يسأل سؤال الشيخ، السؤال الأول يقول: بالنسبة للصيام العشر ذي الحجة، هل الأجر لابد من صيامها كاملة أو بعض منها؟ بارك الله فيك.
9: لا يشترط صيام عشر ذي الحجة كاملة ولا تتابعها، وإنما الآكد في صيامها هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الذي يسن فيه الصيام لغير الحاج، وأجره عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكفر عن سنتين الماضية والحاضرة. وأما العشر فهي كسائر الأعمال يندب فيها الصيام من الأعمال الصالحة، ولم يرد تخصيص في صيامها كاملة ولا في صيامها على وجه الخصوص، وإنما اندرج ذلك تحت ما يسمى عملا صالحا. ولهذا فمن أراد أن يصومها كلها ففيه أجر وثواب، وهي خير أيام الدنيا، ومن أن أراد أن يصوم بعضها ويفطر بعضها فله ذلك، والله أعلم.
4: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته، عمته قال موكلين ولدها، وقال إن أخوه توكلوه إنه عامته مقعدة ما نعرفش. سألت علاش الخوتهم اللي وكلوا لك ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد أن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس. فهو الظاهر أنه طالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها ما باش يعطي الورثة حقهم.
10: هذا مغتصب، هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا مدام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مش سارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فليأخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب. اللي يأخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد. ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا، بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوة لك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم أرجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية، وفي ليبيا هنايا أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكونوا عندك. قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض. قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة. يعني هو مثلا لو مسلفة 100 ألف، الأرض الآن تسوى 600 ألف. فقال له أما أرض هذه وما فلوس، يعني لعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي، برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا اللي بين دق لي وشمة، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لي والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصص الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار احكي على القصة، وقال لهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قال لهم لا ما عشنا بيها، خلاص اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا أنا ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة دعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات، ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك ثلاثة أرباعهم ولا معظمهم هناش، ولا الحسنات البسيطة ولا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا ثلاثة أرباع السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش نفتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة، وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا، راهو شخص راهو أمهلهم رويدة، يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاد باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية، ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد الهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات، لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا، ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله يقول الحمد لله، ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل، ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوا ميت، فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
4: بارك الله فيك شيخ.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يقول الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
0: بالنسبة للأخذ من حيث الوارد مكانه الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وأشعاره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال، قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب وقول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة، هذه من ناحية هذا نشدد. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم، هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو للمحرم بالحج، الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار، هو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
12: نعم تشبها به.
0: نعم فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة، ولا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
12: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة، يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام، ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله، فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
0: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح، يكمل صيامه صحيح، وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، يعني خرج منه غلبة القيء، وهو إذا كان خرج ولم يرجع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة. يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء، مخصوص الفم ورجع منه شيء، فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال، وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
12: نعم شيخنا. بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا؟ ولا يجب
0: والله أعلم، لا يجب إعادته، لا يجب إعادته عند صوم التطوع. نعم
12: نعم شيخنا. سؤال آخر،
0: وإن كان هناك قول فيه قول يعني لكن الله أعلم عدم القضاء. نعم
12: عدم القضاء. نعم

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه لي كنت بمشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه، ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
1: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس.
0: نعم.
1: فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عند بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
2: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
3: راسلنا مشايخ بدار الإفتاء رأسه مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال. بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسلوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا. كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا، شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه، ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار، لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصرف المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث تصلح الأمور تنصلح، ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية. المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير، لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: معنا الأخ أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله يا شيخ عندي استفسار.
0: نعم.
1: أنا معروض علي حوز لما تقول يبيع مولاه بمية ألف.
0: إيه.
1: وأنا بنعرضه بمية وعشرين.
0: إيه.
1: فهل 20
0: ملكت أنت؟ أنت لا سمسرة يعني أنت بتسمسر فيه.
1: أيوه.
0: ايه انت بس المهم تكون النسبة محددة، ما يقولوا لكش مثلا احنا نبوه بمية الف واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
1: آه لأن
0: هذا لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددوا لك يقولوا لك جيب احنا نبوه بمية وخذ عشرين ولا خذ عشرة، لازم يكون في تحديد للأجرة، لازم تكون معلومة ولا بالنسبة 2% 10% اللي هو، المهم ما تخلوهاش من مجهولة يعني، الجهالة هذه رأي تفسد العقود.
1: بارك الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأداب ينفع صاحبه وينتفع منه وغيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أداب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول: التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الآباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له: لك أيها الأب الغيور، نعم نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يؤثر فيه تربية البيت ثم تربية المدرس في المدرسة ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة، قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء، إنهما الأبناء. هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم، وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة، إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم، فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية، بالدولار، بالمال، بالقصور، بالاستراحات، بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك لن يكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تسمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان تحب أبنائك ويكون سعداء معك، وتكون أنت سعيدا بهم، ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا. لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية. أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، سبب بسيطك. واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خود معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك، لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم، أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه، والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب كذلك كذا كذا، لا، ادعو لهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي صلي في المسجد يسمع موعظة، يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا. تأخذ في الأسباب، معلش زي ما تقدم، تضرب حتى تضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول له ربي يهديك، أضرب وقول له كذا وقول له إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم، يا ابني إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول، الفتاة اللي تبي روحها أم

عندك 4 أولاد و5 بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أني تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين، إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد، اللي بتجعله في والديك والتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت تنفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك: أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذوا للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك البنيت كلها إخربة، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية. ما نقولكش الآن سكر عليهم وعدف التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم في دينهم في أخلاقهم بروحهم يفهموا الحلال مبين والحرام مبين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة: إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكونوا أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل حرام راهم متعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أكثر من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء

0: قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها. تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والدرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فضلي يا أم سما.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، الله يبارك فيك
2: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
1: انعم انعم، عندك الوالد خيره
2: ماشي للسعودية بهي
1: بعيدة
2: عملية.
1: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
2: العمرة.
1: باي ماشي دي في عمرة با،
2: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
1: اي اي
2: خارج.
1: لو صوتك يقطع يا أم سمارة وللأسف.
2: تو هيك تسمع فيها.
1: إيه تفضي يا أم سمارة، تو واضح.
2: مداير عملية على القلب عند الورم. أيه مداير الكيس البراز عليه برا.
1: إيه.
2: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
1: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاة صحيحة وعمرة صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، هو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه
2: إن شاء الله. بارك الله فيك
1: يا
3: دكتور. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع، لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
4: نعم.
3: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام.
4: نعم.
3: أنت سألت قال الحج أشهر
4: معلومات. نعم.
3: واضحات، نعم، مشهورات. تبدأ يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت دخول النسك. فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
4: نعم.
3: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فلينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
4: نعم.
3: هذه هي أشهر الحج.
4: نعم.
3: هذه هي أشهر
4: الحج.
3: الحج.
4: نعم.
3: نعم.
4: طيب
3: هذه اللي يقع فيها
4: نعم.
3: الإحرام.
4: تفضل.
3: نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا لا تريد أن تتم يا شيخنا هذه الآية عندك فيها شيء يعني؟
3: لا هذا بياني أن
4: طيب
3: هذه
4: طيب
3: ما يقع فيها الحج
4: طيب
3: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان
4: نعم
3: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج
4: طيب
3: مع أنه يقع مع الكراهة
4: نعم
3: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج
4: نعم
3: وكأن يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية انتهيت من ركن ودخلت في ركن انتهيت من ركن الصيام والصيام أحد الأركان في الإسلام وتبدأ في ركن الحج
4: نعم
3: فربط ما بين الركنين ربط ما بين
4: نعم.
3: الركنين نعم لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر في الشهر الثالث في الشهر
4: نعم.
3: الثالث لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال في ثاني شوال في ثالثه في 29 في 30 إذا تأمن في أول دقائق وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية الله علام الغيوب سبحانه وتعالى ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض يعني الزمن الفسيح هذا
4: نعم.
3: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران تجد يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة
4: نعم.
3: فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا هي للإحرام أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والحج عرفة نعم
5: أصحابي صلى الله عليه وسلم
6: نعم
5: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم هم أحرموا بالحج أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا ومذاكرنا يعني كذا وبين العرفة أربعة أيام يعني كيف يكون هذا احنا تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة أربعة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل
6: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية
5: زعلانين
6: فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب
5: خطيرهم ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة كما قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوه في العمرة يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة كانت قريش ومنح نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجع الفجور ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر أما قبل ذلك فلا تحل فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة
6: جميل طيب لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
5: نعم هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية يعني عمرة المصالحة والقضية
6: الحكم اللي تحكموا عليه في الحديبية،
5: تحكموا عليه مع قريش.
6: نعم.
5: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
6: نعم.
5: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا ثلاث عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح ثلاث عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمر أربع عمر؟
6: نعم.
5: يقول ابن بطال العمرة التي الرابعة التي ذكروها مع حجته يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها، لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة، وأصل الكلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن، قالوا هذا أمر معلوم في اللغة أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
6: صحيح.
5: كما تقول بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان، فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه وإنما أمر ببنائها.
6: صحيح.
5: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
6: نعم.
5: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
6: نعم.
5: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
6: نعم.
5: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها. نعم. وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا يدل على أنه كان مفردا لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس، قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا، لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
6: صحيح.
5: مستحيل، لأن قالوا هذا بالإجماع، من كان في يعني في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى، لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج، هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
6: جميل جميل.
5: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، واحدة منهم كانت مع حجته. قال ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا، ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في المفضل.
1: تفضلي يا أسماء.
7: عندي سؤال يا شيخ.
1: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
7: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
1: نعم.
7: فقلت بحقي واتهموني في نعم باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
1: نعم.
7: أنا أسحب تروح في أهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
1: به.
7: حتى هو أسحب كذلك يعني.
1: حتى هو معش واصل في أهله هو.
7: قال لي نعم.
1: حتى هو معش واصل في أهله.
7: ايه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي ابوك وامي كيف قلتوا بما انهم
1: باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقاطعش اهله
7: ما يقاطعش اهله يا شيخ
1: نعم لا يقاطع اهله
7: بس اللي ندير انا يا شيخ معنا نقول لا يمشي المال
1: ايه لا قولي له يواصل اهله ويعني يواصلهم احنا نقولوا باقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزل حبا نعم ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راه لن يتعالج حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
7: بإذن الله بارك الله فيك
1: آمين.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء.
1: وأذن في الناس بالحج يأتيك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام الحج. ويسرنا أن نقول إنها الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى التي نستوفي فيها ما تبقى لدينا من مسائل تتعلق بأحكام الحج. ويسرني في بداية الحلقة كالعادة أن أرحب بشيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو المستمعين.
0: كنا قد تكلمنا في الحلقة الفائتة عن ما تبقى للحجاج من أعمال يقومون بها في يوم النحر، تكلمنا عن المبيت بمنى وما يتعلق بذلك من أحكام، وما يتعلق بذلك من أعمال قصر الصلاة وسنية إكثارهم من الذكر والتكبير والدعاء ورمي الجمار. أخذنا أحكام رمي الجمار، وقت الرمي، وشروط صحة الرمي، والأحكام التي تتعلق بالعاجز عن الرمي، وسنن الرمي كذلك. ثم أخذنا بعد ذلك عددا من محظورات الإحرام وتكلمنا عما يلزم منها. في هذه الحلقة بحول الله سبحانه وتعالى سنستوفي الكلام عن مكروهات الإحرام وما يباح للمحرم فعله، ثم سيتكلم الشيخ بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الفدية كونها متعلقة بمحظورات الإحرام التي سبقت في الحلقة الماضية، ثم سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الصيد وجزائه. شيخنا الكريم، بداية نتكلم عن مكروهات الإحرام، وكونها مكروهات يعني أنها ليست محرمة فلا يلزم منها الإثم، غير أن الأفضل للحاج والمحرم أن يجتنبها. فما هي هذه المكروهات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمما ذكره الفقهاء مما يكره على المحرم بالحج والعمرة، يكره له أن يشم الطيب المذكر. والطيب المذكر هو الذي لا يبقى له لون ولا أثر. يفرقون الفقهاء عندنا بين طيبين، طيب مذكر وطيب مؤنث. الطيب المذكر هو ما يظهر ريحه ويخفى أثره، كالريحان والياسمين والورد والبنفسج. والطيب المؤنث ما يظهر ريحه ويبقى أثره، كالمسك والورسي والزعفران والكافور والعنبر والعود. فكرهوا شم الطيب المذكر، وكذلك كرهوا شم الطيب المؤنث دون مسه. الطيب المؤنث أشد، حتى إن بعض المالكية يقولون بحرمة شمه.
0: مسه طبعا من محظورات الإحرام كما سبق.
1: نعم، مس الطيب ممنوع على المحرم. نعم. ومما ذكره يعني مما يرخص وما فاتنا ذكره، ذكرتني الآن به، طيب الكعبة. طيب الكعبة يعني هذا مما يعفى عنه، يعني تجد الآن تطيب الكعبة في نواحيها وسترتها وكذا.
0: نعم.
1: فالإنسان يعني لا يكلف أنه يبتعد وكذا، ولا يعني يستلم الحجر ولا الركن اليماني لأن فيه طيب، فخاص القليل منه يعفى عنه، والكثير يعني استحب علماؤنا إزالته.
0: يعني إذا أصاب المحرم شيء من طيب الكعبة،
1: إيه،
0: لا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه يعني
1: غسله
0: ولا إخراج فدية عنه ولا شيء.
1: نعم، يعني الإمام مالك يكره ذلك وينهى عن تطيب الكعبة وقت الموسم. المهم يعني شم الطيب المذكر هذا مكروه وليس محرما، وكذلك شم الطيب المؤنث وهو أشد قليلا لأن فيه خلافا، دون مسه. كذلك كرهوا البقاء بمكان فيه طيب مؤنث، البقاء بمكان فيه طيب مؤنث خشية أن يمسه الإنسان، أو استصحابه كره استصحابه في قارورة مقفلة، الطيب المؤنث. فهو كما قلنا أشد من الطيب، ليس معنى مؤنث أنه للنساء. مذكر ومؤنث هذه اصطلاحات بحسب صفته، وإلا هو يستعمله، يجوز أن يستعمله الرجال والنساء، يعني المذكر أو المؤنث.
0: نعم. المؤنث المقصود به يعني ما له لون مثلا،
1: نعم،
0: له مادة تبقى على الجسد،
1: نعم، له أثر، يعني إذا مسسته يعني نعم،
0: خلاف المذكر فلا أثر له ولا لون له.
1: يظهر ريحه، له ريح كما تعلم، الريحان، ياسمين، له ريح،
0: نعم،
1: إيه، لكنها لا تعلق في الغالب.
0: نعم.
1: ويخفى أثره، يعني إذا مسسته لا يبقي أثرا في،
0: نعم،
1: الثوب أو في اليد.
0: هل يلحق شيخنا بهذا الطيب الذي يكره شمه، يلحق به البخور مثلا؟
1: طبعا هو أكيد، يعني جميع الإنسان يبتعد المحرم عن أي شيء فيه ترفيه، والطيب هذا يعني مما يترفه به. كذلك مما ذكره المكروهات الحجامة من غير عذر إذا لم يؤدي ذلك إلى أخذ الشعر. يعني الحجامة إذا كانت في مكان لا شعر فيه فهي، واحتاج إليها ولم يحتاج، يعني إذا احتاج إليه الأمر أخف، إذا لم يحتاج إليها يريدها هكذا، يعني متعود على الحجامة وأنها مفيدة وليس مريضا، فهذا مكروه وليس محرما. هذا مكروه أن يحتجم من غير عذر وليس محرما، وكرهوه لما يترتب عليه من إزالة الشعر أو قتل الدواب وإضعاف البدن عن العبادة. فإذا حصل بها شيء من إزالة الشعر، كما لو كانت في الرأس أو كان شان يعني جسده يعني به شعر وكذا وأزيل لأجل الحجامة، فإنه تلزم الفدية هنا، إن إزالة الشعر تلزم به الفدية. كذلك مما كرهوه أن يغسل المحرم رأسه بالماء وأن يجففه بشدة خشية سقوط الشعر، هذا كله احتياطات حتى لا يقع في محظور من محظورات الإحرام. كذلك إلى درجة أن كرهوا له أن ينظر في المرأة، النظر في المرأة ليس في ذاته، ولكن خشية أن يظهر يرى شيئا من الشعث في رأسه وكذا فيزيله.
0: نعم.
1: طبيعة الإنسان هكذا، فكرهوا له النظر في المرأة لأنه فيه نوع ترفه قد يترتب عليه أن يرى شعة فيزيله. كذلك يعني مما كره الإحرام في غير الثياب البيض لمن يقتدى به، خاصة الثياب المصبوغة بصبغة تشبه ألوان المستعملة في الطيب كالمعصفر والمزعفر أو كذا، كالأصفر والأحمر، فهذا كرهه. يعني إن عمر أنكر على طلحة بن عبيد الله عندما رآه يلبس ثوبا من هذه الثياب، قال يعني يقتدي بكم الناس وكذا، فكره العلماء هذا خاصة لمن يقتدى به. ومما ذكروا في المستحبات لعله فاتنا من قبل، لباس الأبيض، لباس الحرام أن يكون أبيض، هذا مما نصوا عليه على استحبابه.
0: نعم.
1: كذلك كرهوا للزوج حال إحرامه أن ينظر إلى ذراع زوجته أو إلى شعرها إذا كان هذا لغير لذة، يكره إذا نظر إلى هذه الأشياء بغير لذة، فإنه يعني لا يحرم عليه، وإنما كره ذلك كما تعلم سدا للباب حتى لا يعني تثير شهوته ويقع شيء فيقع في الرفث المحظور. أما النظر بلذة فهذا محرم.
0: محرم.
1: نعم. هذا بعض ما ذكروه في هذا.
0: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الآن لو أعطيتمونا يعني مجمل ما يستطيع المحرم أن يفعله من المباحات ولا حرج عليه فيها،
1: مما ذكروه من الجائزات المباحات للمحرم، هو أن يغسل ثوبه، إزاره ورداءه بالماء ولكن من غير صابون، وذلك إذا احتاج لذلك إذا أصابته نجاسة ونحو ذلك. وكذلك يجوز أن يغسله هكذا، يعني من باب الغسل وليس لإصابته بشيء مباح، وكذلك يجوز أن يبدله بثوب آخر إذا اتسخ. هذا كل ذلك سهل فيه، يغسله بالماء بدون صابون، يبدله بثوب آخر، كل ذلك لا بأس به.
0: معناه يجوز يأخذ مثلا بالنسبة للرجال فوط الإحرام وكذا، يأخذ أكثر من زوجين يبدل بهم، يعني ما فيش إشكال.
1: لا إشكال. من الأمور يعني ذكرها كذلك أن يغسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر، ويكره غسلهما بالصابون المعطر الذي تبقى منه رائحة في اليد. يعني اليدين سهل فيهما، إن ربما يعني كثرة استعمال وحاجته إليهما، فإذا نظفهما أن يتناول بهما أشياء ويأكل وكذا، فلا بأس أن سهل في أن يغسلهما بالماء والصابون، ولكن يحرص يعني أبعد عن الشبهة وكذا أن يكون الصابون غير معطر، فإذا كان معطرا فالأمر لا يتعدى أن يكون مكروها. كذلك من الأمور المهمة التي تقع للحجاج وكذا والمعتمرين، وهو يعني يحتاجونه قد لا يعني، وتلزم فيه فدية مع الحاجة يعني مع الحاجة إليه ومع جوازه إذا فعلوه تلزم فيه فدية، وهو أن يضع لزقة أو عصابة على جرح أو يعصب رأسه، لأنه من المحيط عصب الرأس. كل ذلك جائز لمن احتاجه إذا كان اضطر لذلك، ولا يجوز لغير ضرورة، وتجب فيه الفدية سواء استعمله لضرورة أو لغير ضرورة. ضرورة يعني كما مر معنا إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية، إلا إذا كانت اللزقة صغيرة بقدر يعني الدرهم البغلي، إذا كانت هكذا في وفي غير الوجه والرأس، لأن الوجه والرأس مطلوب كشفهما في الجسم يتساهل فيه، لكن هؤلاء الرأس والوجه يعني يشدد في سترهما، لذلك اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه من غير حق يعني فلا فدية فيها، سواء احتاجها أو لم يحتاجها يعني، لكن غير ذلك فإنها فيه الفدية ولو اضطر إليها اضطرارا. كذلك مما ذكروه يعني أن يستعمل قطرة للأنف أو الأذن أو العين من الأدوية أو الزيت أو نحو ذلك، هذا كله مباح لا شيء فيه. كذلك مر معنا استظلال المحرم ببناء أو شجر أو ثوب بشرط أن لا يكون ملتصقا بالرأس، ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه لغير تجارة وتكسب، أن يحمل شيئا عن متاعه لحاجته إلى ذلك لغير تجارة وتكسب، يعني هم يكرهون أن يكون أو يمنعون أن يكون شيء ملتصقا بالرأس، لكن يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه فلا بأس. مرة معناه يجوز أن يتقي الشمس بيده وكذا.
0: نعم
1: إيه.
0: استعمال شيخنا الشمسية، هذه السحابة
1: تكلمنا عنها من قبل.
0: نعم.
1: وأنه ظاهر من كلامي علمائنا أنها محظور من محظورات الإحرام،
0: يعني تعتبر مستثناء من هذا الكلام، هذه يعني لا ليست ملتصقة بالرأس.
1: المعتمد في المذهب، والخلاف كثير يعني تكلموا في المحفة والمحمل والمحارة في تفصيلات وخلاف كثير في المذهب، وأنه إذا شده بعود، إذا رفع توبة بعود أو شيء غير ثابت، لو أن فيه أعمدة ثابتة ووضح عليه تبتها عليها بمسامير أو كذا لا بأس، لكن شده خاصة إذا كان يعني سواء كان نازلا، رجحنا هذا كان نازلا أو ماشيا، يعني يخففون في النزول إذا نزل أن ينشئ يضع على شجرة أو على يعني ثوبه أو حتى يستظل به، ولكن إذا كان ماشيا، وقلنا حديث أثر ابن عمر لما رأى شخصا يستظل فقاله أضحي لمن أحرمت له. ها هنا سهل يعني أو سهلنا أو ذكرنا مما ذكروه، يعني هذا أصبح كثير من أهل العلم يذهبون إليه ربما تسهيلا أو احتجاجا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا علمان يتأولونه، المعتمد يتأول من هذا الأثر والحديث، يعني بمعنى أن هذا لم يدم أو أنه لم يفعله بنفسه، أصبح كشيء دائم أو كذا، عندهم تأويلات في هذا. لكن نحن ذكرنا هذا، وربما حتى المظلة أصبح العلماء يسهلون فيها باستدلال بهذا الحديث ولصعوبة الأمر. كان الناس قديما نقول حرش، ناس يعني حياتهم كلها في الشمس والغبار يعني يحتملون حياة يعني في الغالب جافة، مش ليست مرفهة.
0: نعم.
1: وأكل يعني طبيعي أو كما يقال، ليس فيه كما الآن، أصبح الناس ضعاف الجملة،
0: طبيعة الحياة أصبحت مترفة جدا. يعني
1: لا يقارنون بأولئك، فأصبح يعني ممكن واحد لو قلت له لا تصل وكذا، ما تنصف الحجاج من ضربة شمس أو أدخل المستشفيات أو كذا.
0: نعم.
1: الوضع الآن يعني، وخاصة مع هذا الحديث، يعني تجد من يرجح من المعاصرين سواء المالكية وغيرهم أن
0: استعمال الشمسية وغيرها، يعني
1: نعم إباحة هذه الأشياء، خاصة فيها خلاف حتى في المذهب، يعني فيها خلاف. نعم، مر معنا يقول الكلام على هذا.
0: نعم،
1: وأن الظاهر أنه حتى الشمسية تكون ممنوعة، والله أعلم. كذلك يعني مما أباحوه أن يحك بدنه بيده مع الرفق عند الحك حتى لا يتسبب في إسقاط شعر من بدنه، هذا يباح، من احتاج إلى ذلك يباح له ذلك. كذلك إذا كان مجروحا واحتاج إلى مداواة جرحه وتنظيفه وإخراج مادة منه، بط الجرح، فهذا لا بأس به. كذلك صب الماء كم مرة معنا على البدن للتبرد.
0: نعم.
1: ولا لإزالة الوسخ، ولكن إذا اغتسل لإزالة الوسخ والعرق كما هو حال الناس فعليه فدية في معتمد المذهب. كذلك يعني سهل في تقليم الظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه، إذا انكسر وأصبح يعني لا يحتمل بقاءه فإنه
0: للحاجة يعني يقلمه،
1: أصبحت كالضرورة يعني، لأنه يتأذى من ذلك وليس ترفها. وكذلك وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها من غير طيب، وغالوا وتجب بسببه الفدية إذا انتفع بها، يعني يغطي أذنيه بالقطن، يضع قطن في أذنيه، أصبح يعني هذا الوجه، هذا من الوجه ومن الرأس.
0: نعم.
1: ومطلوب كشفهما، فإذا احتاج إليها واستفاد منها انتفع بها استمر بها يعني، فإنه تلزمه فدية. ربما هذا نقوله حتى في النظارة، قد نقوله. نعم. قلنا يعني بعض العلماء المعاصرين قاسوها على السيف، وحاجة الإنسان للسيف أصبحت النظارة كذلك الذي يحتاجه، ليست الشمسية، النظارة الطبية التي الإنسان لا يستغني عنها كأنها عين، كأنها يعني عيناه. فقلنا أن من بعض المعاصرين من، ولكن قياسها على قطنة قد يكون قريبا كذلك، فالإنسان يحتاط قدر الإمكان في هذه الأمور.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
1: بعض يعني ما ذكروه، تجد يعني تبحث في كتب الفروع وكذا قد تجد شيئا غير هذا يعني.
0: نعم، هذه ربما تكون أهم المسائل التي يحتاج إليها المحرم حال إحرامه ويجوز له فعلها وإتيانها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
1: نعم، بهذا كل ذكرناه يعني جائز، إما مع الكراهة وإما لا كراهة.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الآن نأتي للكلام عن الفدية وعن أنواعها. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام عن محظورات الإحرام، وذكرتم أن إتيان هذه المحظورات يترتب عليه لزوم الفدية بالنسبة إلى المحرم. ما هي الفدية شيخنا الكريم، وما هي أنواعها؟
1: الفدية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبب نزولها قصة الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه، عندما يعني آذته، يعني كثر عنده القمل، فقال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. صم 3 أيام أو تصدق بفرق، الفرق يعني مكيال يسع 3 أصع، بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. في رواية انسك نسيكة، أي شاه اذبح ذبيحة. فهذه هي الفدية التي تلزم، يسمونها فدية الأذى، تلزم عند فعل محظور من محظورات الإحرام التي ذكرناها في الحلقة الماضية. فتفصيلها يعني الصيام، يعني كما هو واضح الصيام هو صيام 3 أيام يجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده، ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، والتتابع دائما أفضل. الأمر الثاني الصدقة، والمراد بها التصدق على 6 مساكين، لكل مسكين مدان من غالب قوت البلد من القمح أو غيره، وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده. وكلما أخرج في مكان فإنه يخرج من قوت البلد الذي هو فيه.
0: نعم.
1: الأمر الثالث المذكور اللي جاء ذكره في الآية والحديث ذبح شاه، والتصدق بها على الفقراء، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب والسن المجزئة، ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها. الفدية ليست مثل الهدي.
0: نعم.
1: الفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، كالنذر المعين للمساكين أو جزاء الصيد، جزاء الصيد كذلك لا يجوز أن يأكل منه الإنسان، لكن الهدي الذي هو لترك واجب أو هدي التمتع أو القران يجوز أن يأكل منه الإنسان. قال لأنها وجبت جزاء عن ترفه، فلا يترفه بالأكل منها، لا يجمع له بين العوض والمعوض، فيبطل المقصود، ويجوز ذبحها مثل الإطعام في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. وفي مسألة هنا قد ينوي بها الهدي، يجوز أن ينوي بالفدية الهدي، إذا نوى بها صاحبها الهدي وقلدها تصبح لها حكم الهدي، فلا بد أن يذبحها في مكة أو منى، كما مر أن النحر لا يكون إلا فيهما.
0: نعم. وكان نواها شيخنا عن الهدي تجزئه عن الفدية المطلوبة.
1: نعم نعم تجزئه، نعم أصبحت يعني درجة أعلى وفيها التقييد أكثر.
0: نعم.
1: والفدية تتكرر بتكرر المنهيات، يعني واحد تطيب أخذ شعر من شعره ولبس ثوبا، هذا يلزمه على كل فعل فدية.
0: 3 فديات معنا.
1: إيه 3، إذا زاد تزيد، إذا أنقص تنقص. والفدية نعم. طبعا على التخير، صيام ليس على الترتيب.
0: نعم.
1: يستطيع أن يفعل أي ما تيسر.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. الآن شيخنا أنتم ذكرتم أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه، كما ذكرتم يعني إذا تطيب مثلا وحلق شعره ولبس المحيط والمخيط لازمته في هذا 3 فديات. طيب شيخنا، هل تتكرر أيضا إذا فعل نفس الشيء المحظور مثلا كرره أكثر من مرة؟ وهل لهذه القاعدة التي ذكرتموها استثناءات لا تتكرر فيها الفدية؟
1: نعم، هو مما ذكروه الفقهاء، فقهاء المالكية، أن الفدية قد تتداخل وتتحد، يعني ذكروا بعض الصور وتقع هذه الصور سبحان الله تقع، فهذا هذا القول يعني فيه تسهيل وتيسير على الناس. يعني بعض الناس يظن يعني قد يفسد حجه بالجماع ويظن خلاص فسد الحج زي أي عبادة تانية، معاش يلزمني شيء يمشي يدير أي شيء، هو ما زال محرما
0: ويلزم يكمل الحج،
1: لابد أن يكمل الحج وهو فاسد، يمضي فيه وهو فاسد، فيظن أنه لا شيء عليه فيذهب ويقلم مظهره ويلبس ملابسه. فهذا أو شخص طواف الإفاضة وسعى بدون وضوء، يحسب نفسه متوضئا صلى ركعتي الطواف ومشى وفي أعمال الحج وكذا، ثم يعني يحسب نفسه خلاص أنه انتهى وتحلل ويصبح وهو الطواف الذي سيتحلل به التحلل الكامل، فإنه لم يقع بعد، قد يكون يعني أخر رمي جمرة العقبة وكذا. فهذا يعني هذا اعتبره عذر، لو ارتكب عدد من المحظورات هنا المحظورات فإنه تلزمه فدية واحدة فقط، عن وإن تعددت كما في الصورة التي ذكرتها مثلا لبسة وحلقة
0: نعم تلزمه فدية واحدة،
1: فدية واحدة تكفينا،
0: يعذر في هذا لجهله يعني
1: إيه، لأن التأويل قوي يعني هذا يقع الإنسان ومسألة خفية
0: نعم
1: فهو ليس متعمدا ولا متهاونا نعم.
0: طيب شيخنا، هل في حالات أخرى مثلا؟
1: ذكر عدة حالات، منها شخص معذور في أن يفعل بعض بعض الممنوعات هذه، قد يكون معذورا يعني لم يجد ملابس إلا الملابس التي هو محرم فيها، وكان معذورا في أن يلبس، فإذا فعلها متتالية هذه المحظورات الذي هو عذر فيها، إذا فعلها متتالية في كأنها عمل واحد في فور واحد، فهذا كذلك نص على أنه لا يكفيه إذا
0: فدية واحدة
1: أهدى يعني فدية واحدة نعم، أو إذا قام بفدية أذى واحدة من الثلاثة المذكورة. أو يعني شخص معذور في عدم اللبس أو في عدم التجرد، معذور في عدم التجرد، فلبس الأكبر مثلا، لبس القباء أو القميص طويل يعني سورية هذه، ثم لبس ما هو أقل منها مما يدخل تحتها من ملابس داخلية أو سروال أو كذا أو سراويل، فإنه هذا قالوا دخول الأصغر في الأكبر وهو معذور في الأصل، هذا يعني يكفيه فدية واحدة ولا تتعدد فدية هنا، لكن لو عكس لتعددت عليه، لو بدأ بالأقل ثم بالأكبر فإنها تتعدد عليه. أو نفس الشيء مسألة أخرى شبيهة بها، يعني شخص كان معذورا في حلق رأسه أو كذا، فنوى أنه كلما حصل معه هذا الفعل فإنه سيفعله ولا يدري سيحصل له أو لا، هذه النية حتى لو كانت أشياء متعددة عذر فيها، هذه النية لو فعل هذه الأشياء فعلا ووالاها فإنها يعني سهل فيها الفقهاء المالكية نعم.
0: يعني حتى لو لم يفعلها بشكل متوال،
1: حتى لو كانت متنوعات هي، يعني المهم نوى أنه سيتكرم، مش كل ما حصلت معه سيفعلها، أو كل ما حصل هذه الأشياء ولم تتوالى فإنها نفس الشيء، يعني نيته كأنه سيفعلها كلما حصلت كأنه فور واحد
0: نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا يعني مجمل الكلام عن الفدية وعن أنواعها. الآن ننتقل للكلام عن مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة، مسألة الصيد وما يترتب على الصيد من جزاء إذا صاد المحرم حيوانا في حدود الحرم حال إحرامه، فماذا يلزمه أن يخرج جزاء لصيده هذا، وما في ذلك من أحكام؟
1: الدماء وما يكون معها تترتب على ثلاثة أشياء، يعني إما هدي لترك واجب، أو فدية أذى لفعل محظور، أو جزاء صيد لقتل صيد أو تسبب فيه، وليس كل تسبب يكون فيه جزاء الصيد. فالله سبحانه حرم على المحرم صيد الحيوان البري وحرم عليه قتله، سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم، ما دام محرما بحج أو عمرة فإنه سواء كان في الحل قبل دخوله حدود الحرم أو كان في الحرم فإن ذلك الصيد محرم عليه. وحرم أيضا سبحانه صيده وقتله في الحرم، سواء كان القاتل أو الصائد محرما بنسك أو غير محرم، إنسان حلال من أهل مكة أو تحلل من نسكه وهو باقي في مكة داخل حدود الحرم، فإنه كذلك يحرم عليه أن يقتل صيد الحرم. ومن قتله في هاتين الحالتين يجب عليه جزاء الصيد هذا أو جزاء ما قتل، سواء كان الحيوان هذا من مأكول اللحم أو غير مأكول، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا أو اضطرارا، يعني كل هذه الأحوال لا تسقط الجزاء، ولكن بعضها إن لم يكن متعمدا يسقط بها الإثم فقط، وأما الجزاء فلا يسقط، كما قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مطلقا.
0: نعم يعني ليس المقصود الصيد الذي يتعمده الإنسان ليكسب لحما أو نحو ذلك، يعني مجرد إصابته حتى خطأ يلزمه في ذلك الجزاء.
1: نعم الخطأ والعمد في ذلك سواء. نعم. وهذا يحصل للناس، يحصل يعني يقتل حمامة أو غير ذلك بسيارته أو بيده أو، وهذا يحصل، يريد أن يرمي شيئا فتأتي في شيء آخر من الحمام أو غيره الذي هو الأكثر شيء موجود هناك الآن، والناس يقعون فيه.
0: شيخنا
1: لو عاش فيه زمان ممكن تلقى صيود كثيرة أنواع حول الحرم أو كذا، أما الآن لم يعد هناك.
0: ربما أكثر شيء الحمام.
1: أكثر شيء الحمام نعم، الجراد والأشياء هذه التي فيها حفنة أو كذا أو.
0: نعم.
1: ومر معنا لما ذكرنا المحظورات الإحرام قلنا يعني يحرم التعرض له ولفراخه وبيضه، ما تعرض لاش، فهذا نوع من التعرض يعني من ذلك إخافته. كذلك في الحديث يعني حديث لما ذكر حرم مكة وحرم المدينة ولا ينفر صيده، لا ينفر.
0: نعم.
1: فهذا نص صريح فيما سألت عنه التنفير.
0: نعم.
1: وهذا سؤال جيد فعلا يقع فيه الناس، ينفرونه لأغراض قد يتساهلون فيها. نعم. فقلنا أن جزاء الصيد يلزم سواء كان من قتله محرما أو غير محرم إذا كان داخل الحرم أو خارج حدود الحرم، ولكن من قتله متلبس بالإحرام سواء كان خطأ أو عمدا ناسيا أو مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك، كل ذلك يلزم فيه الهدي جزاء لما فعل يعني. والجزاء هذا جزاء الصيد سيأتي ذكره، يعني ما يلزم فيه هو مذكور بنص القرآن.
0: بارك الله فيكم. إذا افترضنا وأن محرما أخطأ وصاد غزالا، صاد حماما بريا، اصطاد شيئا وفعل هذا المحرم والممنوع، هل يجوز له أكله بعد ذلك وهل يحل له أم ما هو حكمه؟
1: بارك الله فيك. نص العلماء أن كل ما صاده المحرم من الحيوان البري أو ذبحه أو صيد في الحرم ولو كان الصائد غير محرم أو أعان المحرم على صيده ولو بإشارة، قال رسول الله أصحابه هل منكم من أشار إليه بشيء أو دل عليه غير المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد أو ذبحه غير المحرم لأجل المحرم، كل ذلك يعد ميتة لا يجوز أكله، ميتة إذا صاده المحرم أو صيد له أو عاون على صيده.
0: نعم.
1: أو دل عليه.
0: نعم. ولو ذكاه بطريقة شرعية،
1: ولو ذكاه بطريقة شرعية، ولو ذبحه. نعم. أو صاده متوحش، صاده صيدا.
0: نعم. نعم.
1: فهذا لا يؤكل وهو ميتة. يجوز في أحوال لما أن يكون لم يصد له، صاده غير محرم ولم يعينه المحرم
0: خارج الحرم
1: وأتى به الناس محرمين ولم يصده لأجلهم وكذا، فهذا لا بأس به كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي قتادة وغيره.
0: طيب بارك الله فيكم شيخنا، إذا فعل الإنسان مثل هذا ووقع في هذا الممنوع شرعا، فما هو جزاء الصيد الواجب عليه؟
1: نعم، الجزاء هذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نلاحظ أنها مثل فدية الأذى، مخير بين ثلاث أشياء، هذه أشياء على التخيير. يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله، سيأتي معنا إذا حكم الحكمان أن له مثل
0: نعم.
1: فإنه يذبح هذا المثل، مخير لا يلزمه أن يذبح، قد يمشي إلى الإطعام أو إلى الصيام.
0: طيب.
1: يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله والتصدق بلحمه على المساكين وبين أن يقوم هذا الصيد، بدلا يذبحه يقوم هذا الصيد الذي عليه ويشترى بقيمته طعاما للمساكين، وبين الثالثة أن يصوم عن هذا الإطعام عن كل مد يوما، يصوم يوم عن كل مد من هذا الطعام الذي قدر بقيمة الصيد.
0: نعم.
1: فهذا هو الجزاء في من صاد صيدا وهو محرم أو وهو غير محرم، محرم يعني إنسان حلال ولكنه
0: صاده في الحرم.
1: صاده في الحرم. نعم. وهذه الآية صريحة

0: غزالا،
1: نعم هو
0: يقربونه مثلا
1: يقرب،
0: للغنم يعني.
1: نعم يقربونه إلى شيء، نعم الظبي وكذا فيه شاه، وقد سماه الله تعالى هديا، هذا حجة الإمام مالك في أن يكون لابد أن يكون له صفة الهدي، يعني من بهيمة الأنعام في السلام من العيوب في السن،
0: نعم
1: لابد أن يكون المقدر كذلك، إذا لم يوجد مقدر شبيه به كذلك فإنه فيه تقدير قيمة ليس أكثر.
0: نعم.
1: فأوجب فيه ما يجب في الهدي من حيث السن والسلام من العيب والمكان الذي يذبح فيه، وندب فيه ما يندب فيه من الهدي من الإشعار قصدي والتقليدي وغير ذلك، والمماثلة بين ما قتل من الصيد وبين الهدي لابد هذه المماثلة كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل، فلابد أن يحكم به عدلاني. ما معنى عدلاني؟ غير يعني مطعون فيهما، ويكونان من أهل الفقه والمعرفة ويحكمان حكما لا فتوى، حكما ملزما
0: يلزمانه به.
1: نعم. وإذا وجد حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء معين من هذه الصيود أو من الصحابة فلا يجوز مخالفته، إذا أصبح كالوحي المنزل، إذا وجد حكم في مثل صيد من هذه الصيود فتنقال في الظبي أو في الغزال في هشاء لا تأتي وتخالف، مهما كان هذان العالمان أو العدلان فإنهما لا يجوز لهم مخالفة حكم أو تقدير يعني قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم. فالصحابة حكموا في النعامة بوجوب بدنة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، وفي البقر الوحشي أو الحمار الوحشي ببقرة، وفي من قتل غزالا أو ظبيا أنه يعني عليه شاه، وكذلك الضبع، الضبع والثعلب حكموا فيه بشاه، الضبع ورد فيه صحيح جابر صحيح أن رسول الله يعني أن الضبع صيد وفيه كبش.
0: نعم.
1: الحمام، حمام مكة خاصة أو حمام عام، وعلماء يقولون حمام مكة وليس كل حمام وليس حمام بري، حمام مكة فيه شاه، قالوا هذا خرج عن الاجتهاد، الشاة لا تشبه الحمام.
0: نعم.
1: يعني علماء الأشياء الصغيرة هذه لا يرون فيها بهيمة الأنعام إلا حمام، الحمام قالوا هذا للإجماع، إجماع نقله غير واحد من منذر وغيره، يعني الصحابة اجتهدوا فيه ربما حماية لحمام الحرم من الاعتداء عليه والتساهل فيه.
0: نعم.
1: لأن بعض العلماء والفقهاء من غير المالكية يقولون يعللون ربما يعممون في كل حمام، يقولون إنما جعل الصحابة ابن عباس وغيره حكموا بالحمام، حكموا فيها بشاه الحمام، انتبهوا لأن الحمام الآن هو الموجود ويقع فيه الناس
0: أكثر شيء موجود. نعم.
1: نعم قد يقع يعني هذا بقصد أو بغير قصد، ففيه شاه. ماذا قالوا؟ قالوا يعني طريقة شربه، طريقة شرب الحمام كطريقة شرب الشاه.
0: سبحان الله، هذا وجه الشبه.
1: هذا بعض الفقهاء كذا يقول، لكن المالكية لا، يقولون إنه هذا خرج عن الاجتهاد والتقدير.
0: نعم.
1: لأنه خاص بحرم، لو أنه حمام بري أو كذا مع أنه حمام مثله، لكن لا.
0: نعم.
1: هذاك يعني فيه تقدير قيمة وكذا.
0: نعم.
1: وذكروا أحكام مثل عمر وعلي قضوا في الغزال بشاه، وعمر وابن عباس وعثمان وجماعة الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه كذلك، وحتى لو كان صغيرا هذا الصيد، يعني قتل شيء حملا صغيرا أو كبيرا أو مريضا أو أنثى فإنه في الجزاء، يعني واحد قتل يعني صيدا مريضا أو قتله صغيرا.
0: نعم.
1: لكن الحكم،
0: الحكم واحد،
1: سيكون في شيء في سنه وسلامته من العيوب كبيرا ولو كان المقتول صغيرا،
0: يعني فجزاء مثله صحيحا كبيرا.
1: نعم. وليس لابد أن يكون مريضا أو كذا، أو إذا كان صغير لا، لكن مدام هو من أنواع الظبي صغير، والظبي قلنا فيه شاه فهذا فيه شاه،
0: وإن كان كبيرة
1: شاه كبيرة
0: بالغ السن شروط الهدي شروط ال...
1: نعم
0: شروط الضحية.
1: علماء يقول الصيد الذي لا يوجد له مثل من النعم كالطير، طير طيور من غير حمام حمام الحرم، هذا كالطير والأرنب والضب، فالواجب فيه التصدق بقيمته طعاما، مد لكل مسكين القيمة، إذا جيب طعام مد لكل مسكين أو عدل ذلك صياما صوم يوم عن كل مد، هكذا يقدرونه، إن عندهم القاعدة عندهم كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى فليس فيه إلا الطعام والصيام، هذه القاعدة. مع أن الإمام مالك روى في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الأرنب بعناق، وإسناد صحيح مالك عن أبي الزبير عن وموصول عن جابر في غيره، لكن ثابت جدا عن عمر أنه قضى في الأرنب وعن غيره بعناق، وفي اليربوع بجفرة، جفرة هي كذلك من المعز من بلغة 4 أشهر.

0: نعم.
1: والعناق قاربة السنة يعني قضى في الأرنب، مع أن رواه الإمام مالك في الموطأ هذا ولم يأخذ به، قال الله يقول هديا بالغ الكعبة.
0: نعم.
1: وهذا يعني العناق صغيرة دون السن والجفرة أصغر منها، فلم يأخذ بهذا وقال ليس على هذا علماؤنا أو من أدركهم من المشايخ. كذلك ما ثبت عن الصحابة في الضب جدي، ثابت عن الصحابة أنهم حكموا في الضب، عمر خاصة أنه حكم في من قتل ضبا بجدي بدلا منه. هذا هو الخيار الأول، أن يكون هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الأمر الثاني تصدق بقيمة الصيد طعاما، هذا الصيد بدل أن يذبحه قالوا لعليك شاه، الشاه كم تجيب حقها 1200 نشر بها طعام، والطعام سنعطيه للمساكين كل واحد يأخذ مد من طعام.
0: نعم.
1: إذا قلنا لا نريد أن نصوم، كم مد حصلنا؟ 30-40 مد، عليك 30-40 يوم إذا أردت الصيام مثلا. هكذا هي الثلاثة،
0: معنى ينظر ما قيمة الصيد وكم يشترى به من الطعام.
1: إيه؟
0: ثم يوزع هذا الطعام بالمد لكل مسكين المد.
1: نعم. وذلك يعني كما هو في كل شيء من غالب قوت الموضع الذي قتل فيه الصيد، ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع، ليس مطلقا زي فدية الأذى، ويعطى مدا من الطعام لكل مسكين. وإذا لم يوجد مساكين في ذلك الموضع مثلا فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم، ويعتد بقيمة صيد يوم قتله لا يوم إخراج الجزاء ولا يوم الحكم به. طبعا غيرنا ممكن الحنابلة والشافعية يرون أنه الحرم، الحرم يعني بالغ هديا بالغ الكعبة، فيرونه ولو قتل في مكان آخر لابد أن يكون يذبح في الحرم ولفقراء الحرم خاص. لكن المالكية وسعوا حتى المساكين تانين، أي اللي أقرب ناس ليهم هو ليهم.
0: نعم.
1: أو الأقربون منهم. الصيام إذا قال لا بنصيم يقدر بكل مد يوم، عدلوا الطعام يتقدم صياما لمن أراد صيام بدل الإطعام، فيصوم لكل مد يوما، وليس الصيام يعني ليس مثل الطعام، ليس للصيام مكان مخصوص ولا زمان، بل يصومه من وجب عليه متى شاء وأين شاء. يعني الصيام لا بد أن يصوم في ذاك المكان مثل الطعام، لا
0: يصومه لاحقا، يعني
1: يصومه حتى لاحقا. نعم.
0: نعم.
1: لا يقيد بزمان ولا مكان.
0: وهذه طبعا الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد كلها على التخير، يتخير منها ما شاء،
1: مثل فدية الأذى. نعم، شبيهة بها جدا. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع بكم ونفعنا بكم. هذا ختام الكلام عن أحكام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يبارك وأن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يبلغنا وسائر المستمعين حج بيته الحرام ويوفقنا للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. بهذا أيها السادة المستمعون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة التي تناولت أحكام الحج بالتفصيل، قد أخذت حلقات عدة تطرقنا فيها لجميع أركان الحج ولغالب ما يعرض للناس من أحكام في وقتنا المعاصر بالخصوص. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى وفي سلاسل أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تفضلي يا أسماء.
1: عندي سؤال يا
0: شيخ. إيه تفضلي هاي. أسماء تفضلي.
1: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
0: نعم.
1: فقلت في حقي واتهموني اتهام باطل وقالوا كلام كبير يا شيخ.
0: نعم.
1: أنا حابة تروح إذا أنتم أهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
0: باه.
1: حتى هو تحب كذلك يعني.
0: حتى هو معش واصل في أهله.
1: قال لي نعم.
0: حتى هو معش واصل في أهله.
1: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لأمي كذا قلت وبيمعنهم.
0: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقاطعش أهله.
1: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
0: نعم لا يقاطع أهله.
1: بس ندير أنا يا شيخ ما نقول له يمشي لماليه.
0: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم إحنا نقوله ب أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزل حبا. نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا والإنسان دائما يتنازل يعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
1: بإذن الله بارك الله فيك
0: آمين.
2: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين يعني لو توضحون بس الفرق الفرق بين القولين هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
3: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء يعني به أن يبتدي الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو نعم.
2: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو يبدأ من بداية الشوط يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
3: لا يبتدئ من النصف نعم هذا المعروف نعم إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل أم من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره نعم
2: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة ايضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف
3: لا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة نعم بل تندب الطهارة في الصفا في السعي بين الصفا والمروة نعم
2: احسن الله يكم شيخنا
0: نستقبل اتصال الاخ خطاب تفضل
4: قلت لك يا شيخ
0: اي نعم
4: عندي كنت ندير في ايجار
0: ايه
4: وكان معي مكتب عشان معي مكتب
0: ايه
4: ومن طرف المكتب جاء واحد ياخذ الحوش فمطرت منه الحوش
0: ايه
4: خذ حوش ثاني
0: ايه
4: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عمود المكتب ولا لا
0: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص جايب له البيعة هذا جايب له الحوش هذا عرض عليه وقبله وخذاه فيستحق عمولة يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
0: لا لا, لا لا لا إذا كان العمولة تكون في إذا تمت في البيت نفسه ما البيت آخر لا
4: تمام، بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
5: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة، سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
6: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار، الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
5: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
6: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين، هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لا بد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها، وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين، لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزله وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
8: والله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شهرينها هم يعني مقاصة بالضبط يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجدت فروقات يرد الشهرين هذا. يردهم يعني، لأنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزلوا له شهرين وكذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر يعني، يكتب
9: أنني لو حدث إفراج يعني مرتب الأول
8: كذا خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا، والله أعلم يعني. إن أراد أن يتركها حتى نزف الرقات فلا بأس بذلك يعني.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
8: بارك الله.
10: علاماته، فأن الإنسان إذا رجع من الحج تغير شيئا آخر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا، كأنه صار إنسان غير الإنسان الأول، ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات، تغيرت حاله وتحسنت حاله، تحسنت حاله في الجانبين، جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات. لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا في الله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا ومنهم، عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة. من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم، يعني يسفك الدماء، يقتل، يعين الظالمين، ينتصر للظلم،
11: نعم.
10: عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا،
11: نعم.
10: فعليك أن تحرص على هذا أيها الحاج. إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس، أو أنت واخذ استراحة من مال العام، ولا واخذ مزرعة، ولا واخذ دكان، ولا واخذ سلاح، ولا واخذ سيارة، ولا زي ما يقولوا ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك مقبولا. إذا كنت في مسؤولية في منصب من المناصب، عليك أن تتوقف عن الظلم وعن التعدي وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب، مثلا كان لا يقيم الليل مثلا، ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب، السنة اللي قبل الفريض وبعدها، عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد، عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها، بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
5: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
11: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير إن شاء الله.
5: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، لأن موضوعنا في البرنامج هو دلالة النهي في السنة النبوية في باب البيوع، ناسب بعد أن عرفنا في حلقة السابقة حكم فعل المحرم أن نتطرق لحكم العقود المبرمة على صفة لا يرتضيها الشرع لاشتمالها على ما نهى عنه. فما مذهب العلماء في مقتضى النهي في هذه العقود، وعلى ما بنى كل مذهبه؟ تفضل شيخنا بالإجابة على هذا السؤال.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن الدارس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن السنة النبوية كما تناولت الأوامر التي أوحى الله بها سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك منها ما ورد في صيغة النهي. وهذا النهي كما ذكرتم بارك الله فيكم أنه منه ما يكون أو يصرف للتحريم كما صنفه الفقهاء، وهو أمر قد تقدم ذكره. ولكن هذه النصوص التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي في مواطن عديدة، سواء تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو عامة ما يقوم به المسلم، العلماء الحقيقة في هذه المسألة سواء العقود أو العبادات، منهم من قال إن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون فاسدا، وهو ما يعبر عنه بأن النهي يقتضي الفساد. وعمموا، منهم من عمم هذه المسألة، سواء كان ذلك في العبادات، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالحج أو يتعلق بمعاملة من المعاملات، وهي عامة العقود التي يقوم بها المسلم. والمراد بفسادها عند هؤلاء العلماء بأن هذه العبادة لا تجزي لصاحبها، وأن هذا العقد من عقود المعاملات لا يحدث أثرا، والأثر هو نقل ملكية الذات أو ملكية الانتفاع. فمن اشترى بيت والحال أن هذا العقد مما نهي عنه، هذا لا يؤثر في نقل الملكية بحيث ينتقل إلى المشتري ملكية البيت، ولا تنتقل ملكية النقد أو المال أو العوض للبائع، وبالتالي كل منهما كأنما سرق هذا المال وأخذه من غير حق، أي أخذه بطريق غير مشروع. هذا قول من أقوال العلماء. ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات، فمنهم من قال إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو من أمور الآخرة مما يتعبد به كالصلاة والصوم والحج وغيرها، فإن هذا الفعل إذا فعله المسلم وخالف ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل فاسدا وباطلا ولا يجزئه، وعليه أن يأتي بغيره، بخلاف المعاملات لأنها من العادات. فمنهم ما قال إنها لا تقتضي الفساد من هذا الوجه. ولكن الحقيقة لو نظرنا إلى يعني الأقوال العلماء المتعددة، حتى أن منهم من قال يقتضي صحة العمل مع الإثم العظيم، نجد أن التفصيل الذي أنصف النصوص النبوية هو ما ذكره فقهاء المالكية. فالحق أن فقهاء المالكية قسموا موارد النهي إلى أنواع، فجعلوا من هذه الأنواع نهي ما نهينا عنه لذاته. فما نهينا عنه لذاته، وإذا فعله الإنسان، ونحن الآن كأمثلة بعض العقود والمعاملات، فإن هذه تقضي الفساد. إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر، هذه العلة هي لذات المنهي عنه، العلة هي لذات المنهي عنه، في ذات المنهي عنه تتعلق بذاته، فإن هذا العقد يكون فاسدا ولا ينتقل به الملك، ملك هذه الذات التي بيعت مثلا أو أجرت، ولا ينتقل به ملكية الأجرة أو الثمن الذي أعطي. ومن ذلك قالوا كثمن أو بيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن بيع الدم، وكذلك بيع الخنزير. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى أمر من هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فالخنزير لا يباع ولا يستأجر الإنسان لنقله ولا لذبحه ولا للعناية به كالذين يشتغلون في الإصطبلات وغيره. فكل ما يتعلق بهذا فهو من الأمر الفاسد لورود النهي، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن الكريم. ومن هذا كذلك ما النهي الذي يتعلق بذات المنهي عنه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الميتة، عن بيع الميتة. فلو من باعها فإن هذا البيع على هذا يكون فاسدا، لا تنتقل الملكية، وكذلك لا تنتقل ملكية المال لمن قبضه. وإذن هذا هو الأثر، هذا هو أثر الفساد. والميتة معلومة أو معروفة، يعني كل ما يباع على أنه من المباح فنقول إن هذا العقد من العقود الفاسدة. فهذه الأمثلة شيخ عبد الرحمن الواقع لا يفارقها الفساد، والسبب لأن هذه العلة هي تعلقت بذات المنهي عنه. من الأنواع كذلك التي ورد عليها النهي، قد يكون النهي لصفة فيه، لصفة لا لذاته، وإنما هي لصفة، والصفة في الواقع هي قد تكون عارضة للتفريق بين ما نهي عنه لذاته. هذا أمر ملازم، كمثلا الميتة على سبيل المثال والخنزير، ليست هي صفة عارضة، لكن أحيانا تكون هذا المنهي عنه هو لصفة عرضت على هذا المبيع، ولكنها عرضت على ذاته هو،
5: قد تفارقه يعني.
11: نعم، قد تفارقه. ومن ذلك ذكروا بيع الخمور وبيع المغصوب. الحمد لله. فهذه مثلا ما يتعلق ببيع الخمور، هو الخمر عبارة عن سائل، ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن هذه الشريعة يعني هي تأمر بكل ما فيه خير وتنهى عن كل ما فيه سوء، لما كان هذا السائل هو من الطيب كعصير العنب مثلا وسائر المنتجات من الفواكه وغيره، لما كان يعني هو مما يصلح به الجسد فهو من المباح، لكن لما اعترته صفة الإسكار وصار من الخمر، فأصبح هذا يعني من البيع الفاسد. وهذه الصفة تقتضي فساد هذا المبيع. لو باع الإنسان على سبيل المثال الخمر، فإن المال الذي اكتسبه في الواقع يجب عليه أن يتخلص منه. ومنه بيع المغصوب. المغصوب هو مال في الأصل كان شيء مباح، ولكن الصفة التي عرضت عليه بأن هناك من افتكه من مالكه الأصلي وقام ببيعه، فيقال إن هذا الشيء الذي قمت ببيعه أيها الغاصب، فإن هذا البيع هو من البيع الفاسد، لا تنتقل الملكية لمن بيع إليه هذا الشيء المغصوب. ولهذا متى ما قدر على حاجته من اغتصب منه هذا الشيء، فإنه يعود عليه بأخذه من غير عوض، لأن الأملاك لا تنتقل في صورة المغصوب. هذا إذن من بعض الأمثلة على الشيء الذي نهينا عنه لصفة عرضت عليه ولكنها ملازمة. ذكروا نوع آخر فقهاء المالكية من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هو لصفة ليست لذاته ولكنها صفة خارجة ولكنها ملازمة، يعني نهينا عن بعض العقود لأنها تؤثر على أمر خارجي هو لحق الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العقد من العقود الفاسدة. وضربوا مثالا على ذلك، قالوا كالبيع وقت صلاة الجمعة، نهينا عن البيع وقت صلاة الجمعة، وبالتالي من باع شيئا في بعد الأذان الثاني الذي يصعد به الإمام على المنبر، بعد صعود الإمام على المنبر، فإن هذه العقود التي أورمت تكون فاسدة. هي صحيح الصفة لا تتعلق بالمبيع، يعني لو تصورنا أن الإنسان هو ذاهب مع مثلا مصاحب له في طريقهم إلى صلاة الجمعة، وذكر له أنه يريد أن يبيع سيارة أو يبيع بيت، فقال له أنا أشتري منك هذا البيت أو هذه السيارة، واتفق على الثمن وهو يعلمها، وأحيانا تكون هي السيارة المركوبة. فيقال لهم ما دام هذا الأمر أو هذا الاتفاق قد وقع بعد أذان صلاة الجمعة فإن هذا البيع يعد فاسدا، يجب أن يفسخ، يجب أن يفسخ ويرد البيع، وإذا أرادوا التبايع بعد ذلك لهم ذلك، وإن أرادوا الإلغاء فلهم ذلك. هذا إذن الصفة هي خارجة ولكنها لحق الله سبحانه وتعالى. ذكروا نوع رابع فقهاء الملكية من هذا التقسيم، قالوا قد يكون هذه الصفة لأمر خارج ولكنه لحق العباد وهو من الأمور العارضة، فهذا في الواقع قالوا لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي التحريم، يقتضي الإثم، وذلك لحق من وقع عليه الظلم. فهذا في الواقع لو نظرنا إلى النصوص النبوية، لو نظرنا إلى النصوص النبوية لوجدنا هذا الأمر هو في غاية الإنصاف وفي غاية الحكمة، لكون هذه الأنواع هي في الواقع تنطبق على جميع ما الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضربوا لنا مثالا على ذلك منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع الرابع لما نهى عن بيع المصرات، لما نهى عن بيع المصرات قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا وصاع تمر. هذه الشيخ عبد الرحمن بيع المصرات، نريد أن نبين للإخوة للإخوة المستمعين بأن المصرات هذه هي صفة في لنوع من أنواع الغش، ضرب من ضروب الغش. مثلا
14: المقصود بها يا شيخنا،
11: المقصود بها أن مربي الأغنام الإبل أو الأغنام اللي هي الحلوبة مثلا أو الأبقار، أحيانا يعلم أن هذا النوع من إناث هذه الأصناف هي مرادة للحليب، فيمتنع عن حلبها أيام، وطبعا هي لا شك أن بيترتب عليه
14: ينتفخ درعه، يعني
11: ينتفخ الدرع ويكبر، وبالتالي إذا ما دخل بها السوق سيتسابق الناس إلى شرائها في ظنهم أن هذا الذرع، هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة هذه هي هيئته وطبيعته، وبالتالي ستشترى على هذا الوجه. ولكنه امتنع عن حلبها أيام مثلا حتى يعني تحامل الحليب فيها، ولهذا إذا ما رجع المشتري بها إلى بيته وقام بحلبها لا شك أنه ستنتج له في اليوم الأول كمية كبيرة من الحليب، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث سيعود هذا
14: إنتاج طبيعي، يعني
11: إلى إنتاج طبيعي، يعود إلى إنتاج طبيعي.
14: فيها غش يعني تدليس،
11: فيها غش وتدليس، وهذا حرام، هذا حرام. لكن لو نظرنا إلى لو نظرنا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، لم يقضي صلى الله عليه وسلم بالرد والفسخ، وإنما خير المشتري، قال فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. يعني التخيير يقتضي صحة العقد ولا يقتضي فساد العقد؟
14: الصحة،
11: يقتضي الصحة، لأن العقد صحيح يعتمد عليه في نقل الملكية، لكن للإنصاف، للإنصاف خير من وقع عليه الظلم، فقالوا له إما أن تمسك هذه الشاة وترضى بها، لأن المشتري أحيانا الشيء المغشوش كالدابة المغشوشة هذه، أو مثلا في عصرنا هذا على سبيل المثال إنسان اشترى سيارة واشترط على صاحبها السلامة من جميع الوجوه، حتى أن مثلا على سبيل المثال ما يذكر الآن المحرك السيارة أن ما هوش مفتوح وأن ما هوش مغير، فضمن له البايع هذا الوجه. لكن إذا ما نقلها المشتري ووجد فيها خلل من هذا النوع، هذا يبقى هذا وقع عليه ظلم ولا وقعش عليه ظلم المشتري؟
14: وقع عليه ظلم،
11: وقع عليه ظلم. نقول له لكون هذه المسألة هي من هذا الباب من بيع المصرات، العقد صحيح أصبح ولازم من جهة البايع العقد، لأن لو كان عقد فاسد يلزم كل منهما بالرد، هذا الفساد، لكن نعتبره هذا عقد صحيح ويخير من وقع عليه الظلم. المشتري نقول له الآن أنت هذه السيارة اتضح بأنها مغشوشة، فأنت مخير. أحيانا هو حتى وإن كان فيها شيء يرضى بها، يقول الآن السوق غالي وأنت الآن هي محظوظ، أنت لها صفات إيجابية من جوانب أخرى، ربما يرضى بها مع الإثم لمن غشه، وله أن يردها. فهذا التخيير يعني ينبني على صحة العقد الأول كبيع المصرات. وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم الفقهاء ذكروا عدة عقود هي من هذا الباب، خير فيها المطلوب بين الفسخ والإمضاء، ومنه ما يسمى عندنا بتلقي الركبان، وهذه حديث نبوية سيأتينا إن شاء الله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهذا أمر هو في غاية الحكمة والإنصاف، لما يمنع الناس من أنهم يخرجوا خارج الأسواق لتلقي السلع في البوابات البعيدة أو في عرض البحر وغيره. ومنه ما يسمى بالنجش كما سيأتينا. فكل هذا هو في الواقع هي عقود ظالمة محرمة، ولكنها صحيحة ويخير فيها المظلوم، بخلاف العقود الأخرى التي هي من النوع الأول، ما نهي عنه لذاته أو لصفة ملازمة أو لحق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العقود هي عقود فاسدة. وإذا ما قلنا بأن هذه العقود فاسدة يجب ردها وإلغاؤها، فترد السلعة إلى المالك ويرد الثمن إلى المشتري، ويخير كل منهما في إما بالإلغاء البيع أصلا، وإما أن يبتاع بوجه صحيح. ويدل عليه على الفسخ والفساد في الوجوه الأولى ما روي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخبر بأنه جاء بلال رضي الله عنه وارضاه بتمر برني، والتمر البرني قال هو نوع من أنواع التمور كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمور جيدة، هذه التمور توصف بالبرني وكذلك يعني لها أوصاف أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم من أين هذا، سأل عن هذا النوع الجيد من أين جئتم به، ما أي معنى الكلام. فقال بلال رضي الله عنه تمر كان عندنا رديء فبعت صاعين بصاع. يعني بلال رضي الله عنه يعني يبدو أنه لم يعلم بالحكم، ولهذا حتى من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، وإنما هو علمه صلى الله عليه وسلم لما قال له بعت صاعين بصاع. ونحن نعلم أن التمر هو من الطعام، من الشيء الربوي، وما يجري فيه الربا لابد فيه من المماثلة والمناجزة. شرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرط المماثلة، القدر لابد أن يكون بقدر ما يؤخذ بدل عنه، ولابد من المناجزة
14: في الأصناف الربوية،
11: لما قال صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر. فهذا في الواقع هو خلاف النهي، باع قال صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم أوه، وهذه كلمة يعني للتعجب والاستغراب والتوجع بأن هذا الفعل لا يحل. قال أوه عين الربا، أي وقعتم في الربا في هذه الصفقة. وثم قال له لا تفعل، نهاه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهي في صحيح مسلم قال فردوه، يعني هذا يعني أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرد
14: الفسخ، يعني
11: نعم يقتضي فساد العقد ولا صحة العقد،
14: فساد
11: يقتضي الفساد، لم يصححه كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حديث المصرات لما خير المشتري، وإنما حكم برده قال فردوه، هذا في حديث مسلم. ومما رواه الإمام مالك كذلك في الموطأ قال أمر صلى الله عليه وسلم السعدين، وهما قالوا سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ، كلفهما النبي صلى الله عليه وسلم على مغانم خيبر، فقال أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة أو كل أربعة بثلاثة، يعني مثل ما يجري الربا في الطعام يجري كذلك في النقد وهي الذهب والفضة. فلم تحصل المماثلة عندما باع سعد بن مالك وسعد ابن معاذ سعد بن بيوقاص وسعد بن معاذ رضي الله عنهما لم يحقق المماثلة، فقال صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. وهذه شيخ عبد الرحمن الحقيقة هذا تنبيه عظيم. الآن الأسواق المالية يعني فيما يتعلق بسوق الصرافة وسوق الذهب والفضة نجد عقود كثيرة فاسدة، وللأسف أن العقود الفاسدة فيما يتعلق بالصرف غالب هذه الأشياء هي تؤول فيها إلى الفساد وتؤول إلى عقود ربوية ويجب فيها الفسخ، فمن أخطأ فيها بشيء فإنما يجب عليه أن يقوم برد هذه السلعة الدولار أو الذهب أو الفضة، وعليه أن يأخذ المال الذي أعطاه، ثم أن أراد كل منهم أن يصحح العقد يصحح بوجه صحيح وإلا يلغى.
5: شيخنا توا يعني حديث بلال في مسألة التمر والحديث الآخر في مسألة النقد،
11: نعم.
5: هل في شيخنا يعني رد على ما ذهب إليه الأحناف بأن مقتضى النهي هو الصحة، يعني
11: نعم.
5: حتى مع النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه، فيه رد عليهم يعني في
11: نعم هذا يرد على الأحناف. وطبعا الأحناف هم لم يقولوا بجواز الصفقة، ولكن ما روي عن بعضهم أنه قال بصحتها بمعنى برد الزائد، وبالتالي هو هذه المسألة
5: أصل العقد صحيح يعني.
11: أصل العقد صحيح. هذه المسألة هي ما تخدمش المرابي، يعني هو بيعود به لقول النبي لقول الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس
5: أموالكم
11: لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي المرابي لو أننا قلنا مثلا في سوق الصرافة على سبيل المثال باع الدولار استبدل الدولار بالدولار أو العملة الليبية بالعملة الليبية زي فئة 50 بالأكثر ولا الأقل، على قول الإحناف ما اكتسبه من مال زائد نقوله حصل في الصفقة 1000 دينار ولا غيره نقوله بتردها للطرف الآخر للطرف الآخر، ولكن على قول الجمهور هي صفقة فاسدة،
5: يفسخ العقد
11: يرد يرد يعني يرد لها الفئة متاعه الدولار والآخر يأخذ ما قابله من السلعة.
5: نعم شيخنا، بعد أن ذكرت مذاهب العلماء في مسألة مقتضى النهي هل يقتضي الفساد أم لا، وذكرت أن في المذهب الأول أنه يقتضي الفساد بإطلاق، وفي من يقول يقتضي الصحة بإطلاق، وفي من يفرق بين العبادات والمعاملات،
11: نعم.
5: وفي من يفرق بين ما يقتضي النهي لذاته وما يقتضي النهي لغيره. وذكر شيخنا قول المالكية وتقسيم مورد النهي لأربعة أنواع،
11: نعم.
5: لذاته لصفة في ذاته لازمة غير مفارقة، وصفة في ذاته غير لازمة،
11: نعم.
5: وصفة خارجة لازمة، وصفة خارجة غير لازمة،
11: نعم.
5: بعد عرفنا شيخنا هذه المذاهب مذاهب العلماء، ما هو ودليل كل مذهب، ما هو راجع من هذه الأقوال ولماذا، ما سبب الترجيح؟
11: والله فيما يبدو والله أعلم كما ذكر العلماء أن الحق قول المالكية فيه تفصيل،
5: نعم.
11: والفقهاء يقولوا الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال كل النصوص بما تقتضيه النصوص، الإعمال الجميع أولى من إعمال وجه وترك وجه. يعني لو نحن بنقوله على سبيل المثال بفساد جميع العقود يبقى عندنا إشكال مع حديث المصرات،
5: نعم.
11: التي خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشتري. وإذا قلنا كذلك بصحة العقود مع الإثم يبقى فيه إشكال مع
5: حديث التمر
11: مع حديث التمر نعم، وحديث كذلك الذي حصل في الآنية التي بيعت بأزيد،
5: نعم.
11: ولذلك الإنصاف العمل بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم، بأن ما ورد ما يحمل على الفساد يفسخ وجوبا، وما ورد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه المظلوم المشتري أو البايع الذي وقع عليه الظلم كحديث الغش فهذه تصحح العقود ويخير فيها المظلوم،
5: نعم.
11: وكذلك ذكر التلمساني في كتابه المعروف مفتاح الوصول إلى أن هذه العقود التي حكم عليها بالفساد هي كلها من باب حق الله سبحانه وتعالى، ليست هي من حق العباد، بخلاف ما صححت فيها من عقود، وبالتالي يدخل معنا كل الربا ويدخل ما فيه غرر وما فيه جهالة، كلها هذه من حق الله وبالتالي تكون عقود فاسدة.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. سبحان

الذي باركنا حوله برنامج حواري يعرض قضية المسجد الأقصى، تاريخه وفضائله وكيد اليهود له وللإسلام وأهله، وتاريخهم المليء بالمكر والخداع والخيانة في الماضي والحاضر. الذي باركنا حوله برنامج يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث. شيخنا، من تجرأ على ارتكاب العقد المحرم، فهل يترتب عليه غير فساد العقد عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، إن ما يتعلق بما جاء به الشرع، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النصوص كلها يتعبد بها. والمراد بالقول بأنه يتعبد بها، من امتثلها فإنه يتاب عليها، ومن خالفها فإنه يعاقب، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ومما جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهذا الربا ما هو إلا عقد من العقود الفاسدة. وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. فهذا وعيد عظيم بأن من أسهم في بيع شيء من الأمور المحرمة، وذكر منها في مثل هذا الحديث قضية الخمر، أعان عليه بإيجاد مصنع أو بيع معدات ليه أو غير ذلك، قال: فقد تقحم النار على بصيرة. فهذا موعود بدخوله نار جهنم يوم القيامة. وكذلك بعض العقود الأخرى الفاسدة في جملتها يؤخذ الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فإذا أكل الأثمان هذه هي في ذاتها هي يعني تستوجب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل هذا. هذا إذا ما ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وقوله فأكلوا ثمنه يدل على أن العقد يأثم الإنسان بمجرد العقد، وتترتب عليه مخاطر وآثام لما يأكل هذه
0: في عقوبة، يعني
1: في عقوبة. نعم، هذه الأثمان، نعم،
0: مش مجرد الفساد فقط، يعني
1: بالضبط.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، إذا اجتمع الإنسان منع وحظر وتحريم مع وجوب وفرض، كأن غصب منزلا وسكن فيه ودخل عليه وقت الصلاة، فهو منهي عن المكث في المنزل ومأمور بالصلاة في نفس الوقت، فكيف يصنع من هذا حاله؟ وهل الحكم ينطبق على البيع والشراء داخل المكان المغصوب؟
1: الحق أن هذه المسألة من المسائل التي تتعلق بنصوص النهي كما ذكرتم، فيما يتعلق باجتناب المال الحرام والمكث في المكان المغصوب، مع الأمر بما يجب على المسلم كإقامة الصلاة. فمن كان باختياره ويعني نقول احنا حاز مكان مغصوب او مكث فيه، فهذا المكث محرم، المكث في المكان المغصوب محرم. كذلك اذا اوقع فيه عباده من العبادات هي واجبه، لكن دفع المضره مقدم على جلب المصلحه، وبالتالي يقال له: عليك ان تخرج لاقامه الصلاه، لان مجرد المكث حرام. يعني يكون الإنسان يعني يصبح ويبيت في المكان المغصوب، نقول له: هذه كل لحظة من لحظات الوجودة هو يأتم ومتكرر عليه الإثم. لو أنه أوقع الصلاة باعتبار أن هذه الصلاة قد وقعت في هيئة ومكان محرم، في هيئة أو في مكان أو بأداة محرمة، فإن العلماء في الواقع اختلفوا فيها على وجهين. منهم من قال إن هذه الصلاة باطلة لا تجزي، ومنهم من قال إن هذه الصلاة صحيحة ولكنه لا أجر له فيها، فهو إذن في خسارة محققة. وهذا لا شك أن الأمر فيه، صرحت الآية بمضمون جملة هذه المسائل، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا إذن منع القبول، على القول الثاني صحة الصلاة ولكنه منع القبول، لأنه الحق أنه ليس له من التقوى شيء باعتبار أنه قد شغل مكان المغصوبة. هذا من حيث الصلاة،
0: بالنسبة للصلاة.
1: نعم،
0: البيع والشراء في المكان المغصوب،
1: البيع والشراء في المكان المغصوب، لو نظرنا إلى هذه المسألة، بيع الذات المغصوبة محرم، بيع الذات المغصوبة يعني إنسان اغتصب سيارات أو اغتصب بيت أو اغتصب دكان ثم بعد ذلك قام ببيع هذه الرقبة المغصوبة، نقول هذا حرام. أما أنه يعني يبقى في هذا البيع للاستثمار، نقول إحنا بديرها دكان ولا بديرها أرض بديرها مصنع ولا غيره، نقول لهذا الاستثمار الفقهاء كما اختلفوا في إقامة الصلاة اختلفوا في قضية النقد. منهم من قال إن الحرام لا يشمل المال المستثمر في هذه في هذا المال، مثلا المحل التجاري ولا فيها الأرض، هذه يبقى هذا حرام عليه، حرام عليه المكت وحرام عليه الانشغال بالبيع والشراء. لكن لو اكتسب مثلا 1000 دينار ولا 10,000 ولا غيره، نقول لزمه الكراء في ذمته لصاحب المكان، والمال له. يعني نقول مثلا حصل 10,000 دينار، نقول الآن المال هذا مالك أنت والحرام مسجل عليك في مكتك في هذا الدكان ولا في هذا البيت، لكن في ذمتك الكراء طول هذه المدة التي منعت صاحب المكان منها، يعني أجرة المثل. أجرة المثل كم الناس تكري في السنة الفلانية وكم تكري الناس السنة الفلانية، فعليه أن يقوم بضرب الحساب على هذه الشهور التي تقدمت ويعطيها. ومن العلماء الحقيقة منهم من الفقيه أصبغ المالكي قال المكت حرام والكسب خبيث، قال المكت حرام والكسب خبيث، يعني هو في كلا الوجهين يعني الحقيقة في إشكال عظيم، وإن كان القول الأول هو أخف عليه من باب أنه المكت حرام وما اكتسبه من مال يعني نقول له لزمتك لزمه الكراء. هذا
0: شيخنا على القول الثاني الكسب خبيث، يعني حرام عليه يعني ينتفع به ولا خبث منه؟
1: والله هو لو قلنا الكسب خبيث يبقى المال الخبيث هذا لا ينتفع به، فعليه على هذا لو صرف أنه للمال الحرام نقول له أنت عليك أنك أنت تتوب وتستغفر وتسلم رقبة المكان المغصوب لصاحبه ويعطيه تمام الأجرة وما فضل له من الأمال يتخلص منه
0: في مصالح المسلمين،
1: في مصالح المسلمين لا يوضع في المساجد، لأن المال الحرام لا يوضع في المساجد، وكذلك لا اختلف في إطعامه للآدمي.
0: نعم.
1: يبقى بعدها من هذه المسألة قضية لما يجي الإنسان ما هوش هو الغاصب ولكن أراد أن يشتري ممن هو في المكان المغصوب، وهذه موجودة يعني في وقعنا نسأل الله العفو والعافية، فيعني الحمد لله لم يسري التحريم لهذا، وإنما منهم من قال هذا حكم عليه بالكراهة، حكم على أن الإنسان يجي من خارج المكان ويشري حاجة من هذا المكان، نقول له هذا
0: حتى لو كان يعني عارف أن هذا المكان مغصوب يعني وأن هذا غاصب،
1: هو مكتفي حرام، ولكن لما جاء مديدة شري الحاجة منه ما شراش ذات المغصوب، هو ما شراش جزء من الأرض والله مثلا هي حضيرة حيوانات مغصوبة بحيوانات شري منها خروف، نقول هذا حرام قطعا. لكن هو صاحب المكان البيت ولا الدكان طوره وداره مثلا نقول احني مخبز ولا داره مواد غذائية، جاء شري منه حاجة من هالأشياء اللي هو معروضة
0: للبيع، السلعة ملك للبائع يعني أيوة. ملك للغاصب يعني
1: بالضبط ايوه السلعة ملك للغاصب، ملك للغاصب، فهذا لو شراها نقول لو شريتها منه لو مشيت لمحل تاني يكون هذا أفضل، لو شريتها ما يلحقاش الحرام ولكنه من المكروه.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، النهي عن فعل معين هل يستلزم النهي عن كل ما يؤدي إليه؟
1: لا شك أن هو المحرم نهينا عن فعله ونهينا عن الإعانة عليه، نهينا عن فعل كل ما هو ممنوع ومحرم، ونهينا أن الإنسان يعين عن الحرام مطلقا، فالإنسان له حظ من الحرام بقدر ما بقدر المشاركة، ويدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا أمر خطير. لما نقول من سن سنة سيئة يعني فيه من الناس مثلا من يأتي إلى قرية أو مدينة وهي في غفلة عن بعض المعاصي فينشئ بينهم الخمور أو يعلمهم المخدرات أو يعلم حتى سلوك من السلوكيات الشاذة الآن هو دعاوى الشذوذ ودعاوى الاستهتار وكذا، فمن يعني بادر إلى نشر رذيلة في مجتمع من المجتمعات أو بيع أو بتسويق خمر أو مخدرات يبقى له وزر هذا الفعل ووزر ما ما جرى عليه الناس إلى ما دامت هذه المسألة ماضية. حين يموت هو، حين يموت بعد 10 أو 15 عام يموت، ولكن يتوارث عنه السفهاء هذا الصنيع، هذا الصنيع يتوارثه يرثه عنه السفهاء من الناس، وهو يموت ويقبر في المقبرة ويأتيه نصيب من الإثم ولو بعد سنين. ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول.

0: مصنع خمور مثلا، ومنه من يؤجر، الشيخ عبد الرحمن الآن فيه اللي يؤجر مزرعة ولا يؤجر بيت لأجانب يصنعوا في الخمور،
1: يعرف من لو أنهم بيستأجروا هذه المزرعة باش يصنعوا من العنب اللي فيها يخرج منها يعني خمور يعني.
0: نعم، هو يؤجرها لتصنيعها، إما أنه يعلم ابتداء أو أنه حتى ابتداء ما يعلمش، ولكن يكتشف المسألة فيغروه بزيادة الأجرة، يقول احنا خلينا في المكان هذا مصنع والله مزرعة والله بيت، يبدأ بعيد عن الناس ويقول احنا بدل بتاخذ 1000 كود 2000 غير اسكت، فهو يقول اني الحرام في رقبيهم ولي ناخذ الفلوس. نقول لا، انت ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانك مساهم في هذا، مساهم
1: معين يعني،
0: معين معين. فاذا هذا حتى العاصر والمعتصر وهو من طلب هذا الفعل، طلب انشاء هذا الفعل، وكذلك من شربها الخمر والحامل لها، وهذه مثل بعض الناس اليوم في اللي يقولني والله بريء لا نشرب الخمر ولا نشرب في ولا يتعاطف التدخين ولا المخدرات، ولكنه أجر لنقل شحنة،
1: توصيل بس نوصل فيها بس يعني،
0: توصيل أيوة، خدمة توصيل، سواء من خدمة توصيل المعروفة الآن أو حتى بعضهم الآن في اللي عنده سيارات نقل.
1: نعم.
0: وهذا موجود في اللي تبدأ عنده سيارة نقل شاحنة كبيرة ولا صغيرة ولا غيره، ويقول أنقل هذه البضاعة، أحيانا خمر ولا شيء مهرب ولا غيره، فنقول أنت إلحقك الحرام، لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، قال وحاملها كذلك والمحمولة إليه،
1: اللي بيستقبل الحمولة هذه،
0: واللي بيستقبل الحمولة، نعم اللي يستقبل الحمولة، وساقيها فيه اللي ما يشربش ولكن موظف يعني
1: يسكب
0: الخمر ويقدم في الخمور، وهذا يتعرض له بعض الناس، لكن اللي عنده ديانة يعني لا يرضى بمثل هذا. ولذلك بعضهم أخبر مع أن عامل يعني نقوله إحنا ضعيف الحال، قال اشتغل في مكان يبدو أنه في استراحة ولا غيره، وكان عنده مهارة بالطبخ وغيره، فاستخدم مثل هذا، قال في يوم من الأيام جاء صاحب المكان وقال نزل الصندوق من السيارة، وإذا به تفاجأ بأن صندوق خمر، فتركهم من ذلك اليوم،
1: ترك المكان بالكلية يعني.
0: ترك المكان بالكلية، ترك الشغل.
1: نعم.
0: ترك الشغل لأنهم أرادوا استخدامه في مثل هذه الصورة. لما قال نزل الصندوق وما شراش الصندوق، لكن لما نزله وقربه لهم، هذا ساقي ولا ما هو ساقي؟
1: ساقي.
0: هذا ساقي. لكنه جزاه الله خير يعني ترك الشغل، فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى وبائعها، والبائع يعني بل حتى من يدل على مكانها. الآن فيه اللي لا يشرب الخمر ولا يبيعها، ولكن لو يجي حد يسأل عليه من مكان في المنطقة هو يعرف أنه يدور في فلان، لماذا؟ لأنه يبيع في المخدرات ولا يبيع في الخمر، يقول لك أنك تبيها وني في الشارع الفلاني أو يخش المكان الفلاني، هذا يلحق الحرام ولا ما يلحقهاش؟ يلحقها الحرام. وهذا كما جاء في حديث الرشوة، الرائش هو من يدل على مكانها، وآكل الثمن، هذه كارثة يا شيخ عبد الرحمن. فيه من الناس الآن نسأل الله العفو والعافية يعني غاصوا في المال الحرام من جميع صوره، بالغصب، بالبيع المخدرات، بجميع الأشياء، ثم بذلك يطعمونه لأبنائهم وأسرهم، بل فيه اللي يطعم فيه للأب والأم، بل فيهم اللي هو يعني بيطمن ضميره من جهة وبيطعمهم الحرام من جهة، أرفعهم بهم للعمرة، داروا عمرة وداروا كذا، وهو يعني مال حرام، هل ينتفعوا به مثل هذا؟
1: ما لا تمسح في النار أولى به،
0: في النار أولى به، وهذا كله أكل للثمن، راه مش مضر الإنسان يأكله في بطنه، حتى اللي يبدأ عنده ولد يجيب في الحرام ويقول له بدنا أرفعك العمرة بنسفرك، يقول له باش ناكل منه، لكن هو اللي خلص التذكرة هو اللي كذا، نقول لا ما تمشيش، لأنه هو الأكل لا مش بالضرورة أن يضع في فمه يعني
1: الانتفاع به
0: يعني. مجرد الانتفاع أيوة، مطلق الانتفاع يعتبره آكل للثمن، وكيف هو يأكل في الحرام ويرضى أن يطعم أبوه أمه الحرام؟ فهذا يعني لا شك أن الجهل كبير في مثل هذه المسألة. هذا إذا
1: شيخنا ممكن نفهم يعني من هذا الكلام أن إذا كان الحرام المنهي عنه متكونا من أجزاء منفصلة،
0: نعم،
1: أن هذا أن الحكم ينسحب على النهي، ينسحب على كل جزء منها،
0: ينسحب على كل جزء، ولا شك أن الإنسان بقدر المساهمة بقدر خطورتها، يعني مثل عقود الربا، حتى الشاهد، حتى اللي يقدم قلم، حتى كلهم سواء في الإثم، كونهم هم يتفاضلوا بعدها في الإثم هذا أمرهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث مطلق المشاركة كلهم عندهم مشاركة في الإثم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى على ما أفاد وأجاد، فبارك الله فيه. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله خير.
2: 90.9 FM.
3: السيد محمد الجزء الأول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر؟ قلنا أن ينال الأجر حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر، هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها، ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية، بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي، أو أفضل ممن يباهي، أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية. أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، أنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي وني فرحان ونصيم وني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل فروحي والله تو شن بيصير بعد ما ضحيت، وكان ما ضحيتش خير، وحيش ريتها غالية، وكان أخذت إسباني خير، لا لا خلاص أنت ضحيت، طب بها نفسا واستمتع بها، واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأنني نبي نأخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، نأخذ الأنظف بنأخذ الأكبر بنأخذ ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن، وإن نستقبل القبلة، وإن أحد الشفرة، وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر.
4: الحج هذه الفريضة العظيمة تهفو الآن قلوب الموحدين إلى بيت الله الحرام، وهم يتمنون من هذا البيت الحرام ومن الحرمين أن تكون في قوة، وأن تكون في أبهة، وأن تكون عالية خفاقة تدك الرقاب، رقاب الظالمين إذا سمعوا ذكرها وإذا رأوا الطائفين حولها. الحج في اللغة هو القصد، ولما كان الناس يقصدون الحج عاما بعد عام والعمرة عاما بعد عام أو أكثر، يعني ناسب، وكان هذا هو المعنى اللغوي، كان هذا هو المعنى اللغوي، هو القصد. وفي الشرع هو توجه مخصوص إلى أماكن مخصوصة بإحرام وسعي وطواف، أو هو حضور جزء من الليل بعرفة من ليلة النحر مع الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.
5: نعم،
4: هذا هو باختصار تعريف الحج.
5: نعم، ننتقل لسؤال الأخ سعد، يقول بأنه صلى المغرب ونسي يجلس للتشهد الأوسط وأتم صلاته ولم يفعل شيء، شو الحكم صلاة؟
6: طبعا الجلوس للتشهد سنة، والتشهد نفسه سنة، ومن نسي التشهد أو الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. فإن نسي السجود القبلي وسلم فيأتي بسجود بعدي، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه لأن سجود السهو سنة. لكن في الجديد لما ينسى التشهد ولا الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. وهنا أنبه إلى أنه هناك فرق بين الجلوس بين السجدتين وبين الجلوس للتشهد، فالجلوس بين السجدتين فرض وليس سنة، ولا يجبره سجود السهو. ما ينفعش اللي فات الجلوس بين السجدتين، حتى من قام مثلا من السجود الأول ثم سبحوا له وعرف انه هو ناسي السجود، ناسي الجلوس عفوا بين السجدتين وسبحوا له، لا ما يقولش ما نرجعش زي جلوس التشهد. لا، لو كان نسي الجلوس بين السجدتين ثم تذكر أو أنه يعني كان إماما وسبحوا له فإنه يرجع جالسا، فإن رجع ساجدا فلا يكفيه، وإنما يرجع جالسا ثم يأتي بالسجدة الثانية. إذن من نسي سجود الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، والله أعلم.
5: يعني في صورة هذه من اسمه الإعادة؟
6: لا، صلاة صحيحة.
7: إحنا نبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. سؤال تقول فيه السائلة: جارتي حط عندي أمانة وهي مبلغ مالي، وتقول هي تعرف أن مصدر هذا المال من ربا، فهل عليها إثم في حفظ هذا المال أم لا؟
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأمانات، الودائع هي الأصل فيها الحفظ، وهذا المال كان من ربا فالأولى الابتعاد عنه. يعني الحقيقة يعني الإنسان لا يسلم من قد يكون من المشاركة في حفظه، فالأولى بها إذا كانت تعرف أن هذا هو مال من الربا ألا تحفظه، الأولى بها هكذا والله أعلم.
7: فيه إعانة يعني على
8: في إعانة، نعم، على حفظ مال الربوي، لا يريد صاحبه أن يتوب منه.
7: نعم،
8: لا يريد أن صاحبه أن يتوب منه، فإذا ثاب منه صاحبه فلا بأس، يعني المال لا يتحول، لا يقال هذا مال ربا ولا بد من التخلص منه بكامله. يعني لا تفرق مال الربا، من يكون إنسان أكل للربا باعتبار واخذ الأزيد هذا يتخلص من
7: الزائد، فلكم رؤوس أموالكم.
8: بالضبط، فانتبتم لكم رؤوس أموالكم. وإن كان ضعف بالنقص فهو ناقص، يعني لا عنده شيء، عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة تكون يعني الندم على ما فات، ويعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يقدم على هذا الأمر.
7: بارك الله فيكم شيخنا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
10: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
11: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء متجدد بكم في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن السعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
13: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
12: شيخنا، وصلنا عند أحكام الاستنجاء والاستجمار، فلو تبين لنا شيخنا معنى الاستنجاء والاستجمار والفرق بينهما.
13: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. أحكام الاستنجاء والاستجمار. فما الذي يعنى بالاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء أصله من النجو، وهو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، والمراد غسل محل النجو. أما الاستجمار فأصله الجمار، وهي الحجارة الصغيرة ينظف بها الأذى. فالفرق بينهما أن الاستنجاء يكون بالماء، تنظيف المكان بالماء، والاستجمار تنظيف المكان بالحجارة أو ما يقوم مقامها من غير الماء. إذن الاستنجاء معناه تنظيف محل البول والغائط بالماء. وعندما نقول الماء هنا فالمعنى به الماء الطهور، فلا يدخل فيه الماء الطاهر ولا المتنجس. أو بالأحجار، ويسمى أيضا استطابة. وتنظيف محل البول والغائط بالماء أو بالاستجمار واجب، لأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، ويعبر عنها الفقهاء بمحمول المصلي، المكان والبدن والثياب. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب أحد القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعذب، لأنه كان لا يتنزه من البول. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأهل الحديث. ومن أراد أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار فالأفضل له أن يقدم الاستجمار بالحجر أو ما يقوم مقامه كالمناديل ونحوها، يقدمها على الاستنجاء بالماء. وذهب كثير من أهل العلم أن الأفضل الجمع، وخاصة عند نقص الماء، وخاصة عند نقص الماء، فربما احتاج التنظيف ماء كثيرا. لكن لو استجمر بالمنديل مثلا ثم استنجى بالماء فلا يعني يستهلك ماء كثيرا في التنظيف. أما من أراد أن يقتصر على واحد منهما فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجر. ومن هنا نعلم أنه حتى لو كان هناك وجود للماء وأراد الإنسان أن يستجمر ولا يستنجي فهذا جائز، فهذا جائز. لكن ما الأفضل في الإنقاء؟ لا شك أن الأفضل هو الاستنجاء بالماء، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقد نزل هذا المدح والثناء في أهل قباء، وقباء منطقة من المدينة المنورة معروفة، فيها المسجد المبارك مسجد قباء. ومن تكريم هذا المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين. وورد أثر صحيح في فضل مسجد قباء: من تطهر في بيته وجاء قباء وصلى ركعتين. الحديث. فقد كان أهل قباء يستنجون بالماء على خلاف عادة قريش الذين كانوا يستنجون بالحجارة. فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث غريب من حديث أبي هريرة، والحديث في الثناء على أهل قباء أنهم كانوا يتطهرون بالماء. مروي هذا الحديث من طرق عديدة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وكلها ضعيفة إلا أنها تتقوى بتعدد طرقها، كما هو معلوم في صنعة أهل الحديث. ويجوز الاعتماد عليها. وكما ذكرنا قبل قليل أن الأماكن التي يعز فيها الماء ويقل أو هناك صعوبة في نقله أو إيجاده فإنهم في الغالب يستخدمون في التنظيف من الأذى الاستجمار ولا يستخدمون الاستنجاء بالماء. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، والروثة هنا المقصود بها فضلة الحيوان، فأتيته بها، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا ركس. والركس الرجس والنجس، والغائط المحل المنخفض من الأرض. ولعل الروثة التي أتاه بها ليست من مأكول اللحم، فإن مأكول اللحم روثه طاهر كما ذكرنا ذلك في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، وربما قد جاءه بروثة من غير مأكول اللحم كالحمير والبغال والأحصنة مثلا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري رضي الله عنه. إذن لو اقتصر المتطهر على الاستنجاء بالحجارة اللي هو نسموه الاستجمار دون الغسل بالماء اللي هو نسموه الاستنجاء، فإنه يكفيه ذلك، والله أعلم.
12: إذن شيخنا الكريم، ذكرتم أن للمسلم أن يقتصر على الاستنجاء بالماء وله الاقتصار على الاستجمار. نعم. والأفضل أن يجمع بينهما.
13: نعم.
12: طيب شيخنا، هل توجد حالات يجب عليه فيها على المسلم أن يستنجي بالماء ولا يجوز له الاستجمار بالحجارة، أم الأمر يعني على التخير مطلقا؟
13: نعم، هناك حالات يجب فيها الاستنجاء بالماء ولا يصلح فيها الاستجمار بالحجارة أو نحوها. من ذلك انتشار البول، فإذا انتشر البول أو الغائط عن محل خروجه انتشارا كثيرا، كأن يعم البول رأس الذكر كله أو يصيب الأنثيين، أو ينتشر الغائط فيصل إلى المقعدة، مثلا نقول إنسان مصاب بإسهال شديد مثلا، أو إنسان يعني ممكن يكون أيام ما لم يخرج منه شيء، فعندما يعني يخرج شيء ينتشر بقوة، فهذه الحالات لا يكفي فيها الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة، بل لا بد من الغسل بالماء، لأن الاستنجاء بالحجارة ونسميه الاستجمار يبقى معه أثر النجاسة، والمعفو عنه هو بقاء هذا الأثر في محل خروجه خاصة لا في أماكن أخرى، وهذا للضرورة وحاجة الناس، فلا يتأتى استصحاب الماء دائما، خاصة في الأماكن كما ذكرنا التي لا يتوفر فيها الماء، وأيضا في السفر، وأيضا من سموه احنا الزرادي والمناسبات، يمشوا المكان بوسكو وإلا بحر وإلا غيره، وإن كان البحر تقول يا عندهم بحر لكن الاستخدام الماء يصعب، كذلك في أماكن الجبل ونحو ذلك. أما في حالة انتشار النجاسة عن محل خروجها فلا بد من إزالة أثرها بالماء، لأن الانتشار من الحالات النادرة والصور النادرة ليست من المشقة، بحيث يكون معها العفو والترخيص. وهنا يجب أن نذكر على أمر مهم ربما يجهله كثير من الناس، وهو أن في مسألة إزالة النجاسة قولان مشهوران أو قولين مشهورين. القول الأول وهو المقدم واللي عليه التفصيل في الأحكام في كتب الشروح ونحوها، أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. وقول المشهور الآخر أن إزالة النجاسة سنة مع الذكر والقدرة وليس واجبة. ودائما أقول أن القول الثاني المشهور يصلح أن يفتى به المصابون بالوساوس، هؤلاء الذين يعيدون وضوءهم ويعيدون استنجاءهم ويعيدون صلاتهم ويشكون في النجاسة وأصابتهن وأصابتهن وغير ذلك، هؤلاء عندما يفتيهم الإنسان بهذا القول لعله تطمئن قلوبهم ويذهب عنهم الوسواس. الأمر الثاني أو الحالة الثانية اللي هي ما يصلحش فيها الاستجمار بالحجارة وإنما يجب فيها الاستنجاء بالماء هو بول المرأة، فالمرأة يجب عليها أن تستنجي بغسل المكان بالماء، فهي على خلاف الرجل يخرج أو ينتشر البول عندها حال تبولها إلى ما يحيط بمكان الخروج، وهذا المعنى معلوم في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ ورواه عنه أهل الصحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. أما كيفية استنجاء المرأة هي أن تغسل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، فتغسل قبلها كغسل اللوح، ولا تدخل يدها بين شفري فرجها، وهذا أيضا من المحال التي تصيب النساء بالوساوس. تبقى المرأة تقول ما زال في أذى، ما تحاول أن تتعمق، ونقول لها لا أنت لست مطالبة بذلك. كما لا يجوز للمرأة ولا للرجل غسل داخل الدبر عند الاستنجاء، فمن الناس من يتكلف إدخال أصبعه في دبره يبحث أو يريد إزالة ما أصاب داخله من النجاسة، نقول له هذا فعل قبيح مذموم، لا ينبغي للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أن يتعمق في الاستنجاء بإدخال أصبعه للتنظيف، نقول لا أنت تنظف الظاهر، هذا هو الواجب تنظيفه. أما مسألة التعمق هذه الزائدة التي يفعلها كثير من الناس فهذه مذمومة، ولربما هناك من يفعل طريقة أخرى شبيهة بذلك، وهو أن يدخل الماء من الصنبور نفسه، من صنبور الماء يدخل الماء في ذبره أو في فتحة الفرج ثم يخرجه بقوة، يقول لك حتى باش تخرج كان في حاجة حاصلة، نقولوا له هذا كله ما هوش مطلوب منك وما تستعملاش، أنت تكتفي في تطهير المكان بالظاهر فقط. أيضا من الأمور التي لا يكفي فيها الاستجمار بالحجر وإنما يجب فيها الغسل بالماء هو الاستنجاء من المذي، والمذي معروف كما ذكرناه في أعيان النجسة، هو ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل والمرأة عند التفكير في الشهوة أو عند الملاعبة عند مقدمات الجماع، ماء معروف يعرفه الرجال والنساء، فهذا المذي إذا خرج بلذة معتادة لا بد فيه من غسل الذكر بالماء بنية، هنا يجب أن نفرق، الاستنجاء ما يحتاجش نية، واحد بيغسل الذكر بتاعه ما يحتاجش نية، أما هذا غسل الذكر من المذي اللي نزل بشهوة هذا راهو بنية، يغسل بنية، وهن النية تكون طهارته من الحدث اللي هو المذي. فقد جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن فاطمة رضوان الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستحى علي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني في هذا المقام، فهذا من حيائه ومن أدبه رضي الله تعالى عنه، فسأل فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك. هنا يتفرع سؤال من هذه المسألة، وهو لو اكتفى صاحب المذي بغسل بعض الذكر وتوضأ وصلى فهل صلاته صحيحة؟ قال علماؤنا لا، بل صلاته باطلة، وذلك حملا للأمر في الحديث على الوجوب، حيث قال صلى الله عليه وسلم واغسل ذكرك، فالمعنى جميع الذكر، فلا يكفي غسل بعض الذكر، وحملا لللفظ فيه على حقيقته، ومن صلى ولم يغسله أعاد صلاته، وعليه أن يغسله لما يستقبل من الصلوات، فلو خرج المذي من غير لذة معتادة أو على وجه المرض فيكفي فيه الاستنجاء بالحجر، وإنما كما ذكرنا ما تكلمنا فيه هو ما كان يخرج على بسبب الشهوة. وبعض علمائنا لم يحمل المعنى على حقيقته فقال لا تبطل الصلاة هنا مراعاة للمعنى لأنه لم يحملوا على حقيقته، فقالوا الموجب لغسل الذكر هو خروج المذي فلا يجب إلا غسل محل خروجه قياسا على البول، أما لفظ واغسل ذكرك في الحديث يحمل على أنه من إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذه معروفة من في أصول الفقه، هذه من الدلالات المعروفة على حد قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فإن النقض لا يتوقف على مس الذكر كله اتفاقا، وإنما إن مس بعض الذكر فإنه ينتقض وضوءه. والقول الأول الذي ذكرناه من بطلان الصلاة هو القول المقدم. أما الحالة الأخيرة التي لا يصلح فيها الاستجمار ويجب فيها الاستنجاء بالماء، ما يصيب المرأة من دم الحيض والنفاس وكذلك الاستحاضة وهو ما يخرج من الدم على وجه العلة والفساد، فهذا يجب غسله بالماء ولا يكفي فيه التطهير بغير الماء وقوفا في التنظف بالحجارة على ما ورد، فالدم أعظم مما ذكرنا قبله والله أعلم.
12: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، نستأذنكم شيخنا في الخروج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده عرض بقية المسائل المخصصة لهذه الحلقة. مستمعي الكرام كونوا معنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام. شيخنا الكريم، ننتقل الآن إلى بيان صفة الاستجمار، وبين لنا شيخنا هل يشترط له عدد معين من المرات في المسح، وما هي الأداء أو الآلة التي يشترط استعمالها في الاستجمار.
1: تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن الاستنجاء بالماء والفرق بينه وبين الاستجمار بالحجارة أو نحوها، وأيضا بينا الحالات التي لا يكفي فيها الاستجمار وإنما يجب فيها الاستنجاء بالغسل بالماء. وكما ذكرنا أن الاستجمار يعنى به تنظيف محل البول والغائط بالأحجار أو بما يقوم مقامها من كل شيء يابس طاهر منظف للمحل غير مؤذن، مثل التراب والورق والخشب والخرقة من الثياب والمناديل وغير ذلك. ولا بد في المسح، يعني مسح مكان الأذى بهذه الأشياء، من إنقاء المحل من النجاسة بحيث لا يخرج مع المسحة الأخيرة شيء من النجاسة. أما الرائحة فلا يشترط ذهابها، وقال علماؤنا أنه من المستحب إذا حصل الإنقاء أن يكون عدد المسحات وترا، يعني 3 أو 5 أو 7، وهذا من باب المندوب وليس من باب الوجوب. فإذا صار المحل نقيا بمسحة واحدة يكفي، وهذا لا يستغرب. فإن كان إن لم يصب مكان الخروج بكثير الأذى فربما تكفي مسحة واحدة. فإن حصل الإنقاء بهذه المسحة الواحدة فإنه يكفي ولا يجب أن يعدد. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوثر. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. وقد نص الحديث على الحجر لأن الغالب، أو لأنه هو الغالب، لا لأن غيره مما ينقي المحل لا يجوز. هنا يتفرع أمر في الاستنجاء، وهو هل يجوز الاستنجاء بالعظم والروث باعتبار أنه يابس، باعتبار أنه طاهر، باعتبار أنه غير مؤذي، تتوفر فيه ما ذكرنا من شروط فيما يستنجى أو فيما يستجمر به. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي رواية فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. قوله لا يستطيب أي لا يستنجي، ومعنى الرمة في الحديث العظام البالية. لعلنا نقف هنا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. انظروا إلى هذا الخلق العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذه المسائل في الغالب يكون فيه حرج ويكون فيه حياء، ولكن لأهمية هذا الأمر فإنه يرتفع. ولا نجعل أبناءنا جاهلين لا يعرفون أحكام الوضوء والاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بالحيض والنفاس للبنات وما يتعلق بمسألة الطهارة من المذي ومن المني ومن الاستحلام، فهذه في العادة لا يكلم الأب أبناءه في هذه المسألة، وكذلك أحكام الحيض والنفاس وغيرها البنات ما يكلموا أمهم، ويغم عليهم مسألة الحرج والحياة. تجد أحيانا البنت حتى ربما تتزوج ولا تعرف أحكام الحيض والنفاس والاستظهار وأقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض وغيرها بسبب الحياة والحشمة وغيرها، ما يتكلموش مع حد في هذا الموضوع. والشاب حتى هو أحيانا الابن الصغير ربما تكون يبلغ بكري ويصير للاستمناء ويصير للحل الاحتلام ويصير ويمنعه الحياة من ذلك. ولهذا واجب على وزارة التعليم أن تفرد لهذه المسائل جانبا في مادة مثلا الدراسات القرآنية أو الدراسات الإسلامية أو الفقه أو الشريعة أو أي مادة، حتى في في في في التخصصات العامة يكون المدرس والمدرسة يعلموا الناشئ الصغار الأحكام هذه المهمة. راه مشكلة لما الإنسان يكبر ويبدأ كل ما يكبر كل ما يزيد يتحشم، وأحيانا حتى يكبر ويبدأ كبير يقول لك توني بنجي ننشد الشيخ في المسألة، يضحكوا علي ولا هو يضحك علي ولا، هذا كلام ما ينفع حقيقة. ولهذا يجب الاهتمام بهذا الجانب. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، قال لهم أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم، لأن هذا الأمر دين، هذا أمر شرع، حتى نعلمك كيف تستنجى، كيف تدير، كيف تبين. بعض الناس أو بعض العلمانيين أو غيرهم أعداء الدين عندما يأتون بهذه المسائل ويقول لك انظر حتى المسألة هذه بيعلمهم محمد فيها، والله والله يجي واحد مثلا يدير مقطع يوريه كيف يجلس ولا كيف يفتح، يقول لك شوف تفضل ايه لوين وصلنا، وهذا جهل، ويرمي هذا الأمر بالجهل والسطحية. أبدا بالعكس، هذا مهم. حتى المشايخ اللي في الكتاب يعلموا في الطلبة القرآن وغيرهم المفروض فيهم يفرضوا جانب في هذا الأمر لتعليم الصبية وتعليم المراهقين وتبيين كيف يستنجوا، كيف يتوضوا، كيف يدير لما كيف يجلس في لما يقضي الحاجة، وكيف يستنزه من البول، وكيف ينحي نجاسته. هذه كلها أمور مهمة. إحنا لما نتركها الآن إما من باب الحرج، نحن متحرجين من الأمر أو استحياء، أو يصبح شيني هذا يكون سببا في الجهل، وإن للولد ولا البنت يكبر وهو يجهل هذه الأحكام. نعم تستغرب، يعني سألتني امرأة كبيرة يعني تقول لي هو يا شيخ لازم من غسل الشعر في غسل الجنابة، يعني بعد ما تزوجت هذه البنت، بعد ما زوجت سألت السؤال هذا، مالا كيف كنت تديري يا بنيتي انت عمرك هذا كله اللي قبل الزواج، مش معقولة كيف يعني مش عارفة ان غسل الشعر وتعميمه بالماء والدلك هذا من فرائض الغسل، في لما معلموش وما بينولاش الامر هذا. ولهذا واجب علينا ان نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور ديننا، وبخاصة ما نحتاجه يوميا زي هذه قضاء الحاجة، التبول والغيث، هذا شيء يومي. وكذلك ما يصيب الإنسان من الاحتلام وما يصيب من أذى المدي وغيره، هذا كله لازم نعرفوه باش نطبقوا الشرع كيف ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلنا شيخنا نختم هذا المبحث بالأمور التي ورد النهي في الاستنجاء بها، منها الاستنجاء بالشيء الرطب شيخنا، والاستنجاء بالشيء الذي يؤذي ويعني يضر البشرة.
1: نعم ورد في الصحيح وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كل ما لا يحقق النظافة، وإنما يكون سببا في زيادة انتشارها، منها أنه لا يستنجى بشيء رطب، فالرطوبة تنشر النجاسة، ولا يستنجى بشيء ناعم لا ينظف مثل لوح الزجاج لأنه لا يزيل النجاسة، شيء تستعمله في النجاسة ما ينظفش، ولكن في الحقيقة هو يزيدها ويزيد انتشارها في المكان، فهذا لا نستخدمه. أيضا لا يجوز الاستنجاء بالمواد المؤدية مثل الأشياء الحادة التي تجرح المحل، فما فيه ضرر للإنسان كالآلات الحادة ونحوها لا يستنجى

تشريف لاحترام، وخاصه احنا يعني الليبيين بالذات عندنا تعظيم للخبز بالذات، خاط النعمه الثانيه في الاحترام، وان احنا الخبز نحترموها ونحاها من الطريق ونحطوها في مكان خاص. فهذا لا يجوز لتشريفه كون طعام انه هو يستنجى به. وكذلك قال علماؤنا ما فيه كتابة، وهذا حقيقة ليس في الاستنجاء فقط، وإنما في الأمور كلها. الورق المكتوب هذا، وخاصة ما يعني فيه كلام الله وفيه كتب الفقه وفيه كتب الهدي وفيه الأحاديث. الآن الطلبة اللي تموا في امتحاناتهم الله يسامحهم، والتلاميذ لمزقوا في الكتابات ويلوحوا فيهم في الشوارع، وتلقى الكتب في القمامة ومزقات، وإلا أحيانا الكتب يجلس عليها أو الأوراق المكتوبة يجلس عليها، أو الناس اللي يجوا يفرجوا في الجرائد ويأكلوا عليها، ولا يستخدموا الجرائد في تغليف الأشياء أو في مسح زجاج السيارات. ولا شك أن الجرائد فيها أسماء شريفة، فيها كلام الله وفيها أسماء الله وفيها أسماء الأنبياء وفيها الأحاديث وغيره. فبعض الناس للأسف الشديد يقول لك والله ما ينظفش المرش خير من الجرائد. اتق الله يا أخي الكريم، ما ينفع هذا. هذا راه يوصل حتى والعياذ بالله للردة والكفر. إذا إنسان يعلم أن هذا، إذا الورق المكتوب هذا يحترم، وأكثر لو كان فيه، فما بالك أن تزيل به النجاسة والعياذ بالله. ولهذا قالوا حتى ولو كان المكتوب غير محترم فلا تمسح به. شوفها يعني حتى لو كان الكتابة مش محترمة ما فيهاش آيات وكلام عادي وغيره، قالك ما تمسحش به. يا أخي بعض علمانا قالك إن شاء الله مكتوب بالإنجليزي، مكتوب حتى في كتابة واحد ما تمسحش به في الاستنجاء لحرمة الحروف. قال علماؤنا وتختلف درجة الحرمة باختلاف درجة حرمة المكتوب. وهذا ذكرنا قبل شوية، قلنا والعياذ بالله إذا مثلا نضرب مثل واحد ما لقاش باش يمسح جاي خذ ورقة من المصحف ولا ورقة فيها ودار بها، هذا وشيني هذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. كذلك الاستجمار بالأشياء النفيسة مثلا كالذهب والفضة وكذلك العملة، فهذا أيضا لا يجوز. وكذلك بما هو ملك للغير، لا يجوز للإنسان أن يستجمر به. قالوا ولو كان حائط مرحب. قال علماؤنا إن النهي عن الاستنجاء بما ذكرنا من هذه الأشياء محمول على التحريم، فإذا استنجى الإنسان بشيء منها وكان طاهرا مثل الطعام والنقود فإنه يكفيه إن حصل به التنظيف، وبئس ما فعل حتى لو كان طاهر المكان فيه، لكن بئس ما فعل. قالوا ولا يدخل في هذا الاستنجاء بالعظم، فإنه مع حرمته لا يكفي، لما جاء في رواية الرواية اللي يرويها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال هني الزيادة هي إنهما لا يطهران. هنا في خصوصية وفي قيد غير مذكور في الأولاد. لما جاء في الروث والعظم شن قال حديث أبي هريرة لما ذكر قال إنهما لا يطهران، والنهي عن التطهير بغيرهما مما ذكر هو بالقياس عليهما. يعني قوله إنهما لا يطهران حتى ولو طهر المكان فعلا بحيث تم الإنقاء، حتى لو تم الإنقاء
فهنا الطهارة المعنوية مش موجودة، ما دام ما يطهر هنا طهارة حسية وجدت،

0: لكن الظاهرة المعنوية فقدت. ليش؟ لأن هذا العظم ورده لا يصلح أن يكون مطهرا، فلما رفع عنهما صفة التطهير فحتى لو نقي المكان وحصلت به نظافة المكان فإنهم يعني شوف الفرق، لو الأول مثلا كان منهي عنا مثلا بطعام ولا بغيره ولكن حصل الإنقاء، قالك مع الحرمة في الاستجمار به إلا أنه إن حصل الإنقاء يكفي. أما الروث والعظم فلما ذكر أنهما غير مطهرين فحتى لو حصل النقاء بهما فإنهما يلزم الاستنجاء والاستجمار بغيره حتى تصح الطهارة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. هناك شيخ مسألة وإن كنتم قد أجبتم عنها يعني عرضا وتضمنا في مسألة بيان الاستنجاء، هناك شيخنا من المصلين من يظن أن هناك تلازما بين الاستنجاء والوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ تجده أولا يستنجي ولو لم يخرج منه شيء يعني من بول أو غائط، فيستنجي أولا وينظر في ثيابه ثم يتوضأ، فهل هذا يجب؟
0: هذا منتشر كثيرا حقيقة، وهو في ظن الكثير أن الريح الذي يخرج من الإنسان يلزم منه الاستنجاء، هكا يظن، وهذا غير صحيح، فإن الريح لا يستنجى من خروجه، فقد أجمعت الأمة على عدم وجوب الاستنجاء من الريح، والريح طاهر على خلاف ما يخرج من السبيلين، الريح طاهر وإن كانت رائحته كريهة ونتنة، لو وجب الاستنجاء منه لوجب غسل الثوب لأنه يصيب الثوب. ليش أنت معناه بتمشي تستنجى من الريح بتغسل المكان المكان اللي يخرج منه الريح ومسيب الثياب؟ ما هو نفسهم هم، ولهذا لا يجب الاستنجاء من الريح اتفاقا. وجاء أثر في هذا ولكنه ضعيف، يقول من استنجى من الريح فليس منا، هذا الأثر ضعيف، خرجه ابن عساكر من حديث جابر عليه رحمة الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلومكم. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، نشكركم على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحنا بنبين كلام المفتي الأهمان، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي بيصيم يصيم واللي بيفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجة لأن احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الأضحى تركنا إحياء السنة نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لأنها غالية. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين. علي قولتهم بركة رمضان، بركة آه جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راه بدو يقول ضربتين، نطلع من رمضان يجيك العيد، تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحي شعائر الإسلام من سيحيها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص، احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى. بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وإحنا كان ما نبوش نحي السنة هذه الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي، عكس الكلام هذا 100%. قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي، قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي رأوا لا أني نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ما أني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول، لا المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله نادي يعيط. هذا للأسف هذا موجود. ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط. معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف، لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل. مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ما دابين احنا البلاد تكون هيك وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج. لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي يدقوا في الملايين. ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين، يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيره وما خيراش وحنية وبتهلكوا البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا. احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين. غالب الليبيين الآن، غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية. وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت، لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها. ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير لصيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش معاه المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون. إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي، تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير. حتى لو قلناه مش حيصير، فضلا أعلننا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالت دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي، زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير، بالعكس مش أولاد الخير يعني أولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا. الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية، هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة. هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إن ما دام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه. من هم ما معروف، يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفه من زمان، يعني من وقت القذافي. ما دام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى. فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، أنتم ما تضحوش. لا، هم كانت ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة لألا يعتقد وجوبها، وهذا داروا في الأضحية وفي غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة، قال ليعلموا أنها سنة. فهم داروا في كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أراه زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت، المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة، مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن. الناس كلها تبي هيا فتونا أقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أني نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال، يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرفه يأخذ في الزكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا. ما نقولهاش في وجه مرائي ولا مباهي، نقول له لا لا توك أنا تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناها احنا قصة ان اعطي شهرين، هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا، نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه. فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين، لأنه لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم راه، تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ 2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ رخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك. ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يراجي في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف على العيد. فالمسألة زي ما قلت، المسألة رأو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا، ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدأنا الأضحية قريب نرقوا بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها. ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمعه فيه، وهذا راه يخرج الشعيرة عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي في ذا إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص. علاش؟ لانه مضطر، والصغار كيف بنديروا، والتانيين يشوا هم لا، واني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كله راهو يخرج بالاضحيه عن معناها، وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنه واجبه، زي ما قال الاخ اللي جاني في المكتب، قال هي ولت عاده واجبه. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف لكن الله غالب الصغار ضغطوا علي، لا والله خوتي ذابحين أني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس يأكلوا لي وجهي، هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي، أنها عبادة إلى كونها عادة، وراهو لا عندك أجر لغيره، فكانت تدير فيها على خاطر الأشياء هذه تترك خير. هذا أمر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها ب5,000 يعني، والله أخذت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدوش قرونة زي الكذا ما نشريش شيء، هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة، قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصرنا احنا توا شنو نقولوا، معاش مباهاة بس هذه الان دخلت في الرياو ودخلت في امور اخرى كثيره، واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافته هكي كبرى والله اضحي فلان، هذا كله راهو حقيقه يعني يؤلمنا، حقيقه يؤلمنا مش هكي، هي شعيره تبي تعطي اعطي لله، وفي اهل الخير يعطوا لله ويعطوا بمبالغ احيانا ويعطوا في عدد من الاضاحي لله تعالى، الخير موجود، وفي من يذبح لانها اضحيه ولانها شعيره من شعائر الله ولانه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد، لكن ما نراه ونسمعه يعني راه حقيقه سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة، يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصرب الآن اللي غازي الأسواق لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم، فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاضية، مقصرة في أشياء كثيرة، حتى السلالات يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر، من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوا سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها، احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس، لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس باش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة، انت هكي خذها من هذا القبيل بس، لان كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راهو في الوظيفة امورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون، خلي انت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا، افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش انت تخنب ولا لا خليها لله، على الاقل او مره لله زي ما يقولوا مره لله ومره لعبد الله، يعني خليها مره بمره، يعني احنا ما دامينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشه فيه الدوله صعب جدا، راهو لما يقولوا لي الامريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا واحنا نخنبوا، نقول لهم لا حط امريكان بدل الليبيين هيك بالطريقه هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكه او على الاقل احنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لانه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لان الدين هيك يقول له، اما القوانين احنا صداح مدح، لكن هم برا ترى اقول له يخنب حتى 1000 دولار، عارف روحه تاني يوم بيتشهر بيه في الصحف وبيبدا مواطن درجه تانية ويحبسوه الله واعلم قداش سنه، فهو يقول لك لا ما خنبش انا، لكن تعال ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره، مش ما فيش من يدوره، تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العاده ولا يعطوه دكتوراه فخريه ولا الكلام هذا، طيب تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا، فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: سؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها، ولا يقع إلا بحضور عرفة. والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
1: الأصل هذا، الأصل هو أنها شعيرة،
2: نعم،
1: باي، فأصل تأخذها على أنها سنة، على أنها سنة،
2: نعم.
1: والحج، الحج فيه من شأنه التعب، ومن شأنه أن يكون أشعث أغبر الحج، من شأنه،
2: نعم.
1: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رخص فيها، أو لأحد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أنها أسهل، وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا فيش مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من الرخصة، والدم الذي يدفعه في فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين،
2: نعم.
1: ومنهم من يقول لا، المسألة هي التعلق بشعيرة،
2: نعم.
1: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم،
2: نعم،
1: لاختلاف الناس،
2: نعم،
1: وحاجات الناس، نعم، وظروف الناس، ألا يجعله شكلا واحدا،
2: نعم،
1: وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه، لا بأس. لكن مشكلة الآن مع بعض الإخوة يا شيخ الباصر،
2: نعم،
1: ما هي مشكلة الآن؟ لا، يجب، يقولك يجب،
2: نعم،
1: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم،
2: نعم،
1: باين، هذا خير، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يحج متمتعا، وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم، ابن حزم هذا خلفي،
2: نعم،
1: لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي اللهم صل عليه،
2: نعم،
1: في القرن الخامس،
2: نعم،
1: في القرن الخامس،
2: نعم،
1: ووصوله معروفة وطريقته معروفة،
2: نعم.
1: من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله،
2: صح،
1: نقول هذه بدعة المتسنين،
2: نعم،
1: ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي،
2: نعم،
1: من المقاتل،
2: نعم،
1: هي في الذبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل،
2: نعم،
1: يعني هي ماتت قبل تذبحها،
2: نعم،
1: أو ميتة هي، أو صائرة للموت كأنها ماتت، فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف، منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف،
2: ولعل
1: يعني
2: نفرد لها
1: ما أخذ الحكم،
2: هذه المقاتل،
1: الحكم، نعم، الحكم المنتزع من النصوص لم يقل به أحد من السلف قبل ابن حزم والله أعلم.
3: إذن شيخنا، سؤال الأخت أم محمود تسأل، تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، فتقول يعني ان هو هي عايشه في بيت ولدها المتوفى، وعندها بنت متوفاة يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته في يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مازالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت فطلاق البائن لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
3: بخصوص مرتب البنت المتوفاة،
4: مرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو ما هوش وارث، ما هوش تركة، وليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا، وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب، سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول لنا لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى القانون، اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
3: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عند مصنع صالونات،
4: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها إذا كان عندها أبناء، قالت عايشة مع ولدها، ولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق إذا كان من سعة، يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا، وبعد مدة سمح لي بفعله، فهل يقع علي الطلاق؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق، لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب، التأديب من وليه، وكذلك الكبير يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلفه على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق، زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت، حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
5: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
7: يسأل سؤال الشيخ، السؤال الأول يقول بالنسبة لصيام العشرة ذي الحجة، هل الأجر لابد من صيامها كاملة أو بعض منها؟ بارك الله فيك.
8: لا يشترط صيام عشر ذي الحجة كاملة ولا تتابعها، وإنما الآكد في صيامها هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الذي يسن فيه الصيام لغير الحاج، وأجره عظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكفر عن سنتين الماضية والحاضرة. وأما العشر فهي كسائر الأعمال يندب فيها الصيام من الأعمال الصالحة، ولم يرد تخصيص في صيامها كاملة ولا في صيامها على وجه الخصوص، وإنما اندرج ذلك تحت ما يسمى عملا صالحا. ولهذا فمن أراد أن يصومها كلها ففيه أجر وثواب، وهي خير أيام الدنيا. ومن أن أراد أن يصوم بعضها ويفطر بعضها فله ذلك، والله أعلم.
9: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته، عمته قال موكلين ولدها، هو قال إن أخوته وكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش، سألت علاش أخوتهم اللي وكلوا لكن ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد أن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس، فهو الظاهر أنه يطالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها ما باش يعطي الورثة حقهم.
10: هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مسارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فاللي ياخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب، اللي ياخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد، ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله انت برا، بيعنا الارض وخذ الفلوس ووزع لنا، وانت تخون هذه الامانه مع الخيانه، تاخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالان انت بتقعد تلقط في الدعي من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبه الا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوا عليك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم رجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطي هذه قصة مشهورة وحقيقية، وفي ليبيا هنايا أعطي لي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب له قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تامة تكونوا عندك. قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض. قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة، يعني هو مثلا لو مسلفة 100 ألف الأرض الآن تسوى 600 ألف. فقال له أما أرض هذه وما فلوس، أنا اللي أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي، برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا الليبيين دق لي وشمه، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لي والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصصها الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار وصار احكي على القصة، وقالهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قالهم لا لا ما عشنا بها خلاص، اللي اللي اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا لا أنا ما عشنا بها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة الدعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي. يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات، ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم هناش، ولا الحسنات البسيطة ولوا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا 3/4 السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش افتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة، وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا، راه شخص راه أمهلهم رويدة، يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاده باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه 100 100، ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد الهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات، لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا، ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله يقول الحمد لله، ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل. ونصيحة لهذا الشخص، أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له، شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة، نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوه ميت. فلا تغتر بهذا الأمر، وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
9: بارك الله فيك شيخنا.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد، يقول الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
4: بالنسبة للأخذ من حيث الوالد مكانه الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وشعره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال، قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب هو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة، هذه من ناحية هذا نشدد. لا. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم، هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو المحرم بالحج، الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار هو أو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
3: نعم تشبها به.
4: نعم فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة، ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة، يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام، ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله، فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
4: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح، يكمل صيامه صحيح وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، يعني خرج منه غلبة القيء، وهو إذا كان خرج ولم يجزع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة. يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء مخصوص الفم ورجع منه شيء فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال، وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
3: نعم شيخنا. شيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا؟ ولا يجب
4: والله أعلم، لا يجب إعادته، لا يجب إعادته إذا صوم التطوع. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال آخر،
4: وإن كان هناك قول فيه قول يعني، لكن والله أعلم عدم القضاء. نعم
3: عدم القضاء. نعم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى 1,000,000، ولقد ضر لحصل

0: مكان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا. في ثوب مجتهد
1: فقها وبرهانا. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله أي
3: وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: طيب شيخنا، السؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
1: نعم، عند بعض الناس جائز، نعم هذه قضية يختلف فيها الناس. فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت، نعم ليس في ذلك حرج عن بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية، نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
2: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
3: راسلنا مشايخ بدال افتاء رأس ومصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانكم تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منه الاستفسار مكتوبا، لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا، شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيدٍ.

0: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصر المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في ذلك الإفتاء، بحيث إن تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية، المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال. هذا الذي نريده.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: معنا الأخ أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله شيخ عندي استفسار.
0: نعم.
1: أنا معروض علي حوش لما تقول يبيع مولاه بمية ألف.
0: إيه.
1: وأنا ابن أرضه بمية وعشرين.
0: إيه.
1: فهل يشتري؟
0: ملكت أنت؟ أنت لا سمسرة يعني، أنت بتسمسر فيه. ايه انت بس المهم تكون النسبه محدده، ما يقولولكش مثلا احنا نبوه ب 100,000 واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
1: لان
0: هذا لا هذا ما ينفعش، لا يحددولك يقولولك جيب احنا نبوه ب 100 وخذ 20 ولا خذ 10، لازم يكون في تحديد للاجره، لازم تكون معلومه، ولا بالنسبه 2% 10% اللي هو، المهم ما تخلوهاش من مجهوله يعني، الجهاله هذه راهي تفسد العقود.
1: بارك الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأداب ينفع صاحبه وينتفع منه وغيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أداب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول: التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الآباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له: لك أيها الأب الغيور. نعم، نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يؤثر فيه تربية البيت ثم تربية المدرس في المدرسة ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء، إنهما الأبناء. هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة، إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم، فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية بالدولار بالمال بالقصور بالاستراحات بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك لن يكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تسمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان تحب أبنائك ويكون سعداء معك وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية. أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، سبب بسيطك. واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خود معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك، لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتهم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب هتو كذلك كذا كذا، لا، ادعو لهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي صلي في المسجد يسمع موعظة يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا. تأخذ في الأسباب، معلش زي ما تقدم تضرب حتى تضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول له ربي يهديك، أضرب وقول لك لا وقول له إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم، يا ابني إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول. الفتاة اللي تبي روحها أم وبروا بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الإبن. برك أنت أيها الأب أبيك وأمك، فإن البر دين، إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك 4 أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أمين تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين، إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد، اللي بتجعله في والديك والتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت نفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك، أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل، فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذوا للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك البنية كلها إخربة، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية، ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعد التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم في دينهم في أخلاقهم بروحهم يفهموا الحلال مبين والحرام مبين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة، إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكون أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل الحرام راهم تعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أك من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها، تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والدرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فضلي يا أم سماء.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، الله يبارك فيك
4: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
0: انعم انعم، عندك الوالد خيره
4: ماشي للسعودية بهي
0: بعيدة
4: عملية.
0: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
4: العمرة.
0: باي ماشي دي في عمرة با،
4: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
0: اي اي
4: خارج.
0: لو صوتك يقطع يا أم سماء للأسف.
4: تو هيك تسمع فيها.
0: إيه تفضي يا أم سماء، تو واضح.
4: مدير عملية على القلب عند الورم. أيوة مدير الكيس البراز عليه برضه.
0: إيه
4: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
0: ما فيش باس، وما فيش عليه شيء، وصلاة صحيحة وعمرة صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه.
4: بارك الله فيك يا
5: دكتور. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع، لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
6: نعم.
5: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام.
6: نعم.
5: أنت سألت الحج أشهر
6: معلومات. نعم.
5: واضحات، نعم، مشهورات. تبدأ يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت وقت دخول النسك، فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
6: نعم.
5: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فلينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
6: نعم.
5: هذه هي أشهر الحج.
6: نعم.
5: هذه هي أشهر
6: الحج.
5: الحج.
6: نعم.
5: نعم.
6: طيب
5: هذه اللي يقع فيها الإحرام.
6: تفضل.
5: نعم.
6: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا،
5: لا
6: تريد أن تتم يا شيخنا هذه الآية، عندك فيها شيء يعني؟
5: لا هذا بيان أن
6: طيب
5: هذه
6: طيب
5: ما يقع فيها الحج.
6: طيب
5: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان.
6: نعم.
5: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج.
6: طيب
5: مع أنه يقع مع الكراهة.
6: نعم.
5: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج.
6: نعم.
5: وكأن يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية، انتهيت من ركن ودخلت في ركن، انتهيت من ركن الصيام، والصيام أحد الأركان في الإسلام، وتبدأ في ركن الحج.
6: نعم.
5: فربط ما بين الركنين، ربط ما بين الركنين. نعم. لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر في الشهر الثالث، في الشهر الثالث، لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال، في ثاني شوال، في ثالثه، في 29، في 30 إذا تأمن، في أول دقائق. وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية، الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض، يعني الزمن الفسيح هذا.
6: نعم.
5: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران، تجد يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة.
6: نعم.
5: فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا، هي للإحرام، أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة، حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع.
6: نعم.
5: من شهر ذي الحجة، والحج عرفة. طيب. نعم.
7: أصحابي صلى الله عليه وسلم.
8: نعم.
7: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ويحبون أن يكون كهو. فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا، وبين وبين وبين العرفة 4 أيام. يعني كيف يكون هذا؟ احنا تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة 4 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل.
8: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
7: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي، وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوه في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة. كانت قريش ومنح نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
8: جميل. طيب، لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
7: نعم، هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
8: الحكم اللي تحكموا عليه في الحديبية،
7: تحكموا عليه مع قريش.
8: نعم.
7: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
8: نعم.
7: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا 3 عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح 3 عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب، كيف يكون 3 عمر وعائشة تقول اعتمر 4 عمر؟
8: نعم.
7: يقول ابن بطال العمرة التي الرابعة التي ذكروها مع حجته يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها، لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة، وأصل كلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن، قالوا هذا أمر معلوم في اللغة أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
8: صحيح.
7: كما تقول بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان، فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه، وإنما أمر ببنائها.
8: صحيح.
7: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان، مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الرجم ولم يباشر قطع اليد، فقالوا هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا يدل على أنه كان مفردا لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس، قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت, بما بما أحرمت, قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا, لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة,
8: صحيح.
7: مستحيل, لأن قالوا هذا بالإجماع, من كان في يعني في في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى, لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج, هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا, لأنه لو كان لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة, سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
8: جميل جميل.
7: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا, وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر, واحدة منهم كانت مع حجته. قالوا ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا, ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في المفضل.
0: تفضلي يا أسماء.
9: عندي سؤال يا شيخ.
0: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
9: وتختار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
0: نعم. نعم.
9: أنا أحب تروح إذا
0: أنت
9: مهزوجي
0: من بيشنغل
9: في حقهم.
0: بأ؟
9: حتى هو أحب كذلك يعني.
0: حتى هو مع
9: شواصل
0: في أهله.
9: نعم.
0: حتى هو مع شواصل في أهله.
9: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل, وما نقدرش نمشي نقول لي أمي كذا قلت وبيمعنهم.
0: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل, هذا متفقين فيه, لكن ما يقطعش أهله.
9: ما يقطعش
0: أهله
9: يا شيخ.
0: نعم لا يقاطع أهله.
9: شنو ندير أنا يا شيخ؟ ما نقول له يمشي لماليه.
0: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم, احنا نقوله بأقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل, مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا, زور غبا تزل حبا.
9: ما نمشي
0: لهم نعم, ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راه لن يتعالج, حتزيد حاجة على حاجة على حاجة, تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله, والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا, والإنسان دائما يتنازل يعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
9: بإذن الله. بارك الله فيك.
0: آمين.

0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون، ارتفع عندهم التوكل، فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد، فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم، فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال، لكن من كان عنده مال وعنده يعني فضل زاد

0: تنتهي النهاية فالله عز وجل شاكل بين اللفظين، فقال في الأولى وتزودوا، فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد من نقوده ومما يأكل. وبعدين قال راه خير زاد هو زاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: نعم. فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما، بين هذا وذاك، تزود لسفرك، لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة، فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل، وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن ومشاهد فينا كان بيقول كيوم بالإعراب لا بأس، هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا، إذا كان مبنيا فالأولى الإعراب، وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب، وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم، ألهى فعل ماضي مبني. هذه مسألة معروفة تجد ديما طلبة العلم يتخاصموا فيها، لا تصح كيوم وتصح كيومي، لكن الأشهر وأن تقول كيوم. والثانية صحيحة، رجع كيوم ولدته أمه، لأن ولد هذا مبني.
1: نعم، نفع الله بكم
0: في الماضي.
1: بارك الله
0: فهذا فيكم. شوف يا شيخ الباصر.
1: نعم سيدي.
0: الله يحفظك.
1: نعم.
0: يعني ترجع يعني صفحة بيضاء، زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء، ثم بعد ذلك تفعل من الدوب ما تفعل سوى الشرك.
1: نعم.
0: فإذا حججت كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك، يعني جزاؤك حج المبرور ثوابه الجنة.
1: نعم.
0: الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده، بخلاف بالعلماء، منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومنهم من لا يعصى الله
1: بعده،
0: ونقول هما معا.
1: نعم.
0: لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا الآن. بعض الليبيين أو بعض الناس يقول لك بيرفع، ارفع لا بس، خاصة في غلوة الدولار وكذا.
1: نعم.
0: والمعيشة. ثم إن هناك أمرا.
1: نعم.
0: في رفع الطعام.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول كل شيء نعم، لكن الإنسان يتعود على طعام أهله.
1: نعم.
0: وطعام بلده.
1: نعم.
0: فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما كينفش دماغه، يبي الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه الزهرة ولا غيره من ليبيا.
1: نعم.
0: فلا بأس أن يرفعه.
1: نعم.
0: ويعينه، وأنه هو ما يتكيفش إلا به، كذاك حشاك الفلفل.
1: صحيح.
0: في أشياء راهي ما تنفعش بينا إلا متاع بلادنا، في اللي كان كلي كاله ممكن يمرض ولا يصير له إمساك، والله حشاكم إسهال والله كذا.
1: نعم.
0: كذلك تعينه.
1: صحيح.
0: لكن يعني بقدر وما يتحايلش.
1: نعم.
0: إذا قيل له في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش، ما يدفعش الرشوة.
1: نعم.
0: والله يتحايل.
1: نعم.
0: قال هذاك الراجل واحد ماشي بحج، قال له واحد هيب نقول، قال للسائق بتاع السيارة.
1: نعم.
0: ما هوش تاكسيستي هو.
1: ايه؟
0: يعني يخدم. قال له قول هذول اصحابي، قال له بنكذب من تو، انا جاي بندير عمره وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم، بنكذب من تو، كان جنوني بنقول انا راكب معاه. يعني انت ماشي بتحج ولا كذا تبدا في الغش والكذب من المطار.
1: صحيح.
0: هذه مسألة. اما التزود كذلك، ويعني هذا مهم جدا.
1: نعم.
0: ان ننبه اليه.
1: نعم.
0: وكذلك
2: قلت في سورة يونس، قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني ب
3: سورة مريم؟
2: عفوا سورة مريم. أيوة. خلط علي الاسم يونس. أيوة. مع في سورة يونس وإن منكم إلا
3: مريم.
2: سورة مريم. نعم.
3: وإن منكم
2: إلا واردها
3: كان على ربك حتما مقضية.
2: أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه ان الورود ورود على المية. فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار او بيغطسوا في النار؟
3: هم

0: فيها تفسيرين هذه، التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير، وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي الورود بها، اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن ورد في آية أخرى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية: وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود أن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
1: على عزالة شيخنا الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
2: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها، هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سمات تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم، وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة. ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضرة وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي والى اخره، فهو الحكومه حضرت هذا، والحكومه تدعمها بميزانيه، وبدل ما كانت كليه عملتها جامعه وعملت لها فروع. فالحكومه تدعم اعدائها، للاسف الحكومه تدعم اعدائها. ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود يتهمهم بأنهم عملاء اليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وذلك أن هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
3: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
4: إحنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها، تقول خرج من البيت قلت غضب وقال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت، وقالوا له هرجع، قال أنا حلفت، كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
5: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن كل من حلف عليه في أمر، في عدم دخول البيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة وكذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيت أمه، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور الحنث فيها أولى من البر. هو لو النبي بر الآن في الأقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك أكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر والله على سبيل الفقراء، يعطيهم 4 دينار في ديهم، كان ما عنداش رقاق بيعطيهم حتى 5 مسكرة معليش شيء ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لما بعضهم اللي رب الأسرة يقول لصرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تلقوهم الآن في المحطات، تلقوهم في بعض المكبات كذا، يعني هدوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه 4 جنيه ولا 5 جنيه 5 جنيه وتكون بريت وأحسنت وولي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام 10 من الحجة وعيد الأضحى. نعم
4: واضح شيخ بارك الله فيك.
6: تمام شيخ، نستأنف قراءات الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعندها إشكال مع زوجها بحلف طلاق لكن أو حلف يمين طلاق، وجهتني الشيخ لكن لعل
7: نعم هو نجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث، أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث، يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو أو نسيان بتحوله مكان لمكان، وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. ما لك ومن الطلاق وما لك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى، أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمة تلفونه والمرأة شداته تو علي حسب تعليقه يقع الطلاق. لكن هل احنا نبغى نسألوه هل قصده بالمس يعني ان تفتحه مش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقوله الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة. وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دار وزوجي دار، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في ان تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الامر اللي احرجت نفسك فيه واوقعت روحك واسرتك في هذا الامر؟ مالك ولي تعليق الطلاق؟ مالك ولي هالكلام هذا؟ لان اكثر اسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف اسر يعني يظنون نفسهم ازواجا وهم مطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق، وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه، مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان، تقول له والله ما نبيش، بالطلاق خود، سبحان الله، دي هي خبزة، ما نبيش ناكل خبزة أنا يا أخي الكريم. ليش ليش تجيب في الطلاق؟ ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي، وأنا قصدي التهديد، وأنا قصدي التخويف؟ اللفظ الصريح يا إخوة راه القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس؟ ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به؟ امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء، تطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلي أدفع الأمور. والله مرات أحيانا علي كارطة وإلا علي مبارة وإلا علي شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحفظ. ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظهر هنا في طرابلس وراق قصر الملك، ولا يمشي لأي فرع من الفروع. عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها، تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
8: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مادام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الدار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله أولاده يطالبوا بميراثه، فنقول أولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
9: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
8: لا هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضوع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. والإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق، الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
9: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
7: الأخ مهاب تفضل.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف الحال يا شيخ؟
7: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
10: عندي سؤال يا شيخ.
7: نعم.
10: الدينية في فترة من الفترات وقع صار حادث على صيد المروك.
7: ايه.
10: وكنت أقول عليهم سوق، وكان معي شخصين.
7: ايه.
10: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
7: ايه نعم.
10: نبي يحق علي
7: انا الصيام. شنو قال تقرير المرور؟ شنو اللي خش فيكم غلط ولا
10: لا؟
7: احنا
10: بروحنا
7: خش فينا
10: حد.
7: انت تسوق
10: السياره
7: انقلبت فيك السياره، هذا الاخ توفى
10: بالضبط.
7: اي هذا قتل الخطا. اي هذا قتل الخطا، تجب فيه الدية على العاقله وصيام شهرين متتابعين.
11: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
12: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتى كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له وكذا، شفت بالله. أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كده، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعد انت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها سكناتها أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
14: إعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على أبيها، فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الابن، واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس، كل منهما يعني بنت الأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها إحنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بحثنا الزوج، مش على الزوج والزوجة، حتى لو كان الزوج غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسألة يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
13: شيخنا
15: الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت، أخوتها الاثنين قاتلين ولد عمتهم، فتسأل عن هل يحق لهم، وحكم عليهم بالإعدام، فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
14: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا، وهي مسألة إجماع، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا، فإنه ما دام حيا فهو وارث، ما دام حيا فهو يرث، ما لم ينفذ فيه الحكم، إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص يعني، ما طبعا
13: إذا كان له ورثة
14: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة. فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه لا يرثه، لا، الحي يرث الميت، الحي يرث الميت يعني، فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث، ولو حق الميراث حقه محفوظ.
13: وجريمة القتل يعني
14: لا علاقة بها نعم
13: إلا في المقتول نفسه.
14: نعم نعم، كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول، الله أعلم.
15: نعم شيخنا بارك الله فيك.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من 2 العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام، لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي ليتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.

0: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: أنتم تستمعون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما جيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم. ما جيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، يقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
1: نعم،
2: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
1: نعم،
2: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو الدليل الآخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
1: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
3: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء،
4: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنصف الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو قال جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
3: نعم
4: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية أنه جاي في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بس الألف متر من سواء من مصلحته جيدا حقيقة، يعني بتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا متطوع بها، يعني التطوع لماذا للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه بيتوسع المصلى بيولي يعني
3: لا هو الألف متر غير ملاصقة
4: بعيدة، يعني
3: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن،
4: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء والمكان نفسه له متعام معي، فإذا يعني المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا يبدو منه هو يبدأ التوسع، يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، ف ما لم تأتي الطريق فلا يمكن. الله أعلم أن القول بالجواز يعني زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام ما تنفذش. وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بسفهاء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: قامت. الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع محطات من التاريخ نقرأها بميزان العبرة والموعظة. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشق مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند نبوة آدم عليه السلام. شيخنا العزيز، السؤال الأول: هل كان آدم عليه السلام نبيا قبل هبوطه إلى الأرض أم بعد الهبوط، وما الدليل على ذلك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من خلال الاستعراض الآيات اللي واردة في قصة آدم عليه السلام، يعني الله جل وعلا نادى آدم غير مرة وكلمه بلا واسطة وعلمه كل الأسماء وهو في الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة، وحذره فيها من إبليس، وحذره في من عداوة إبليس له، وحتى بعد اقترافه للخطيئة بعد يعني بادر بالتوبة كلها بإيحاء من الله جل وعلا. يعني نادى آدم وزوجه، يعني نادى الله آدم وزوجه، وحتى عندما نادوا الله تبارك وتعالى يعني طالبين منه المغفرة والصفح، هذا كله يعني ثابت وكافي في إثبات نبوة آدم عليه السلام وهو في الجنة. فكان آدم نبيا يعمل فيها بتوجيهات الله تبارك وتعالى، ثم بعد إخراجه من الجنة اختاره الله جل وعلا رسولا، اختاره الله جل وعلا رسولا يبلغ الرسالة إلى ذريته من بعده.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا، ما أبرز الأدلة القرآنية التي استدل بها العلماء على نبوة آدم عليه السلام؟
1: نعم، وردت في ذلك عدة أدلة، من أهم هذه الأدلة قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، الاصطفاء هو الاختبار، الاصطفاء هو الاجتباء، وهذا في اصطلاح القرآن الكريم يعني النبوة ويعني الرسالة. الله جل وعلا يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومنه قول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا أهل العلم أجمع على أن المراد بالاصطفاء هنا هو النبوة. وفي قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذه يتضح فيها عطف يعني نوح عليه السلام، اللي هو بإجماع العلم هو من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، هذا يعني عطف على آدم في الاصطفاء، دليل على أن آدم أيضا من المرسلين. وتخصيص آدم عليه السلام بالذكر هنا لأنه هو أبو البشر وهو منشأ البشرية، فكما أن آدم هذا أبو البشر بالإجماع، كذلك هو أبو الأنبياء كما جاء في عدة أثار، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني يقول الحسن البصري: وفضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، فكانوا هم الأنبياء، هم الأنقياء، هم المصطفين لربهم. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة آدم، قول الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباء هنا هو اختياره نبيا واختياره رسولا، ومش معناه الاجتباء بالتوبة كما قال بعض المفسرين، فالله جل وعلا هنا غاير بين التوبة وبين الاجتباء، ويعني في العطف، ومعروف الواو العربية تقتضي المغايرة، فغاير بين التوبة اجتباء فتاب عليه وهدى، ففي مغاير هنا بين التوبة وبين الاجتباء، هنا لما حصل عطف والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، والمعنى أن آدم يعني أدركته رحمة الله جل وعلا بعد أن عصاه فاصطفاه للرسالة، فقبل الله توبته وهداه إلى الصراط المستقيم.
0: نعم بارك الله فيك.
1: في حتى أدلة يعني من السنة يعني لهذا الأمر.
0: شيخنا، كيف استدل العلماء بحادثة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام على كونه نبيا؟
1: نعم، من الأدلة اللي استدل بها العلم في مسألة نبوة آدم عليه السلام حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى مر على كل سماء، وفي كل سماء يعني مر على نبي من الأنبياء، فكان من بين الممرور بهم آدم في السماء الدنيا، ولم يمر يعني في تلك الرحلة على غير الأنبياء، ما مرش عليه غير الأنبياء، كلهم أنبياء. يعني دل هذا على أن آدم عليه السلام هو من هؤلاء الأنبياء، بل هو من طليعتهم عليهم السلام، لأن ابتدأت الزيارة به قبل غيره من الأنبياء لكونه أبا البشر وكونه هو أول الأنبياء.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما وجه الدلالة في كون آدم عليه السلام أول من يستشفع به يوم القيامة؟ هل لها علاقة بنبوته؟
1: نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. يعني الناس يوم القيامة في المحشر يعني يستشفعون بالأنبياء إلى الله، يعني أول ما جوا لآدم، يعني جوا لآدم أولا فذكر لهم عذره، ثم بعدين جاءوا إلى نوح وذكر لهم عذره، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل عليه في وجود قاسم مشترك بين هؤلاء المستشفع بهم، يعني هو كلهم كونهم جميعا من الأنبياء. نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
0: شيخنا بارك الله فيك، سؤال شيخنا يرد على المستمعين الكرام، كيفية الاستشفاع بآدم عليه السلام حتى الوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هو السؤال الذي يسأله يوم الحشر الناس للأنبياء، ومن أين بعد سيدنا آدم زي ما تقول لمن يمشوا بعده؟
1: هذا حديث الشفاعة المشهور، وحديث يعني هو حديث طويل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة يعني يأتوا، يعني عندما تدنو الشمس من الخلائق، والناس يصبح عندهم يعني غم وكرب، وأصبحوا يعني في حالة يعني لا يطيقونها ولا يحتملونها، فيقول الناس يعني ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون يعني شوفوا أي واحد يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس يعني لبعضهم عليكم بآدم، يعني يقول لآدم عليه السلام، فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى يعني إلى ما نحن فيه، شوف إحنا اللي وصلنا له، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، خلاص وصلوا إلى مبلغ شديد. فيقول آدم عليه السلام يعطيهم عذرا، يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فاذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هذه الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي يعني قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد كنت كذبت يعني ثلاثة كذبات. ويأتي بالحديث اللي هو المشهور في يعني في ذلك، فيقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وفضلك بكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وأنت كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنت كلمت الناس في المهدي صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، لكن اعتذر لهم. فقال لنفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلقوا فآتي إلى العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه السلام فأرفع رأسي فيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني والذي نفسي بيدي إن ما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وبصرة كما جاء في الحديث. هذا هو يعني باختصار حديث الشفاعة الثابت في المشهور الثابت في البخاري ومسلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخ، هذا تو يعتبر من الأدلة على نبوة آدم. نعم عليه السلام.
1: نعم من أكبر الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. حتى هو آدم عليه السلام في قصة يعني عند اختلافه مع ولديه أيضا من الأدلة على ذلك، على نبوة آدم، عندما اختلف يعني آدم يعني مع ولديه في القصة المعروفة عندما قتل أحد ابني آدم أخاه، فكل واحد منهم يعني تقرب بقربان إلى الله جل وعلا كما جاء هذا في القرآن في سورة المائدة. فالله جل وعلا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال لأقتلنك. فهذا دليل على أنه يعني كان عندهما شرع من الله جل وعلا، وهذا الشرع يعني من أين تعلماه من أبيهما آدم عليه السلام، فأخبرهما أن قبول القربان من أحد الخصمين دليل على أنه هو شنو، أنه هو أحق في هذه القضية. لهذا قال الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي من الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا كيف نرد علميا على من قال إن آدم عليه السلام كان عبدا صالحا فقط وليس نبيا؟
1: نعم، هو كون آدم نبيا هذا أمر مجمع عليه وهذا ثابت، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم، وهذا منقوف بلا يعني منقول عند يعني أهل العلم بلا خلاف. وفوق ذلك هو أصلا من 25 المذكورين في كتاب الله جل وعلا، وهو ممن قص الله علينا أخبارهم، واتفقت يعني طوائف المسلمين على أن عد آدم عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين. فهذه كتبهم يعني كتب أهل السنة موجودة في العقيدة يعني طافحة بذكر هذا الأمر، وهذا منقول يعني نقله الخلف عن السلف واللاحق عن السابق في كل العصور وفي كل الأمصار، ودل على ذلك يعني الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة النبوية بدلائل واضحات. وأيضا يعني حتى بالعقل الله جل وعلا يعني خلق الإنسان والجن لعبادته، وهذه هي الغاية من خلقهم. وآدم عليه السلام يعني مش هو من البشر فحسب، بل هو أبو البشر، أبو البشر عليه السلام كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فلا بد أن يكون هذا يحقق هذه الغاية التي من أجلها يعني خلق في نفسه أول ثم في ذريته ثانية.
0: نعم شيخنا، باهي ما الحكمة من كونه أول البشر في نفس الوقت أول نبي؟
1: نعم، هذا يعني أن يعني معلوم أنه مش باستطاعته أن هو أن يعبد الله جل وعلا دون إذن من الله تبارك وتعالى في نوعية العبادة وفي كيفية العبادة. ما يصحش من أي عبد أن يعبد الله جل وعلا كيف ما شاء على حسب هوى، لا بد أن يعبد الله جل وعلا بما شرع، والشرع هذا لا يتلقى إلا من الله جل وعلا. فإذا تعين أن يكون آدم نبيا وتقرر تكليفه يعني بالعقل اللي هو مناط التكليف، فكان بالعقل هذا قادرا على تلقي التوجيهات من الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى لحظة من عمره غير عارف بالله جل وعلا وبما يريد الله تبارك وتعالى. لهذا جرت سنة الله في المكلفين أن يرسل إليهم رسل تباعا واحدا تلو الآخر حتى لا يخلو زمان من داعي لله جل وعلا وقائم بالحجة، لئلا تنقطع الصلة بالخالق جل وعلا. يتخبط الناس بعد ذلك في الحياة، يعني تخبط العشواء، لا يهتدون سبيلا في هذه الدنيا ولا يسلمون من عذاب الآخر. ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم عليه السلام يعلم ذريته وهم ليسوا مشركين، لكن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعباداتهم وأحكامهم، ويتعلقون يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بأمور الغيبية. لهذا قامت الضرورة بالنبوة والوحي. فإذا كما نعلم أن النبوة هذه هي طمأنينة للقلب، وهي سكينة للروح، وهي ترشيد لسلامة الطريق، وهي حسن العاقبة ويقين الإيمان، هذا كله في النبوة. النبوة هذه راهي يعني نقدر نقول كشف لعالم الغيب، إخبار من الله جل وعلا، إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن الآخرة وعن الحساب وعن الثواب والعقاب بشيء مطابق للواقع. النبوة تشريع مفصل يعني يضبط علاقات الناس وزواجهم ومعاملاتهم، ويجعل الناس يعني أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الصواب، ولا يخرجهم عن طبيعتهم العادية اللي هي المركبة. فالنبوة ضرورة للعدل الرباني وفيها تقديم البلاغ وإنذار للآخرة ورحمة للبشر. فلابد أن يكون الرجل الأول اللي هو آدم نبي، هذه ترسيخ لأصوات الخير في الإنسان وفي الأرض. ولم تقوم يعني حضارة ولم تتكون أمة إلا يعني والدين هو الحادي وهو الملهم لها. حتى النظريات اللي هي المادية حاولت تتكع لموروث ديني، ما استطعتش تنكر دور الدين في حياة البشر. وهذا نشوف فيه تو في البوذية وفي غيرهم، يعني واللي هم الماديين الحياة صرفة ما قدروش يهربوا من مسألة الدين، لأن عارفين أن شعوب العالم رغم يعني شهودها يعني هبات متكررة في العودة للتدين، كل علاج هروب من ضياع والكآبة والعدمية والقلق واستجابة للفطرة اللي هي المثمورة المنتفضة. فإذا كون آدم رسول الله بالعقل، فلأن آدم عليه السلام لم يكن له بد من أن يكون لديه يعني من شرع الله جل وعلا ما يتعرف به عليه، تنظيم علاقته مع زوجه، ما يتمكن من تصريف شؤون أولاده في السلم وفي الحرب وفي الزواج وفي الانفصال، لي يعني مش يعلمهم من خلاله ما يحل له وما يحرم عليه من الأطعمة والأشربة والسائر ما وضع الله جل وعلا في الأرض. فهذه هي مهمة، وهذه المهمة لا يضلع بها إلا رسول قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلا رسول قد كلفه الله جل وعلا بالبلاغ. لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا لو تفصل لنا كيف الفرق بين النبوة النبي والرسول؟
1: نعم، العلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة اللي هو الفرق بين مسألة النبوة والرسالة على عدة أقوال. أشهر الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم، نظروا إلى التفرقة بين النبوة والرسول، لأن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، بينما النبي يعني لم يؤمر بتبليغه. هذا أحد الأقوال، وهذا القول المشهور في هذا الأمر. فقالوا يعني بين النبي والرسول يعني بينهما عموم وخصوص، النبي أعم والرسول أخص. قالوا النبي كل من أوحي إليه من الله جل وعلا، سواء أن أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وكان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي علماء زمان قلنا قالوا إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به. والأشهر هو القول الأول، هو التفريق بين من أمر بالتبليغ وبين من لم يأمر بالتبليغ. لكن هذه أشهر الأقوال في التفريق بين النبي وبين الرسول.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما أعتقدك نكون تمينا قصة آدم في سورة البقرة، صح؟
1: نعم صحيح.
0: تمام شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى عرض قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، نريد أن نعرف كيف لخص القرآن هذه القصة في سورة الأعراف، وما أبرز الفوارق بينها.
1: نعم، هو كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر قصة آدم في عدة سور، في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة صاد، هذه من أشهرها. سورة الأعراف طبعا هي سورة مكية، وتضمنت يعني سنة الله الكونية في الأمم المخالفة بصفة عامة، وفاها تذكير للناس بآيات الله جل وعلا في الكون وفي الخلق، وكيف خلق الإنسان وضعف الإنسان وبداية عداوة الشيطان للإنسان. وذكر الله فيها حتى بعض حجج المعاندين من الأمم السابقة، وحذر من سلوك يعني طريق المعاندين، وخوف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار. ومهد يعني الله جل وعلا قبل الحديث عن الأمم السابقة في أول سورة الأعراف، وقبل الدخول في قصة البشرية تفصيل عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري في الأرض. لهذا بدت الرحلة في مسيرة البشرية بالشروع في قصة آدم وعداوة إبليس له، ولهذا جت تفاصيل يعني لا توجد يعني إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فابط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الآيات اللي في سورة الأعراف يعني ذكر فيها القصة بالتفصيل. يمكن نختصر هذا الأمر بعدة أمور. أول الآيات الأولى تكلمت عن بداية الرحلة وربط الحياة بالله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآيات بدأت تمهد عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري، هذه حقيقة مطلقة قبل ما تبدأ قصة البشرية. فالله جل وعلا هو خالق الأرض وخالق الإنسان، وهو اللي مكن للجنس البشري في الأرض، وهو اللي أودع في الأرض كل ما فيها من أسباب الرزق ومن أسباب التعايش، وجعلها مقر صالح للنشأة بجوها بتركيبها بالشم بعدها عن الشمس والقمر ودورتها. وهذا نشوفه فيه واضح حتى لما نشوفه للكواكب. يعني لولا تمكين الله جل وعلا شيخ مالك للإنسان في الأرض بهذا وذاك، لما استطاع المخلوق الضعيف اللي هو يعني أنه يقهر يعني يتعامل مع الطبيعة يعني ويتصرف فيها. وحتى شوفوا حتى تصورات اللي هي الجاهلة اللي هي الإغريقية القديمة والرومانية، كلها يعني تصوراتها كلها تصورات جاهلية، تصور الكون هذا عدو للإنسان، وتصور القوى الكونية هذه مضادة لوجود الله وللحركة ونحو ذلك، وتصور الإنسان هو في معركة أصلا مع الطبيعة ومع يعني، وتصور كل النواميس الكونية وكل تسخير لا يعتبر فيه قهر للطبيعة في المعركة وبينها وبين الجنس البشري. تصورات الحقيقة تصورات يعني ناقصة يعني خبيثة يعني فوق منها يعني يعني لو كانت النواميس الكونية هذه مضادة للإنسان وعدوة لي وتتربص به وتعكس اتجاهاته يعني ما نشأ هذا الإنسان أصلا، وإلا كيف ينشأ الإنسان أصلا في كون معادي له بدون إرادة وراه أصلا، وما يستطيعش الإنسان أن يمضي في الحياة حتى عليه اللي فرض أنه وجد، فكيف بيمشي ويمضي والقوة الكونية هذه كلها يعني تعاكس الاتجاه. لذا التصور الإسلامي وحده هو الذي يعني يبين لنا ويمضي وراء هذه الجزئيات، مش يربطها كلها بأصل شامل وأصل متناسق. الله هو خالق الكون، واقتضت مشيئة الله أن يجعل طبيعة هذا الكون تسمح بنشأة الإنسان، وأودع الإنسان عنده استعدادات كثيرة تسمح له يتعرف على نواميس الكون واستخدامه في الحاجة. وهذا نشوف فيه تناسق ملحوظ، يعني تناسق الملحوظ هذا هو الجدير بصنعة الله جل وعلا. نشوف الإنسان يعيش في كون يعني مهنوس وصديق وفي رعاية يعني قوة حكيمة، يعيش الإنسان يعني مطمئن القلب مشروح النفس ثابت الخطى، كلها باش ينهض بعمارة وخلافة الأرض ويعان على هذه الخلافة من الله جل وعلا. لهذا قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الذي جعلكم الأرض فراشا، كل آيات الذي جعلكم الأرض مهادا، كل آيات لتسخير الكون للإنسان. الله الذي جعلكم الأرض قرارا، الإنسان هو ابن هذه الأرض، هو ابن هذا الكون، أنشأه الله جل وعلا في هذه الأرض ومكنه فيها وجعل له يعني فيها أرزاق ومعايش ويسر له من المعارف التي يعني تسلم المفاتيح. هذا كله ذكره الله جل وعلا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناهم في الأرض يعني أعطاه كل عناصر القوة، وجعلنا لكم فيها معايش في كل ما تأكلون ولتشربوه ولتلبسوه ولتستمتعون به ولتشكروا نعمة الله جل وعلا وتنطلقوا في طريق الطاعة. ولكن الله جل وعلا تكر نتيجة الغفلة، يعني ذكر قال قليلا ما تشكرون، هذا بسبب النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة المسؤولة يعني في صلتها بالله عز وجل الله عز وجل. فقضية الشكر هذه قضية وعي وقضية انفتاح وقضية إيمان، مش تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقك عبثا، الله جل وعلا لم يخلق الخلق بدون هدف ولم يترك الإنسان بدون نظام. الشكر أنك تصرف يعني أن العبد يصرف كل ما يعني أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا هو الشكر. فالشكر من أجل الأخلاق السلوكية الإيمانية اللي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله، لنفاه اعتراف بالنعم لمن أسدها. لهذا كانت عناية القرآن عناية عظيمة بهذا الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكبرون. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كانت عبادتكم أيها الناس خالصة لله جل وعلا اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. العبادة تستلزم للشكر، وهذا يعني من ضروب العبادة ومن أنواعها. لهذا أعطانا الله جل وعلا أدوات التمكين وسخر لنا الكون والأرض وجعل فيها من المعايش اللي تستحق الشكر يعني ليلا ونهارا، وتستحق الشكر في السر وفي العلن وبالقول وبالاعتقاد وبالعمل. هذا النقطة الأولى شيخ مالك اللي هي فيما يتعلق بالتمكين في الأرض. ذكر في الآية الأولى في الآية التي بعدها الله جل وعلا خلق الإنسان وتصوير الإنسان، عندما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: نعم شيخنا. شيخنا لو موضوع الخلق نخلوه بعد الفاصل لأنه عاش في وقت. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نترككم الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله، فلتبقى

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل عند خلق الإنسان وتصويره. شيخنا، لو تشرحنا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
1: نعم، الله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبدأ الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني ثم صوره حتى تكامل الخلق، يعني إنسانا سويا يملك الصورة الجميلة ويملك الجسم المعتدل ويملك أجهزة دقيقة تتحرك في نظام محكم ونظام متوازن، وتحرك يعني العقل والإرادة اللي يستطيع الإنسان من خلالهم أن يعني يحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الكون من حوله. لهذا كان الله جل وعلا ذكر في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة التراب، البداية قبضة من تراب الأرض، حيث ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية الأخرى في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الخطاب هذا طبعا لبني آدم، وهم يعني وهم مخلوقون يعني عن طريق الزواج والتناسل، لكن ينطبق على أبيهم آدم عليه السلام، وبما أن أباهم مخلوق من تراب فهم أيضا مخلوقون من تراب. وشاء الله جل وعلا أن يكون تراب الأرض مختلف ومتفاوت أصلا في لونه وفي طبيعته، يعني مش توافق يعني بقاع الأرض، وتتناسق وتتكامل، ففي التراب الأحمر وفي الأسود وفي الأبيض وفي الرمادي، وتراب فيه سهل وفي تراب يعني صعب شوية ولين، وفي لقاسي وفي هذا كله موجود في التراب. ف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم من قبضة فقبض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والقبيث والطيب وبين ذلك. فالله جل وعلا يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب الاختلاف ألوان الناس واختلاف طبائعهم واختلاف صفاتهم، هذا كله يعني من أسباب ذلك اختلاف ألوان التراب يعني الذي خلق الله منهم أباهم آدم. فقبضة التراب اللي خلق منها آدم ضمت مختلف ألوان التراب الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، وتحولت هذه ألوان التراب كلها إلى جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وأعطى الله يعني لكل سكان وإقليم في الأرض يعني لونهم الخاص بهم، وكل إنسان لون اللي اختاره يعني بحكمته جل وعلا. فهناك أقاليم ألوان يعني ألوان سكانها سوداء، وهناك أقاليم ألوان سكانها بيضاء، أخرى حمراء وأخرى بنية، وهكذا كلها هذا موجود. والله جل وعلا يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني لون الإنسان هذا لا إرادي في حياته، فلا يصلح أن يكون هو أساس التفضيل بين البشر، يعني لا يجوز أن يتفاضل أناس بشيء لا دخل لهم فيه ولا قدرة لهم على اختياره. فهم يتفاوتوا في يعني في جانب يقوم على اختيارهم وجهدهم وسعيهم، اللي هو الإيمان بالله جل وعلا، العمل الصالح، التقوى، هذا هو معيار التمايز ومعيار التفاضل. يعني في أمم كثيرة ضلت لأنها جعلت أساس التفاضل هو اللون، فضلت لون أفرادها واحتقرت ألوان الأفراد الآخرين، ومارست التمييز ضدهم بأبشع الصور وبأبشع الأشكال. وشوفنا احنا اللي صار في النازية في ألمانيا بسبب الجنس اللي يسموه في الجنس الآري، اللي يعني فضلوه على سواه، من قالوا اللون الأحمر هذا هو اللي يلون يعني أفراده، والأمريكان فضلوا الجنس اللي هي الأنجلوسكوني هذا على غيره، واحتقروا السود في
0: هذه العنصرية.
1: نعم، احتقروا السود والعنصرية المعروفة هذه، ما عندهم مش دم إلا لأن لونهم أسود فقط.
0: دخلوها على ما أعتقد حتى في التوراة عندهم إنها أساس عقوبة ليهم هذا علاش لونهم أسود، في عند المسيح في طوائف من المسيح عندهم شيء.
1: ليش تفاصيل بسبب ذلك، يعني هل عندهم نصوص يعني أثبتوها من الإنجيل أو نحو ذلك، المحرف هو أصلا الإنجيل، لكن المعروف الآن هو، وهذا معروف في تاريخ أمريكا وقصة العنصرية، يعني لما حصل السود على مدى التاريخ وما حصل للهنود الحمر في تاريخ، ماذا كله داروا أن اللون هو معيار.

0: يخالف المنهج الإسلامي الواضح الذي جعل الناس تفاوتهم في هذا الأمر لا علاقة لهم به. هذا أمر يعني لا يصلح أن يكون معيار التفاضل بين البشر، إن معيار التفاضل حاجة هم لهم دخل فيها، حاجة هم لها دخل فيها، لكن اختيار لونهم وشكلهم هذا لا علاقة لهم به. فهم ما عندهم مش دم في أمريكا إلا لأن لونهم أسود مثلا. ف يعني وهذا يعني لا يصح أن يكون معيارا للتفاضل، لا يصح أن يكون معيارا للتفاوت بين البشر. المعيار هو العمل الذي يعني يكونون هم أساس في اختياري، حاجة اختارها بيدهم حاسب عليها، لكن حاجة لم يكن له دم فيها لا يحاسب عليها. نعم، فلهذا يعني أجل الله جل وعلا يعني لكل الكون هذا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني من خلاصة الأرض، هذه هي الحقيقة بعينها. فالله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين هو أعلم بنا، كما ذكر الله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم. نعم. هذه مرحلة الأولى اللي هي مرحلة التراب، بعدين جت مرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماء. الله جل وعلا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذه الآيات كلها تدل على أن آدم خلق من ماء، كما أن كل شيء حي وكل دابة تدب على الأرض خلقت من الماء. وآية سورة الفرقان هي واضحة تدل على أن البشر تحديدا خلقوا من الماء. ثم تبين الآيات بعد ذلك اللي هو الخلق التالي لآدم وحواء وذريتهم أيضا حتى هم خلقوا من ماء مهين، وهو ماء الرجل المني. وإن كانت الحقيقة الأولى وهي أن كل الدواب بما فهم الإنسان خلقت من الماء، كذلك يعني الماء هو معروف حتى الإنسان يكون 70% أصلا الماء ده من جسم الإنسان، فخلق آدم من تراب ومن ماء، خلق بهذا التراب ليكون المادة الأولية اللي خلق منها آدم وهي الطين. وجاءت في وصف الطين الآيات الأخرى الكثيرة اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة الطين، إذن تراب ثم ماء ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هو الطين. فأخبر الله جل وعلا أن آدم خلق من طين، وهذه مرحلة مزج التراب بالماء فصار طينا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات كثيرة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالطين اللي خلق منه آدم وصف في القرآن بثلاث صفات، يعني الصفات هذه مذكورة في آيات كثيرة، منها الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال، وهذه مراحل الطين اللي هي يعني مراحل الطين، الطين اللازب والصلصال والحمأ المسنون. فالحمأ المسنون هذا في مسام الجسد فاحتاج لمعالجته، يعني هذا العلماء ذكروا في هذا من عدة تفاسير، قالوا الطين هذا شيء خصب يعني قابل للإنبات وتكون فيه الورود والأزهار والأشجار النافعة ونحو ذلك، والطين هذا يعني فيه يعني مرونة وفيه نحو ذلك. جت بعد ذلك الطين اللازب اللي هو المرحلة الرابعة، الطين اللازب، وهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الصفات فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب. شنو اللازب؟ اللي هو التابت شديد التبوت، يعني المتماسك يعني ناتج عن يعني طين رخو، بعدين حصل يعني زاد يعني خلط الطين بعضه ببعض فأصبح لازب كتيف، يعني زي ما نقوله تمهيدا لمرحلة التجميد ومرحلة مرحلة التيبيس. يعني خلقناهم من طين لاصق، وصفه الله جل وعلا باللزوب لأنه هو مخلوط بالماء هنا، فإذا خلط بماء صار طينا لازما اللي هو طينا لاصقا. جينا بعدين للمرحلة الخامسة اللي هي الحمأ المسنون، الله جل وعلا ذكر هذه ذكر الحمأ المسنون في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. كلمة يعني حما هذه جت في القرآن في سورة الحجر كلها وثلاث مرات تكررت ومسبوقة كلها بالصلصال. فهذا الأمر اللي هو مسألة الحماء المسنون الذي ذكره الله تبارك وتعالى من صلصال من حماء مسنون يعني من طين يبس بعد ما يعني حمر حتى صارت له صلصلة وأصبح له صوت يعني زي صوت الفخار. الحماء المسنون هو الطين المتغير لونه وريحة من طول المكث، وهذه مرحلة الثانية اللي هو بعد الطين اللازب اللي هو اللاصق. ترك الطين اللازب الغليظ هذا إلى أن جف ويبس تحول إلى طين أسود متغير، ولما ازداد الجفاف صار جاف ويابس وصلصال. فإذا نقر نقر لما تضرب به كداي يخرج منه صوت، وبعد وصول الجفاف واليوبس هذا للغاية بعدين شبه في ذلك بالفخار. فوصف الطين اللي سيخلق منه آدم بالحمأ المسنون، وهذا استفدناه من معاني كثيرة، منها أن لون الطين يعني كان أسود، وتشكيل وتخليق يعني جسد آدم كان في مرحلة الطين اللازب، بعدين التشكيل والنحت لجسم آدم هذا ترك فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله جل وعلا حتى حصل جفة وجيل المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصلصال. الله جل وعلا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اللي هو اليابس اللي يسمع له صوت إذا ضرب،
1: اللي يصنع منه في
0: يشبه الفخار اللي نصنع منه الآن في الجرار وأواني الفخار اللي تتميز بحفظ الماء وتبرده وتعبيه بواسطتها أيضا يتسلل الهواء لأعماق الماء ونيمنح معنى جديد. فجسد الآدمي هو وعاء، هو منجم صغير مكون من نقدر يعني بعضهم قال من 23 عنصر موجود في الأرض. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة يعني ما قبل الروح لما قال إني عبد الله لا خاتم النبيين وإني آدم عليه السلام لا منجد في طينته، يعني كلمة المنجد على الأرض يعني تشكل فيها التراب وبعدين الطين اللي هو عجن بالماء، وثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح هذا طين لازب ملتصق ببعضه البعض، وبعدين ترك فترة يعني ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح يعني حمأ مسنون أسود يعني وبدأ تظهر عليه ملامح تكوين الإنساني، بعدين ترك ما شاء الله حتى صار يعني صلصالا كالفخار. فهذه مراحل ذكرها الله تبارك وتعالى، فلا بد من يعني جمعنا لهذه الآيات المتفرقة التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام. فالآيات التي تحدثت عن أبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ما فيهاش تعارض فيما بينها، وإنما كل فترة من الفترات أخبرت عن مرحلة من المراحل التي مر بها الخلق، فأخبرت آية عن خلق من تراب والتاية عن تراب وماء، وحدة مرحلة الطين، وحدة عن طين اللازب، وحدة عن صلصال من حمأ مسنون، وحدة عن صلصال كالفخار.
1: نعم تمام شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا عن مرحلة تصوير آدم عليه السلام وتسويته.
0: الله جل وعلا في سورة الأعراف ذكر هذه المرحلة من المراحل، وهي مرحلة تصوير الإنسان، مرحلة تصوير الإنسان وتسوية الإنسان بعد ما مر آدم بالمراحل اللي ذكرناها من تراب، وبعدين التراب مشي لطين، وبعدين الطين إلى طين لازب، ثم تحول الطين لازب إلى صلصال من حمأ مسنون، وبعدين الصلصال مشي إلى صلصال كالفخار وأصبح تمثال يعني مجسم وجسد بدون روح. هذه مرحلة هي مرحلة تصوير يعني تمهيدا لنفخ الروح فيه، تمهيدا لنفخ الروح فيه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالخطاب في الآية هذه لبني آدم، والحديث فيه كلام عن خلق وتصوير يعني أبيهم آدم عليه السلام، لذلك عطف على مرحلة التصوير، عطفت على مرحلة الخلق بحرف العطف اللي هو يدل الفال هو يدل على التراخي والبعد الزمني بين المرحلتين وبين والتصوير اللي هو في الآية هذا تصوير مادي مجسم، يعني لما خلق الله آدم من الطين اللازب وصار كصلصال من حمأ مسنون كالفخار صوره الله بأن جعل له أجهزة الجسم اللي هو البشر المعروفة والظاهرة والباطن، هذا كله تمهيد لنفخ الروح فيه، تمهيد لنفخ الروح فيه. هذه أجهزة جامدة ما فيهاش حياة. التصوير المجسم هذا بتسويته ذكر الله جل وعلا تسويته في آية أخرى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية هي من التصوير، وفيها إنشاء مختلف أجهزة الجسم وتهيئتها للعمل. واللي جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريته حتى قيام الساعة. غير الفرق بين التصويرين أن تصوير آدم كان خارجي ظاهر، جاءت الصورة مادية يعني تمثال مجسم كبير، وتصوير الذرية يكون داخل الرحم صورة يعني مصغرة جدا. لهذا الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآدم هذا تمثال ملقى في الجنة، كان تمثال ملقى في الجنة، كان خلق آدم وتصويرة اللي خلقه الله جل وعلا قبل تصويره بقي تمثال ملقى في الجنة فترة زمنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة الأولى اللي هي كانت بداية البداية في تركيب جسد آدم اللي هو المصور، واللي يبدأ منها تركيب يعني بعد ذلك في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه ينعم يركب ويبعث. في لفظ آخر يعني ليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يعني في الحديث آخر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا، لكن ما هو عجب الذنب هذا؟
0: عجب الذنب هو آخر فقرات العمود الظهري من عمود الظهر، أصغر تلك الفقرات اللي هو معروف باسم العصعص، هذا كانت بداية خلق آدم من عجب الذنب. ثم تمت التسوية وأكمل تصويره بعد ذلك، لأن الحديث قال منه خلق، هذا عام يشمل كل إنسان آدم وبني آدم. عندما يموت الإنسان ويضع في قبره كل شيء يبلى ويصير ترابا إلا تلك الفقرة الصغيرة في أسفل العصعص، الله شاء ألا تبلى ليركب الخلق منها يوم القيامة عندما يشاء الله جل وعلا بعث الإنسان من جديد. يعني عندما تتأمل الإنسان حينما يموت أول نقص لبنيته أن يعني تخرج منه الروح، وكانت يعني آخر شيء في بنائه آخر شيء اللي هو الروح، ثم يتصلب الجسد ويتجمد كما كان في مرحلة اللي الصلصلية ويتعفن ويعني تتبختر الرائحة كما كان في مرحلة الحمأ المسنون، ثم تمتص الأرض ما فيه من المياه اللي فيه مش يصير إلى التراب كما يعني بدأه الخالق من تراب. إذن صدق الله جل وعلا في هذا المشهد حينما بين لنا الموت، فبذلك يعني بين لنا ذلك. وتبدو هذه يعني مرات الحقائق هذه للمستمعين الكرام بعض منها واضح وبعض منها بديه، لكن هذه كلها مهمة في غاية الأهمية لما ردوا عليه غير المسلمين يعني اللي عندهم مثل العلمانيين واللادينيين
1: والحولات.
0: نعم هذه وردوا يعني بعض النظريات الأخرى اللي هي زي نظرية داروين وغيرها اللي هي كلها هو تطور ومتحول من بعض الأجناس ولا فيروسات ولا القرود زي الشمبانزي ونحو ذلك، ويطلقون لبعض القرود أصلا يسموه في إنسان الغاب، وهذا كله يعني رد عليهم. نعم رد عليهم رد واضح.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بما أن الوقت قارب على الانتهاء، تكلمتم شيخنا بارك الله فيكم عن العصعص، وقلتم بأن الإنسان يبدأ الخلق من تلك العظمات، وكما يبعث أيضا يوم القيامة من تلك العظمات. سؤال شيخنا يخطر على المستمعين، هناك عشائر في بعض الدول يقومون بحرق الجثث، فهل هذا يعني أنه لن يبعث أو أن العصعص يختفي من جسده؟
0: نعم هذا يعني سؤال نشر وتكلم عنه حتى كثير من المعاصرين حتى المتخصصين، وشغل المتخصصين حتى في علم الأجنة ذكروا أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية، في الشريط الأول اللي هم يتخلق في اليوم الخامس عشر من مساء تلقيح للبويضة وغيرها، وبعدين يعني بعد يعني حتى كثير من الأخصائيين منهم فذكروا أن ما إن ينتهي الشريط الأول من هذه المهمة حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير جدا في نهاية العمود الفقري اللي هو يعرف بالعصعص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. هذا ما ذكره الأخصائيين وممكن نرجع إليه. حتى حاول مجموعة من العلماء الصينيين وغيرها يعني من خلال تجارب مخبرية حاولوا إفناء هذا الجزء نهاية العصعص، حاولوا يذوبوه في أقوى الأحماض وبالحرق وبالسحق وتعريضه للأشعة المختلفة فلم يستطيعوا ذلك. هذا كله جزء من الإنسان اللي هو عجب الذنب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث، ذكره قبل 1400 سنة وبين أنه يركب منه أول مرة وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده ومنه يعاد خلق مرة أخرى. فإذا أراد الله بعث للعباد للحساب والجزاء فينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فينبت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث يعني ليس فيها ما يطعنون بل حقيقة علمية ما توصلوهاش إلا الآن في السنوات العلم في الحديث في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه يعني هذا الأمر عن الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أظهره الله جل وعلا في هذا العصر إعجازا وتحديا لكل جاحد ولكل مكذب، وهذا كل مصداق لقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. هكذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الوقفة المباركة مع أول إنسان خلق وأول نبي اصطفاه الله عز وجل آدم عليه السلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين لقصص القرآن المتعظين بها. فباسمكم مستمعين الكرام أقدم جزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، بارك الله في علمه ونفع به. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر
2: المتون 90.9 FM.
3: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين في منهم اللي قاعد عايش من قبل وهذه عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
0: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنا ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحال العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها، وغتبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كان شفاها حتى يهودي في فلسطين والقدس. أي عرق يعني وين يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق، يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا محدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جدورة ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيرة. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني مظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني مظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش في حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء، مش يسكت في روحه والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض والكلام زي هذا، هذا كلام يعني بعيد ونفرض نبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
3: بارك الله فيك شيخنا.

0: كثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج. هو يريد شيء والرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد، ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عادش في وقت، السيارة بتنتقل وبعدين أنت ما عادش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بتدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قامز في بيتك هو أفضل لك، معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك هو أفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة. وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط، بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني أن يعرف أمتى يركب الرحلة، أمتى يركب الطائرة، أمتى يركب السيارة، أمتى ينزل، باش يرتب أموره، ما يمكن من الصلاة جمعه جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، وما يتطلب الأمر أن يجمعه جمع تأخير يجمعه جمع تأخير، ولا يسمح لنفسه أن يبدأ في رحلة تضيع له الصلاة ويخرج وقتها.
1: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم يا إخواننا. والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا بفضل الله عز وجل، ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس، والله يقعون في أشياء منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا،
2: نعم تفضل شيخنا.
1: كثيرا من الحجاج إذا مثلا إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا ويقول واحد، هو اثنين الآن
2: يدير 14
1: شوط، والمشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط.
2: نعم.
1: هو يحسابها زي الطواف، الطواف الطواف من الركن إلى الركن شوط.
2: نعم.
1: من الركن إلى الركن شوط.
2: نعم.
1: فهو يعملها زيها، فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط، وهو يعني حوالي 400 متر.
2: نعم.
1: ما بيناتهم.
2: نعم.
1: تقريبا.
2: نعم.
1: قريب نص كيلو، فهي متعبة، وهو شيخ كبير أو عجوز أو أحيانا يعني يدفع عربة.
2: نعم.
1: يعني ما يتم الأشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله.
2: صح.
1: لو تعلم، لو تعلم.
2: نعم.
1: لقيل له إن ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، وأنت عائد إلى المروة إلى الصفا شوط، والميزان والضابط أنك تبدأ بالصفا وتنتهي بإيش؟ بالمروة.
2: نعم. نعم.
1: تبدأ بالصفا وتنتهي
2: بالمروة.
1: هذا العلم.
2: نعم.
1: في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة فتدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو يحط يده على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء.
2: نعم.
1: كذلك قد يبيت خارج الحدود في في في منن، إلى غير ذلك من الأشياء ربما نتطرق إلى بعضها.
2: جميل.
1: فالعلم.
2: نعم.
1: وأكبر من ذلك.
2: نعم.
1: أنه إذا تعلم، إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر.
2: طيب.
1: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
2: جميل.
1: الحج، الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة، مراعاة فيها المسألة، الأعراض والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج.
2: نعم.
1: يعني الشعث والغبرة والغبرة الأشياء هذه، الزحام.
2: نعم.
1: العرق كل ذلك في ميزاني. مقصود انت ما ماشي لسياحة لبلد اخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب ان تتدافع مع المسلمين وان تتضايق معهم، لكن بلطف ومحبة. وكلما تعبت واصابك لأواء او مشقة او تعب او نصب قلت هذا مطلوب في الحج، هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين والمشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج إذا ما لقاش مع من يتعارك يتعارك مع الزاد متاعه، مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم. صحيح. لو تعلم صحيح. والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على قال، والله
2: فعلا
1: سب دين الله.
2: نعم
1: نعم
2: فعلا شيخنا بارك الله فيك.
1: دين الله في منن من أجل قهوة.
0: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
3: وصلنا عند السؤال الثاني لأخت أم الغالي، قالت شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه، بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي سوم كويس، وظاهر أن السوم هذا يعني أزيد من سعر السوق، يعني معطل القسمة. قالت أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه، باش يعطيه يعني حصته من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني، وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج وما طلبوش حتى السماح. قالت زمان يعني كنا نعرف كنا نمشي للحج يطلب السماح من الناس، والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
4: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة. ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد، هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره. لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت مليون مرة، وما يصيرش لك حجيت مليون مرة، هل يوم القيامة يقول له والله أنت حجيت مليون مرة عادي، هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه، أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبي نية، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين، إما يطلب السماح وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معاهم ولا كذا، ولا متخالف هو وياهم، ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني. باش يمشي للحج اللي بينه وبين الناس خلصه، ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمه من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس إما بطلب السماح منهم ويسامحوه، وإما برد المظالم إليهم.

0: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في عشر ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في عشر ذي الحجة.
1: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذرة من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية، واحتج بحيث عائشة أنها لما كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه، قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله. فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر.

0: عن الإمام مالك أنهن على الإباحة، يعني رواية عن الإمام مالك الاستحباب
1: والإباحة.
0: والإباحة هذه مسألة هذا قول أهل العلم، وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوصي هذا، يعني أنه والحديث الهدي البعث هدي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حد الشافعي الله أعلم لا أذكر، لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم، لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن يأخذ من أظفاره ولا من شعره، بعض العلماء عد له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة، وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر، يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب، فلست بأعلم منهم. فإذا أردت أن هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد، أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر، لأنك أنت شخص عامي، لأنك أنت شخص من عوام الناس، لست من أهل العلم الشرعي، وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام، ترجح قول لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، دائما ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وكيف نحن نذهب أو نقول بقول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، مش بفهم نحن، فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين، وهكذا معي نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن، نحن لا نأتي مع فهمهم شيء، فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي، انشر الحديث ولك أجر النشر، مدام الحديث صحيحا وثابتا عليه وسلم لك أجر النشر، وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به، كون يعمل به، لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم، سمعني في الكلمة هذه معي، وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تشدد في الرأي، هذا ليس لك، فتأخذ الإثم، لأنك تضيق على الناس، تضيق على الناس، فترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن بالأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف، فما كل له دليله كما سمعت، وكل له دليله كما سمعت، يعني لم يأتي من فراغ، كلهم اتبعوا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة، من أراد أن يأخذ به فله الأجر، ومن أخذ به أخذ بالأحوط، حتى ربما الإنسان يعني ربما هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط، يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف، وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني،
1: ويكون مأجور على كل مذهب.
0: نعم، وعلى كل جهر نعم، أخذ من أراد أخذ بالإباحة لقول رواية الإمام مالك فله في ذلك يعني سلف، ومن أخذ بالوجوب أقول حنابلة فله سلف، ومن أخذ بالاستحباب على قول السادة المالكية الإمام مالك والإمام مالك والسادة المالكية فله أيضا سلف، وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي عدم التضييق في هذا الأمر، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ أي هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح الذي اشتراها بماله ويذبحها، والمضحي حكما أهله
1: من أدخلهم معه.
0: علماء من المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر، سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهل كذلك لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا يعني. فهذه المسألة عند غير المالكية الحنابلة وكذا، فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط، أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

كبحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تمام شيخنا، نبدأ بالأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار شاء
1: الله. الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
0: نعم.
1: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما كمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم اثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن، يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج، ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزهم الزوز ويبقى مستمر، وعليه يبي طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه الفرق بإيجاز.
0: كان في قران النسكين بنية واحدة،
1: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
0: واضح شيخ، بارك الله فيك.
2: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب في الماء المرقي بنية التبرك، حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة ونهاني، يسأل الحكم فعلا.
3: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع.
2: نعم.
3: وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع، وهذا التوسع خطير.
2: نعم.
3: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم مش واضح سؤال، مش قال
4: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذي هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقولنا بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
7: هذه انتهت الآن تو معاشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرة متكرار، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، هم لو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولم يجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال والاعتراض، لكن هم مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
6: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولى نفع بكم المسلمين بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
8: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني أن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة عمال النظافة عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
9: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
8: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، بعدما أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الصيام وباب الاعتكاف من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، ولما قرب موسم الحج ناسب أن نشرع في شرح باب الحج والعمرة، خاصة أنه موال لباب الصيام في ترتيب الكتاب. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الحج والعمرة قبل أن يعرفهما، فقال رحمه الله: فرض الحج وسنة العمرة فورا على المكلف المستطيع مرة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله بالإشارة إلى حكم الحج وحكم العمرة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكذلك عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المشهور بحديث جبريل، قال: بينما نحن جلوسون عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى نهاية الحديث، حيث سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة. والشاهد في هذا الحديث هو أنه ذكر فيه أركان الإسلام الخمس، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وهو الركن الثاني، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس هو حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وعندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاث مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. ثم رد عليه بعد ذلك وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وفاجتنبوه. فهذا الحديث يدل على أن الحج من الواجبات، وهو واجب مرة في العمر كما أشار إليه المصنف. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، وسنأتي عليها. فإذا عندنا الحج واجب، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا الواجب ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وأشار المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى حكم العمرة، فقال: فرض الحج. وهنا لما يتكلم على الفرض، الفرض والواجب بمعنى واحد، وإنما في تفصيلات في يعني واجبات الحج فيها تفصيل، أو أركان الحج فيها منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب، وسيأتي التفريق بينهما. لكن هنا يعني لما نتكلم على أن الحج سواء قلنا أنه واجب ولا قلنا فرض بمعنى واحد، وهو عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الواجب والفرض عند المالكية وعند جمهور أهل العلم، وإنما فرق بين الواجب والفرض علماء الحنفية، وسنأتي عليه عند ذكرنا للأركان ولواجبات الحج. وسنة العمرة، العمرة ليست واجبة في مذهبنا وإنما هي سنة مؤكدة، ولأجل كونها سنة وليست فرض فإنه يشترط فيما يتعلق بالمرأة يشترط لها المحرم بخلاف حج الفريضة. الحج عندنا إذا كان أول مرة المرأة تحج حج الفريضة ولم تجد محرم فلا بأس إذا وجدت رفقة مأمونة أن تذهب مع الرفقة المأمونة، أما بالنسبة للحج إذا كان مرة ثانية أو ثالثة هذا حج نافلة لا لابد من محرم. وكذلك العمرة باعتبار أنها سنة وليست فرض فلا بد من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ثم قال المصنف فورا فرض الحج وسنة العمرة فورا، وهذا يسوقنا للحديث إلى الحج. عرفنا أنه واجب مرة في العمر، هل هو على الفور أم على التراخي؟ عندنا روايتان عن مالك، الرواية الأولى اللي هو على الفور هذه رواية العراقيين، ورواية الأخرى هي رواية المغاربة أنه على التراخي لا على الفور. ولو معنى الفور يعني الآن لابد، متى ما استطعت، لأنه واجب على المستطيع ليس واجب على غير المستطيع، متى ما استطاع المسلم الحج فيأثم إذا أخر،
0: عليه أن يعجل يعني
1: يعجل
0: تعجيل.
1: هذا اللي هو قال على الفور واللي قال على التراخي لا بأس إن أخر ما لم يخشى الفوات. ومما استدل به من قال إنه واجب على التراخي لا على الفور قال إن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقال ولم يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذور أو غير مستطيع في تلك الأعوام، فقال هذا يدلنا على أنه واجب على التراخي لا على الفور. ومما استدل به من قال إنه على الفور لا على التراخي قال الذي نزل في السنة السادسة من الهجرة هي قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذه ليس فيها إيجاب للحج وإنما فيها وجوب الإتمام لمن شرع فيه. وهذا حتى العمرة التي نقول إنها سنة من دخل فيها فواجب أن يتمها، فهذا قال فيه وجوب الإتمام، ولكن فرضية الحج إنما كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ومما استدل به أيضا من قال إنه على الفور هو القول الذي رجحه الشيخ الدردير رحمة الله عليه، وهو الأشهر في المذهب، وما قولان عندنا مشهوران أنه على الفور وأنه على التراخي، لكن الذي رجحه يعني الدردير رحمة الله عليه هو أنه على الفور. ومما استدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل وحج قبل أن لا تحج، وأحاديث أخرى فيها يعني حث على المبادرة إلى الحج. فعلى هذا من استطاع كان هذا العام مستطيع، الاستطاعة الجسمية والمادية والوسيلة التي يتوصل بها إلى هناك ولم يخشى قطع الطريق ولا غيره، فهذا قالوا يجب يعني إن أخر يأثم على التأخير، هذا على القول بالفور.
0: يعني مستطيع يجب عليه المبادرة أن يبادر مباشرة،
1: فإن أخر فإنه يأثم. وعلى القول بالتراخي قالوا لا يأثم إن كان مستطيع هذا العام لا بأس، لأنه فرض مرة في العمر يستطيع يحج العام القادم أو الذي يليه، إلا لمن خشي الفوات اللي كبر سنه وخشي العجز أو الوفاء أو كذا، فهذا يقولون إنه يتعين عليه حتى على القول بالتراخي. ومع ترجح القول بالفورية عند علمائنا للمستطيع أنه قالوا مع ذلك إذا أمره أحد والديه يعني لم يأذن له بالحج، إذا لم يأذن له للحاج أحد والديه بأن يذهب قالوا لا بأس أن يؤخر العام والعامين، وبعد فإن استرضاهما ذهب برضاهما فهو أفضل وهو خير، وإلا فيذهب بعد عامين حتى ولو لم يأذن له لا بأس أن يذهب، بل عليه واجب أن يذهب لأنهم يقولون إنه واجب على الفور، أما من قال إنه واجب على التراخي فلا بأس بالتأخير ما لم يخشى الفوات.
0: شيخنا ذكرت أن رواية الفور، أن رواية الفور هي رواية العراقيين، وأن رواية التراخي هي رواية المغاربة. ما المقصود بالعراقيين والمغاربة؟
1: نعم، المقصود بالعراقيين هو من اشتهر من يتمذهب أو من علماء المذهب المالكي من العراقيين، وكذلك في المغرب اشتهر علماء في المذهب المالكي في المغرب. مثلا عندنا العراقيين منهم القاضي عبد الوهاب، ومنهم القاضي إسماعيل وابن القصار، مثلا هذا في العراقيين. وفي المغاربة بالمقابل، فلما يقول لك الرواية يعني رووا عن مالك، ولما يقول لك قول يعني هذا اجتهاد من التلاميذ وكذا، وهذه رواية عندنا. إذن عندنا رواية العراقيين عن مالك، هذا رووا عنه الفور، والمغاربة رووا عن مالك الترخي، أنه على الترخي، واجب على الترخي. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله: على المكلف المستطيع مرة.
1: نعم، هنا فيه إشارة على أن إلى أن الحج لا يجب على غير المكلف، ولا يجب أيضا على غير المستطيع. فإذا شرط وجوب الحج هو أن يكون مكلفا، وعندنا التكليف: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمانية عشرة حولا ظهر، يقول ابن عاشر. فإذا لابد أن يكون بالغا عاقلا، هذا حتى يجب عليه، لكن يصح منه، يصح من الصبي، وسيأتي تفصيل ذلك، وكذلك من غير العاقل يحرم عنه وليه وكذا، وستأتي التفاصيل، لكن لا يجب عليه. وحتى إن حج الصبي في حال صباه فإنه لا تسقط عنه حج الفريضة، لما يبلغ قاعدة متعلقة بذمته حجة الفريضة، لأن الحج التي فعلها حال صباه أو حال جنونه بالنسبة للمجنون أو غير العاقل هذه نافلة تقع، أما الفريضة فإنها لا تسقط إلا لا تبرأ ذمته إلا إذا فعلها وهو بالغ وهو عاقل، لابد من البلوغ ولابد من العقل، فهذا المقصود بالتكليف. وبالنسبة للاستطاعة، هذا وقع التصريح بها في كتاب الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أو حج، روايتان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك وقع التصريح به في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، أما غير المستطيع فلا يجب عليه. وسيأتي تفصيل الاستطاعة وما يتعلق بها من زاد وراحلة، وهل يشترط أو حتى إن كان قادر على التكسب والاسترزاق وكذا، يعني عنده الصنعة أو حرفة، قالوا لا بأس حتى وإن لم يكن معه زاد. والراحلة من كان قادرا على المشي من الرجال ليس من النساء، قالوا يذهب. لكن تجدر الإشارة في وقتنا الحالي اللي مسألة التأشيرة الوقت الحالي تعتبر من الاستطاعة، من لم يستطع التحصل على التأشيرة سواء بالقرعة من عامة الناس، أو من كان مليا وميسور الحال ويستطيع أن يشتري هذه التأشيرة، مش تزوير واسطة وغيرها، لكن عن طريق
0: التأشيرة السياحية،
1: يعني التأشيرة السياحية. نعم، يعني مثلا بمية ألف أظن في أحيانا تصل أو كذا، وهو كان المبلغ هذا عنده يعني بالمتناول وعنده أكثر منه بكثير، فهذا نقولوا له واجب عليك الحج، ما تنتظرش القرعة. تو عامة الناس اللي ما يقدرش المبلغ هذا والتأشيرة السياحية، نقولوا له لا عليك إلا كل عام أنك تقدم على التأشيرة، ومتى ما تيسر الأمر تحج، لم يتيسر لا إثم عليك،
0: يقدم على القرعة يعني يقدم على القرعة وخلاص،
1: معلش اللي يقدم على القرعة، ومتى ما تيسر له يحج. أما من كان مستطيع للتأشيرة السياحية اللي ذكرتها وكذا، فهذا يجب عليه أن يبادر ولا ينتظر، خصوصا على القول بالفور وهو مستطيع الآن، فنقولوا له لا ما تستناش هذا القرعة وكذا، قدم القرعة، حصلت باهي ما حصلتش تقدر تقدم بشرائك، طالما أنت مستطيع أن تشتري التأشيرة السياحية.
0: قال المصنف: مرة.
1: نعم، وهذا فيه يعني إشارة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال، يعني وجاء التفسير هذا أو التصريح بالسائل عندما قام رجل وقال أفي كل عام، هذا الرجل جاء في حديث ابن عباس أنه الأقرع بن حابس، وقال يا رسول الله أفي كل عام، كررها ثلاث مرات أفي كل عام، وسكت، لم يجبه إلا في بعد المرة الثالثة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما التصريح أيضا بأن الحج واجب مرة في العمر، فهذا حديث صريح واضح، وحصل الإجماع على ذلك أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهذا هو مذهب مالك. نعم.
0: ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى الحج بقوله: وهو حضور جزء وهو حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعة، وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام.
1: نعم، عرف المصنف رحمه الله الحج بذكر أركانه أو فرائضه، وينبغي هنا أن نفرق بين الفرض وبين الواجب في باب الحج. فمن المعلوم ومن المقرر أن عند علماء المالكية وجمهور أهل العلم لا فرق بين الفرض والواجب في أبواب، في الأبواب كلها غير باب الحج، فالتفريق عندهم حصل في باب الحج. فعندنا علماء الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب في باب الحج وفي غيره من الأبواب. فالفرض عند علماء الحنفية ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ويمثلون لذلك مثلا في الصلاة قراءة شيء من القرآن في الصلاة، قالوا هذا فرض تبطل الصلاة بتركه، وقد ثبت بدليل قطعي وهو قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة سورة الفاتحة في الصلاة عندهم واجبة وليست فرض. ولماذا؟ قالوا لأن ثبتت بدليل ظني عندهم وهو قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ورتبوا على ذلك أن من لم يقرأ شيء من القرآن وهو قادر على القراءة هذا تبطل صلاته، ومن قرأ ومن لم يقرأ قرأ شيء من القرآن ولم يقرأ سورة الفاتحة فقالوا هذا صلاته صحيحة لكن مع إثم يلحقه، ويمكن التدارك يعني أو ترقيع الصلاة بسجود السهو كذا. فهذا تفريق بين الفرض والواجب، وهذا التفريق عندهم في جميع الأبواب. أما علماؤنا فلم يفرقوا بين الفرض والواجب، بل هما بمعنى واحد، ولهذا قال الشنقيطي في مراقي السعود والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تمام. يعني هذه الخمسة اللي هي الحتم واللازم والمكتوب والفرض والواجب كلها بمعنى واحد،
0: مترادفة كلها
1: مترادفة. نعم بمعنى واحد، اللهم إلا في باب الحج. في باب الحج ميزوا، قالوا عندنا الفرض هذا هو الذي يبطل الحج بتركه، لما يقولوا فرض ولا ركن، فرض وركن، هذا يبطل الحج بتركه. أما الواجب فهذا لا يبطل الحج بتركه، يعني يأثم الإنسان، يلزم الإنسان الحاج أن يأتي به الواجبات، ليس معنى هذا أن التفريطها، يلزم الحاج أن يأتي بها ويأثم على تركها متعمدا، ولكن لا يبطل الحج بتركها، وإنما تنجبر بالدم سواء كان هدي أو فدي، سيأتي على سنأتي على تفصيل ذلك. ولعل يا شيخ لو تسمح أن نبدأ بشيء من المقدمة المختصرة اللي هي ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه، ذكر فيها أركان وفرائض الحج الأربعة، وذكر 11 واجبا من واجبات الحج، حتى تكون مقدمة لنا نبدأ بها قبل أن نخوض في التفاصيل، لأن درج علماؤنا في يعني في كتاباتهم في باب الحج أن يذكروا الأركان الأربعة هذه، لأن عندنا أربعة أركان للحج: الركن الأول الإحرام، والركن الثاني اللي هو الطواف، والركن الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والركن الرابع اللي هو الوقوف العرف. هذه أربعة أركان، فيأتون بهذه الأركان مثلا الإحرام، شروط صحة الإحرام، واجبات الإحرام، سنن الإحرام، مندوبات الإحرام،
0: محظورات الإحرام،
1: نعم ما يتعلق به من تفاصيل. وهذا يحتاج إلى حلقات، ليس حلقة واحدة. قبل أن نخوض في هذه التفاصيل لعل من الأجدر أن نذكر هذه الأركان الأربعة بشيء من الإيجاز، وكذلك الواجبات 11 التي ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في قوله صيام، قال رحمه الله الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردي. فهذه الأركان إذا لم يأتي بها الحاج وفات وقت تداركها، لأن مثلا طواف الإفاضة هذا ركن عندنا، لكن لو لم يأتي به الحاج مثلا في يوم الحج الأكبر ولكن أتى به بعد ذلك، المهم قبل خروج شهر ذي الحجة، فلا يجب عليه دم، لكن لا يجب عليه دم ولا يبطل حجه. احنا نتكلم على أنه يبطل الحج بترك هذه الأركان، لكن
0: وقته موسع، يعني في
1: وقت موسع. لكن مثلا مثل الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة علماؤنا فصلوا فيه بين وقوف الليل عندنا هو الركن في مشهور المذهب، ووقوف النهار يعني من زوال الشمس يعني من أذان الظهر يوم عرفة إلى الغروب هذا واجب ينجبر بالدم لو لم يأتي به، يعني من وقف في الليل دون النهار فحجه مجزي أو جزء من الليل دون النهار حجه مجزي وعليه دم،
0: لكن وقته محصور يعني نعم. سواء في النهار والليل وقت محصور من الظهر إلى المغرب ومن المغرب إلى الفجر نعم.
1: ولهذا
0: وقت ضيق ومحصور
1: الحج عرفة فإذا فات بطل الحج، يعني لأن هذا من الفرائض اللي هو علماؤنا كما ذكرنا فصلوا بين وقوف الليل فهو ركن ووقوف النهار فهو واجب، وإن كان بعض علماء يعني جمهور أهل العلم على أن الوقوف يتأدى به الركن سواء في الليل أو النهار، من وقف جزءا من النهار يعني من يوم عرفة أو من الليل فإنه قد تأدى به الركن، وعندنا من وقف في النهار دون الليل لا يتأدى به الركن وقد بطل حجه، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم بعد ذلك أشار إلى الواجبات، قال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم. الطواف يا شيخ عندنا في الحج هذه لابد نديرها في ذهننا من الآن، عندنا ثلاثة أنواع من الطواف في الحج، طواف واجب وهو طواف القدوم هذا ينجبر بالدم، وطواف القدوم يا شيخ لا يجب على كل حاج إنما يجب على من أحرم مفردا أو قارنا من الميقات، أما من أحرم متمتعا فلا يجب عليه طواف القدوم، وكذلك من أحرم من البيت كونه من أهل مكة أو كذا أو مقيم فيها فلا يجب عليه طواف القدوم. فإذا وكذلك الذين يجب عليهم طواف القدوم يسقط على اثنين منهم، وهو من يعني لا يسعف الوقت خشية فوات الوقوف بعرفة وهو داخل من الميقات وأحرم مفردا مثلا، هذا نقول له لا بأس لو ذهب مباشرة للوقوف حتى لا يفوته الحج نقول له مش واجب عليك دم. وكذلك المرأة الحائض أحرمت هي مفردة أو قارنة، ولكن نظرا يعني كونها في فترة الحيض وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة اصنعي كل شيء أو افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالمرأة الحائض تفعل جميع المناسك اللهم إلا الطواف بالبيت تؤجله إلى أن تطهر فتطوف بالبيت، فهذه أيضا يسقط عليها الطواف القدوم بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا. وغير ذلك إذا من وجب عليه طواف القدوم ولم يفعله هذا ما نقول لاش ابطل حجك، وإنما نقول له ينبغي عليك أن تقدم واجب عليك تجبر هذا الواجب اللي قصرت فيه وما أتيتش به، فيجب عليك أنك أنت تقدم هدي. إذن أول واجب من الواجبات عندنا من واجبات الحج يا شيخ اللي هو طواف القدوم، وقلنا أنواع الطواف الأخرى هذا الطواف، وعندنا نشير إلى أنواع الطواف الأخرى، عندنا طواف الركن وهو قد ذكره في الأركان،
0: طواف الإفاضة
1: اللي هو طواف الإفاضة اللي هو يوم الحج الأكبر يكون وقته، لأن عندنا يوم الحج الأكبر أربعة أفعال ينبغي أن نضعها في ذهننا، رمي جمرة العقبة، وعندنا
0: نحر الهدي
1: وعندنا الحلق، وعندنا بعد ذلك اللي هو طواف الإفاضة، فهذه على الترتيب وترتيبها سيأتي تفصيله، منها ما هو ترتيبه على الآخر واجب فإذا خلفنا يجب الهدي، ومنها ما هو ترتيبه على الآخر مندوب وليس واجبا وسيأتي تفصيله في محله. المهم أن نعلم أن هذه الأفعال هي في يوم عيد الأضحى هي في يوم الحج الأكبر، منها طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة هذا ركن يبطل الحج لمن تركه، طواف الإفاضة ركن أو فرض بخلاف طواف القدوم، طواف القدوم واجب ينجبر بالدم. وعندنا النوع الثالث من أنواع الطواف هو طواف الوداع، فهذا طواف الوداع عندنا في المذهب سنة وليس بواجب، ينبغي الإتيان به حتى يتحصل الإنسان على الأجر وكذا، وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهده هو الطواف بالبيت، لكن لو لم يفعله لا يجب عليه دم، إذن هو أقل منزلة. وعندنا الطواف الآخر باقي الطواف اللي هو نافلة وتطوع، لكن في الحج هذه هي الثلاثة، إذن عندنا طواف ركن وفرض يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب ينجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه فهو لا يجب على المتمتع ولا يجب كذلك على من أحرم من البيت، وعندنا كذلك الطواف اللي هو سنة وهو طواف الوداع. إذن بدأ بأول الواجبات وهو الطواف، منها طواف من قدم،
0: نعم،
1: ووصله بالسعي من الواجبات أيضا التي يترتب على الحاج إن قصر فيها يترتب عليه الهدي، هي مسألة أن يصل السعي بالطواف، والطواف هذا يكون محتم، سواء طواف القدوم إن وجب عليه، وإن لم يجب عليه طواف القدوم فلا يسعى في الأول، وإنما يسعى بعد طواف الإفاضة. فالوصل هنا لو ترك فاصل طويل بين الطواف الواجب هذا أو الركن وبين السعي، هذا نقول له يلزمك هدي، واجب عليه هدي، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في حينه. ووصله بالسعي مشي فيهما، المشي سواء في السعي بين الصفا والمروة أو في الطواف واجب، واجب من واجبات الحج على من؟ على القادر، غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما فتها أتاها، حتى في الصلاة يعني واجب القيام، ولكن يسقط هذا الواجب لغير القادر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب، هذا الصلاة. وكذلك الحج أيضا، الحج لمن عجز عن المشي في الطواف أو السعي نقول له ما عليكش دم، مع أنه واجب هو المشي، لكن واجب على من؟ واجب على المستطيع. فمن يستطيع المشي في الطواف وفي السعي ومع ذلك ركب الكروسة ولا الدراجات هذه ولا غيرها، هذا نقول له يجب عليك دم. طبعا أمتى يجب عليه دم؟ كان هذا هو الطاف راكب ولم ينتبه لذلك ولم يعلم مثلا إلا بعد ما رجع أو رجع إلى بلاده، لكن إن كان هو موجود هنا فنقول له عاود الطواف أو ولابد وصله بالسعي، طبعا عاود الطواف وعاود السعي ولا دم عليك. نعم،
0: عفوا شيخنا، استاذنك في الخروج إلى فاصل. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد، والمرجعية الفقهية التي شكلت وجه البلاد.
1: وتطوع قبل واجب غير معين.
2: نعم، عندنا الواجب إما أن يكون معين وإما أن يكون غير معين، وأنا علي
0: طبع. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك الشرح الصغير للعلامة الدردير في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نستضيف في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس على تمام الساعة 6:00 مساء، فكونوا في الموعد، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل يعني شرعت في بيان واجبات الحج، وذكرت منها طواف القدوم ووصل الطواف بالسعي والمشي في الطواف والسعي للقادر المستطيع. تفضل شيخنا بالإكمال.
2: نعم، إذن هذه ثلاثة شيخ عبد الرحمن.
1: نعم.
2: اللي هي طواف القدوم ووصل السعي بالطواف والمشي فيهما للقادر.
1: نعم.
2: فمن لم يأتي به إن أمكنه التدارك، وسيأتي تفصيل ذلك كله، إن أمكنه التدارك يأتي به، وإن لم يمكنه على مثلا من ركب وهو قادر على المشي، إن أمكنه التدارك فيأتي به ماشيا ولا شيء عليه، وإن لم يمكنه التدارك بأن رجع إلى بلاده وكذا، فهذا نقول له واجب عليك دم. ووصله بالسعي مشي فيهما، يقول ابن عائشة رحمة الله عليه، وركعة الطواف إن تحتم. الطواف سبق أن ذكرنا عندنا طواف ركن، وعندنا طواف واجب، وعندنا طواف سنة، وعندنا طواف نافلة وتطوع، وكلها فيه يحتاج إلى ركعتي الطواف. واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، خلف المقام ركعتين أوقع، يقول ابن عائشة رحمة الله عليه، بالكافرون ثم الإخلاص هما، يعني هذه كلها حبذا فيما يتعلق بسورة الكافرون والإخلاص وغيره، وإيقاعها خلف المقام وكذا، هذا سيأتي تفصيله. الذي يهمنا الآن أن ركعتي الطواف التطوع من تركهما يعني وإن كان سيبطل مثلا طوافه، لكن لا يترتب عليه دم لأنه ليس واجب. وكذلك ركعتي طواف الوداع، من تركهما نقولون ابطل هو طوافك، لكن لا يجب عليك دم. من يجب عليه دم أو يجب عليه هدي؟ قالوا هذا من فرط أو ترك ركعتي طواف محتم، إما طواف القدوم فهو واجب، وإما يعني ركعتي طواف القدوم، وإما ركعتي طواف الإفاضة، فهذان محتمان، أحدهما واجب والآخر ركن. فمن ترك ركعتي الطواف الواجب أو الركن فهذا يجب عليه يعني أن يقدم هديا جبرا لهذا الواجب الذي فاته. وركعة الطواف إن تحتم، هذا الثالث الرابع
1: الرابع الرابع
2: نعم والخامس قال نزول مزدلفة في رجوعنا، نزول مزدلفة في رجوعنا، يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد أن يدفع الناس منه، واجب على الحاج أن يقف وينزل بمزدلفة، ينزل بقدر حط الرحال حتى يتأدى الواجب، هذا أقل شيء، ويصلي طبعا المغرب والعشاء.
1: شو المقصود شيخنا بالرحال؟ حط الرحال
2: يعني الأمتع اللي معاه، كان هو معاه ساكو ولا شنطة ولا فراشة ولا غيره، ينزل وكان فيه يعني بعض الأكل ولا حاجة، يأكل وجبة خفيفة، هذا حتى يتأدى الواجب. لا يكفي مجرد الصلاة ويعني مباشرة 5 دقائق 10 دقائق ويتوكلوا على الله يمشوا للمبيت في منن، لا. وهو طبعا هذا الواجب، من لم يأتي بهذا الواجب مثلا مباشرة خرج من عرفة ولم ينزل بقدر حط الرحال نقول احنا نصف ساعة ولا كذا، وحتى يصلي المغرب والعشاء ويجمع بين، هذا الواجب، هذا من أداه سقط عليه الدم، مش واجب عليه الدم. لكن من ذهب مباشرة من عرفات ومر عليها مرور بس مزدلفة لم ينزل بها وهو في السيارة، ولا وقف وهو في السيارة منزلش، هذا نقول له واجب عليك دم، لأنه فرط فيه شني في الواجب.
1: الواجب نعم.
2: أيوة، لأنه ذا به هذا الواجب يا شيخ، اللي هو النزول بقدر حط الرحال، لكن الأكمل والأتم هو المبيت بها.
1: سنة. نعم.
2: نعم، الأفضل والأتم للأجر وغيره أن يبيت بها وأن يصلي بها الصبح، وأن يقف للدعاء بعد صلاة الصبح إلى الإسفار. يقول ابن عائشة رحمة الله عليه: قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا ببطن وادي النار. فإذا المبيت بها وإحياء الليلة بالذكر والتهليل والابتهال إلى الله والدعاء إلى الإسفار وكذا، هذا كله مطلوب، وحبذا أن يفعله الحاج. لكن لا، إن لم يفعله وقد نزل بقدر حط الرحال فقد أدى الواجب الذي عليه، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في حينه. الآن يعني هي مقدمة مختصرة على ما يتعلق بالأركان والواجبات.
1: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
2: نعم، هذا كما هذا فيه إشارة لهذا، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد ذلك قال: نزول مزدلفة في رجوعنا، هذا كم رقم يا شيخ؟
1: الخامس. الخامس.
2: نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنن. يعني المبيت بمنن يا شيخ هذا ليس فرض وإنما واجب، كل ليلة من هذه الليالي، يعني من لم ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه دم، أو ترك الليالي كلها وجب عليه دم. فإذن المبيت، وكم سيحتاج الحاج إلى ليلة؟ الحاج إن تعجل يحتاج إلى ثلاث ليال المبيت، وإن تأخر يحتاج إلى أربع ليال كلها، يعني بما فيها يعني يوم الحج الأكبر، لأنه بيذهب وبيرمي جمرة العقبة يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد الأضحى يوم عشرة من ذي الحجة، بيرمي جمرة العقبة وبينحر الهدي، وبعد ذلك يعني بيقصر أو يحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة، وبيبيت الليلة هذيك جمرة واحدة بس، جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، هذا اليوم الأول بيرميها، وهذا بيتحلل بها التحلل الأصغر به. واليوم بعتالي بيجينا أيام منن اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام بعد الليلة الأولى اللي بتناها إحنا. هذه الثلاثة الليالي المبيت بها بمنن واجب، فمن ترك المبيت ليلة أو أكثر الليلة لم يبته في منن، فهذا نقول له واجب عليك دم. وطبعا قلنا عندنا المتعجل هذا بيرمي يوم الحادي عشر يعني ثاني يوم العيد، ويوم الثالث عشر اللي هو
1: يوم الثاني عشر
2: اللي هو ثالث أيام العيد، فهذا يومين كان بيتعجل يطلع قبل المغرب، كان هو أذن عليه المغرب غربت الشمس وهو قاعد مطلعش، فهذا نقول له ينبغي عليك أنك تبيت الليلة هذه وترمي من الغد، وبعد ذلك يعني تنصرف من منن. وقد أشار الله عز وجل في ذلك إلى ذلك بقوله: واذكر الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فلما نجيبوا لها الليلة الأولى مع الليلتين هما يعني بيكونوا ثلاث، وبالنسبة لمن لم يتعجل هذا يحتاج إلى أربع ليالي بما فيها الليلة الأولى، ثلاث ليالي منن والليلة الأولى اللي قبلها. نعم، مبيت ليلات ثلاث بمنن.
1: هذا السادس، واجب السادس.
2: تو السادس ولا
1: نعم.
2: السادس
1: مبيت الثلاث ليالي بمنن، هذا الواجب السادس. والآن نعم. السابع.
2: إذن السابع اللي هو الإحرام من الميقات. يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، اللي يقولوا لها بيار علي، هذا ما يسمى ذو الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة أو من جاء أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، لأن أحيانا عندنا في العمرة ولا حتى في الحج ولا غيره، مثلا في الغالب في الحج لا نذهب إليه من المدينة، لكن المهم سواء حج أو عمرة المهم نسك، من أراد أن يذهب إلى مكة من المدينة فيحرم منين؟ من أبيار علي، فيحرم من أبيار علي. طبعا هو مع أنه سيمر في طريقه على رابغ، ورابغ هذه هي ميقات نحن الأصلي اللي هو أهل المغرب وكذا، فهو يندب في حقي بالنسبة لي وضع نحن، لأن عندنا سنمر على رابغ، وهذا رابغ هو ميقاتنا الأصل إحنا رابغ، لأن من أعمال الجحفة. فيندب أن يحرم من أبيار علي، فلو تقدم وأحرم من رابغ فما فيش بس، خالف المندوب بس مش خالف الميقات. لكن نرجع تولي المواقيت. إذن عندنا ذو الحليفة هذه لطيبة أبيار علي، وعندنا يلملام لليمن، وعندنا ذات عرق للعراق، وعندنا الجحبة لمصر والشام وللمغرب العربي، ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وكذا. هذا الجحفة لأن بنمر على مصر، هذا ميقات نحن الجحفة. فيجب
1: قرن المنازل لنجد.
2: نعم قرن لنجد. هو قال ابن وهذه أقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذات عرق، ذات عرق للعراق هذه أقتها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بعد. نعم. وباقي المواقيت أقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الميقات المكاني يجب على مريد الحج أو العمرة ألا يتجاوزه وهو حلال، يحرم منه، ينبغي أن يحرم منه. فإن تجاوز نسيانا أو عمدا تجاوز، فهذا نقول له يجب عليك أن ترجع للميقات، تجاوز بمسافة معينة 10 كيلومترات أو أكثر أو غير، نقول له ارجع إليه وينبغي أن تحرم من هناك، ولا شيء عليك، لا دم ولا شيء. لكن إن أحرم بعد أن تجاوزه أحرم ورجع لا ينفعه رجوعه، ومن باب أولى إن لم يرجع، يعني أحرم واستمر إلى حجه أو إلى عمرته، فهذا نقول له واجب عليك دم، لأن الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. قال ابن عشر رحمة الله عليه إحرام ميقات، فذو الحليفة لطيبة، للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمني آتها وفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن، يعني المواقيت التي ذكرت مثلا ميقات المدينة هو لأهل المدينة ولمن جاء من جهة المدينة، الجحفة هو لمصر والشام ولمن جاء من هذه الجهة، يعني يلملم لليمن ومن جاء من اليمن، ليس شرطا أن يكون يعني من أهل اليمن. بعد ذلك
1: الواجب الثامن،
2: الواجب الذي يليه قال تجرد من المخيط تلبية. الواجب من واجبات الحج والعمرة كذلك، وإحنا الآن نتكلم على الحج، سنأتي على العمرة، أن يتجرد من المخيط والمحيط، ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، يقول ابن عاشر. وهذا التجرد من المخيط والمحيط هو على الرجال، أما بالنسبة للمرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لا بأس أن ترسل شيء، يعني تو عندنا مثلا الملاية يلبسوا فيها وفيها إرسال مش نقاب، النقاب ما تلبساش المحرمة بحج أو عمرة، وإنما ترسل شيء من أعلى الرأس ينزل على الوجه، يعني عندما يكون خشية أن ينظر إليه الأجانب وخشية الفتنة وغيره لا بأس أن تفعله المحرمة، لكن لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. أما الرجل ما يلبسش الثياب هذه العادية اللي نلبس فيها القميص والإزار يعني السروال وغيره، لا يجوز أن يلبسه، وإنما يلبس لباس الإحرام اللي هو يأتزر بالمنشفة هذه ويعني يلف الأخرى على أعلى جسده، وهذا هو الذي عليه، ولا يعني ما يكونش بخياطة ولا يعني يكون فيها كم ولا كذا، هذا كله لا يجوز، وهذا هو الواجب من واجبات. فمن أخل بهذا الواجب وجب عليه دم. قال
1: تجرد
2: من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفيق،
1: يعني التلبية هو الواجب التاسع شيخ.
2: نعم تجرد من المخيط تلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية واجب، وليس من الواجب على الحاج أو على المعتمر أن يعني لا يسكت من أول الإحرام إلى أن يتحلل أو لا، وإنما الواجب عليه أن يخلل. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه عندما يعني نظم ترتيب الحج وأركانه وما يتعلق به، قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكة فاغتسل. قال التجدد يعني عند الصعود مثلا لمرتفع تلبي، عند النزول، عندما تلتقي برفاق وبناس آخرين، عند بعد الصلاة، فينبغي أن يجددها كلما تجددت به حال. فإن تركها بالكلية ما لباش نهائيا نقول له واجب عليك دم، أو يعني طول الفاصل بعد الإحرام من الميقات أحرم وما لباش حتى فات نصف النهار أو أكثر، فهذا نقول له واجب عليك دم. أما من يعني ذكرها في البداية ويخللها من حين إلى آخر ويجدد فيها من حين إلى آخر كلما تجددت به حال، فهذا قد أتى بالواجب. ولهذا ذكر علماؤنا قالوا ينبغي يعني في هذا أن يتوسط، لا يكثر حتى

0: سواء بالباصات أو الحافلات أو حتى الآن بالقطار السريع،
1: نعم
0: يعني هو في راحة، يعني في خلال
1: نعم
0: ساعتين يوصل
1: ينبغي
0: لل
1: الاكثار منها ما استطاع الى ذلك
0: نعم
1: سبيلا. نعم إيه. لكن نتحدث عن الحد الادنى الذي ان قصر فيه وجب عليه دم، اما بالترك اما بالترك كلية، او ان يتركها يعني وقت طويل يدير فاصل بين الاحرام وبين التلبية. نعم
0: هذا الواجب التاسع شيخ.
1: نعم
0: اذا شيخنا الواجب التاسع هو التلبية، ما الواجب العاشر؟
1: قال رحمه الله: تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. الواجب العاشر هو الحلق، فهو واجب، فلو لم يحلق طبعا، وهذا يعني فيما يتعلق بالحج هو من أعمال يوم الحج الأكبر يوم العيد عيد الأضحى، حيث يرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي، و بعد ذلك يعني الحلق أو التقصير، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فمن لم يحلق حتى رجع إلى بلاده أو طال ذلك فعليه الهدي.
0: إذا شيخنا ما هو الواجب الأخير من واجبات الحج؟
1: أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: والحلق مع رمي الجمار توفيه. رمي الجمار واجب من واجبات الحج، بل كل جمرة من هذه الجمرات، لأن عندنا يوم الحج الأكبر هذا أن جمر رمي جمرة العقبة فقط، وفي اليومين التاليين لمن تعجل هذا يرمي ثلاث جمار، اللي هو وكل جمرة يرميها بسبع حصيات، وكل الحصى حتى تجزي يعني تكون مثل الفول أو الأنملة أو النواة يقولوا. الكبيرة مكروهة، لو أكبر من ذلك وكبيرة جدا تجزي لكنها مكروهة، والصغيرة الأصغر من ذلك يعني مثل الحمص أو أقل فهذه لا تجزي. فينتبه لهذا الأمر وينتبه لعددها، وخصوصا فيما يتعلق بالجمار التي هي لرمي جمرة العقبة، يعني يحبذ أن يأخذها من مزدلفة، عندما ينزل في مزدلفة يأخذ تلك الحصى، وقليل حتى يعني في ميناء يعني تقعد تدور عليها وتتعب حتى تحصلها غادي، فلهذا وبينما هي كثيرة في
0: مزدلفة
1: فيأخذها معه من هناك. وقلنا التي تجزي يعني مثل حصى الخذف كما ورد في الحديث، وقلنا هذه تكون مثل الأنملة الإصبع وكذا. لو ترك جمرة كاملة، يعني رمي مثلا اليوم الثاني رمي جمرة واحدة بس، مرميش لم يرمي الثلاث جمرات، فهذا نقول له وجب عليك دم أنت، لأنك أنت أخللت بواجب من الواجبات. وهذا إن فات الاستدراك، طبعا هو يستطيع القضاء، يعني الوقت الذي هو ليس وقت قضاء من الزوال مثلا في اليوم الثاني والثالث، اللي هو من الزوال إلى الغروب، هذا لو أداها هذا وقت أداء معلش دم. ولو مثلا أخل هو رمى ببعض الحجرات أو بعض الحصى و رمى ستة مثلا وتذكر بعد ذلك بعد أن رجع، نقول له ما دامك أنت قاعد في ميناء لا بأس أنك أنت تمشي وتعودها وترميها بسبع، وترميها الثلاث يعني كل جمرة بسبع حصيات ولا دم عليك. لكن من الذي يجب عليه الدم؟ هو الذي أخرها حتى خرج وقتها، ولم خروج الوقت يعني تكون قضاء في الليل هي أو من الغد هي قضاء ويجب عليه دم. فكل جمرة من هذه الجمرات، بل كل حصى من هذه كل جمرة ترمى بسبع حصيات، لو قصر في واحدة منها فإنه يكون قد أخل بواجب ويجب عليه دم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة

0: دار الإفتاء الليبية 90.9 FM لنبين فيه ما يجب على الحاج فعله ليكون حجه مبرورا. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا بك شيخنا.
1: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله.
0: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عما يجوز للمحرم فعله من أمور العادات وما لا يجوز له فعله، وذكرنا أنه يحرم عليه قتل الحشرات والحيوانات وأن لقتل الحيوانات جزاء وعرفنا ما هو، لكن ذكرت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعض الحيوانات المؤذية وأباح قتلها، فما هي؟ تفضل شيخنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كما ذكرتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من خلال حجه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول خذوا عني مناسككم، فجاءت مجمل هذه الأحكام، منها ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها أحكام دلت عليها السنة النبوية المطهرة، سواء كانت السنة القولية أو الفعلية. ولما كان المحرم ينبغي أن يرقى في أعلى درجات التعبد وأن تسلم منه الخلائق، لعله يصل إلى مصف قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمر بهذه التجربة العظيمة التربوية بأن يكف أذاه عن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى مما لا يضره ومما لا يحتاج إليه في قوته، فنهي عن قتل النملة والذباب والصرصور وغيرها من الكائنات. والشرع الحكيم استثنى له ما يحتاجه من القوت كالدواب التي تؤكل عادة ليست من باب الصيد، يعتمد عليها في القوت، فتذبح الدواجن الداجنة غير البرية والحيوانات التي كالأغنام ومثلا الضأن وغيره. وكذلك الجانب الآخر وهو ما يحتاط منه لأجل الضرر، ولعل هذا السؤال الآن ينصب على هذا الجانب.
0: نعم،
1: ما يخشى ضرره. وكما هو معروف في الشريعة أن الشرع رفع عن هذه الأمة الحرج والضيق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بحسب وسعهم، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من لطيف الشرع ومن جميل الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. فهذه يا شيخ عبد الرحمن كلها أصناف تلحق الضرر بالآدمي، وهذه الواقع نص الفقهاء على العلل كل واحدة من هذه الأشياء، لأن النهي قد لا يختص بالمذكور فقط، وإنما قد يلحق به غيره.
0: شيخنا، لو نعرف المقصود بكل واحدة منهم، يعني الحية يعني شو المقصود بها؟
1: نعم، أولا لما ذكر وصف هذه الخمس بأنها فواسق، والفاسق هو الخارج عن الحدود المتعدي، فكلها فيها صفة جامعة، وهي صفة الخروج عن الحد والحاق الأذى. فبدأ أولا بالحية، فذكر العلماء قالوا: الحية هو ما يضر بالإنسان على وجه الاختلاس والخفاء، ما يضر بالإنسان على وجه الاختفاء والخفاء، يعني بحيث قد يؤدي بالناس إلى الموت أو الضرر الكبير، والحال أنه لا يصادمهم كما سيأتينا في الكلب العقور، وإنما هو عادة يتخفى. فلا شك أنها تلحق بالحي العقرب مثلا، ولو كان طبعا الدواب هذه أحيانا بحسب ما يقولون قد يكون المذكور ما هو معروف عند الناس، وهذه يعني لربما نجد بيئات أخرى توجد فيها أشياء هي سامة، نقول إحنا من دوات السموم.
0: نعم،
1: من دوات السموم، وإن كانت لا يصدق عليها اسم الحية من حيث التسمية، ولكن من حيث العلة هي داخلة في هذا الحكم.
0: قد تكون من حيث الشكل مختلفة، لكن من حيث العلة هي نفس العلة.
1: نعم، نعم نعم، ولهذا توحني من عظيم قدرة الله عز وجل الآن من خلال هذه الصور التي تأتي، والعالم الحيوان يقول إحنا تأتي صور غريبة وبعضها من دوات السموم يعني.
0: نعم.
1: وبعضها من دوات السموم.
0: وشيخنا في بعض الناس ممكن يعرفش المقصود بالحية نفسها، يعرفش إن هي إيش المقصود
1: نعم
0: بالحية.
1: الحية هي الثعبان.
0: الأفعى يعني.
1: الأفعى. نعم. الحية هي الثعبان أو الأفعى، يعني الناس بتسميها بحسب بعض العرافهم، نقول الحنش والحية والثعبان والأفعى عفان الله وياكم من كل أذى.
0: يلحق به يعني زي ما ذكرت شيخنا العقرب. ولا شو اسمه العنكبوت السام
1: والعنكبوت السام. نعم ذكر الفقهاء حتى اللي يسموه وهكذا أطلقوها هي حتى في بعض الكتب هم يسموها الرتيلة.
0: الرتيلة
1: نعم. نعم احنا تو نسموها في عرفنا بالرتيلة.
0: نعم.
1: ولكن يوجد في بعض المصادر بهذا الاسم. نعم. قد يكون لها يعني أصل عربي بهذا الاسم، وقد يكون هو يعني يجري على عرف الناس من قديم. فعلى كل حال هو العنكبوت السام هذا إذا كان هو معروف بأنه سام زي اللي يسمى بالرتيلة ذكرت في بعض المصادر الفقهية، وهو معروف عندنا إلى اليوم، يخشاه الناس، يخشى الناس ضرره، يخشى الناس ضرره، وبالتالي لو وجد منها شيء الثعبان شريحة التعابين كلها الحيات السامة، وكذلك تلحق بها العقارب، وكذلك هذه
0: العناكب السامة،
1: العناكب السامة، فكلها تدخل في هذا الضابط، وهو أن كل ما يلحق الضرر خفية بالإنسان
0: يجوز للمحرم قتله، يعني
1: يجوز للمحرم قتله سواء الحرم. هذا قصد المحرم أو لم يقصد المحرم، لأنها يأتي بعض الأشياء اختلف فيها لو لم تقصده، يعني دابة ماشية لحالها نقول إحني، لكن هذه ولو لم تقصد الناس وجدت في جنب حجر، وجدت متجهة في اتجاه عكس الناس مثلا، ولعل هذه باعتبار طبعها أنها لا تؤذي الناس هكذا مجهرة في الغالب.
0: نعم.
1: وإنما تتخفى، فأحيانا حتى اتجاهها على خلاف الناس هو من قبيل المكر والتخفي.
0: نعم.
1: فهي لعلها تؤذيهم، وبالتالي هذه كلها تقتل. هذا
0: المقصود بالحية.
1: هذا المقصود بالحية.
0: أما الغراب الأبقع.
1: نعم. أما الغراب الأبقع، الغراب عند الناس معلوم وهو الحيوان الطائر الأسود هذا.
0: نعم معروف عند الناس.
1: نعم. لكن وصف بكلمة الأبقع، بعضهم قال لا مفهوم لها، وبالتالي كلمة تطلق على أي غراب، وبعضهم وهو شيء طيب معنى حسن قال الأبقع هو المعني بجواز القتل، أما غير الأبقع فلا. وذكروا من الفروق من الفرق بين الأبقع وغير الأبقع، قالوا غير الأبقع هذا لا يأكل اللحوم، وإنما هو يقتات على الحبوب، يأكل الشعير والحبوب في المحاصيل الزراعية، ولا يتعدى على الإنسان، ولا يتعدى على لا يأكل اللحوم.
0: وشيخنا شو المقصود بالأبقع؟
1: الأبقع هو لعله فيه هو يغلب عليه السواد، ولكن لعله فيه بقع مخالفة لهذا اللون، مخالفة لهذا اللون. فهذا اللي منصوب بهذا الوصف هو اللي بعضهم قال هو المعني بالإذن بالقتل، لأنه كان يحط حتى على الإبل من شراسته، يحط على الإبل، ولربما فقع عين الدابة، فقع عين الناقة ونقرها في سنامها وكذا،
0: مفسد يعني،
1: مفسد. نعم مفسد. فهذا يفسد على الناس يعني نقول إحني دوابهم وأموالهم علانية، علانية يسطو عليها علانية، وبالتالي بهذا المفهوم وهو شيء طيب، لو كان بيئة فيها غربان منها الأبقع هذا الذي يأكل اللحوم، ومن أبرز العلامات أنه يسطو على الدواب، ينقر الإبل في الناقة في عينها، يفقع عين الناقة، ينقر الدابة وهي واقفة في سنامها، البقرة في ظهرها حتى يذميها ويخرج منها الدم وينقرها، فهذا هو المعني بأنه يقتل. لكن لو وجدنا إنسان يعني نوع آخر أليف هكذا ماشي على حاله يأكل في الحبوب، فهذا بعضهم قال لا يقتل. هذا بالنسبة لقضية الغراب الأبقع.
0: والفأرة هي الفأرة المعروفة يعني.
1: نعم الفأرة هي معروفة، هي باسمها القديم ولا زالت إلى يومنا هذا تسمى بهذا الاسم، وبعضهم عندما يذكر الإنسان الفأرة بعضهم يذكر إحنا بلغتنا نقول إحنا الجنشة وغيرها، طبعا هذه من باب أولى لأنها هي جنس واحد هي.
0: نعم.
1: كلها تصدق عليها هذا الاسم، بل بعض العلماء الحقيقة قال كما أن الغراب من الأشياء التي يسطو على الأموال يعني جهارا هكذا.
0: نعم.
1: يفر فوق ويسطو عليها جهارا أمر بالقتل. فالفأرة مثل ما أن الحية تتخفى في قتل في أذى الناس.
0: نعم.
1: كذلك الفأر يتخفى في أذى أموال الناس.
0: صحيح.
1: يأتي خفية في أذية الأموال.
0: نعم.
1: بخلاف الغراب، ومعها ولذلك حتى هو يقتل الغراب الفأر لأجل أنه يفسد الأموال خلسة، فيتخفى في الأموال الثياب والطعام يفسدها ويقوم بقرض الأحمال، وبالتالي قالوا تدخل فيها كل القوارض ليست خاصة بما يصدق عليه اسم الفأر، والعامة عادة يذكر الجنشة وهي إحنا داخلة عندنا حتى ولو لم يذكروها فهي داخلة. ولكن لو تصورنا أن في بيئة من البيئات وجدوا دويبة كذلك هي تقرض الأموال وتفسد عليهم الأحمال والتياب وكذا، فهي تدخل من حيث العلة، من حيث العلة. فالعبرة بأنها تفسد عليهم الأموال هذه بالنسبة للفأرة، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الكويسقة، نعم، لما فيها من إفساد. نعم.
0: أما شيخنا الكلب العقور، شو الوصف هذا؟
1: الكلب العقور كذلك هو لا يختص بهذه الدابة المعروفة عندنا، كرم الله كرمكم الله وكرم الله السامعين، هذه الدابة اللي الحين نطلق عليها اسم الكلب، هو لا يختص بها دون غيرها، وإنما الكلب هو ما كل ما فيه من تعدي وافتراس، الكلب. واستدلوا على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على بعض مشركي مكة وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقالوا هذا الرجل خرج في سفر من الأسفار مع أبيه، وهم كانوا يوقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو حق، ولكن العناد ضيعهم، ولذلك قالوا جاء الأب وهم في سفر أخبر القوم بأنكم قال لهم تعلمون بماذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خشي على ابنه من افتراس الكلب، فطلب منهم قالوا بأن يضعه على أحمال البضاعة ويلف الناس حوله، يعني يبقى هو في وسط الدائرة من الناس. ونعم، قالوا في آخر الليل
0: حماية الله، يعني
1: نعم
0: حماية الله، يعني
1: حماية الله، نعم، يعني حاطوا به لأنه من كبار القوم، أخذوا بخاطر أبوه أو حطوه في وسط حماية الله باش حتى يطمئن الأب. ولكن يعني تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جاءه في آخر الليل، جاءهم أسد في آخر الليل وصار يشم الناس حتى وصل إليه، يعني وكأنه مرسل إلى مهمة معينة
0: مخصوص
1: يعني بهذا الرجل، قالوا بدأ يشم اللي هو في طريقه ويتخطاه حتى وصل إلى هذا الرجل فافترسه، فقالوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصب له كلبا من كلابك، ولكن الذي جاءه هو
0: أسد، يعني.
1: أسد. والتالي قالوا الكلب، نسأل الله العافية للجميع، هو كل حيوان يعني يفترس ويعقر هو يصدق عليه هذا، وهو
0: شو المقصود شيخنا بالعقر أو العقور؟
1: هو أن يعقر الدابة ويفترسها ويأكلها، وبالتالي يدخل فيه كل هذه الحيوانات المفترسة. وإن كان هذه الشريحة اللي هي نقول إحنا الذئاب، وتدخل فيها هذه الشريحة الضباع والذئاب وغيرها وغيرها، ذكر الفقهاء قالوا هل يقتل المتعدي منهم أو حتى اللي هو يعني لم يتعدى على الناس، وهل يقتل الصغير كذلك أم حتى الكبير؟ طبعا هذا خلاف جاري، أما الذي هو من الكبير والحال أنه قد قصد الناس فهذا لا خلاف في قتله، لا خلاف في قتله. يبقى بعد ذلك البعيد الذي لم يقصد أذى الناس، يعني يبقوا الناس في سفر حجاج محرمين وهم في حال تلبية ويشبحوا في بطن الوادي من بعيد ذئب ولا ضبع ماشي على حاله، هذا هو محل الخلاف. هل يقولوا ماذا ما هو مشعر حاله خلوه والله يقتل؟ هذا جاري في الخلاف. ثم بعد ذلك ذكروا الصغار منهم، لو أن واحد لقيه جراء للذئاب ولا الضباع، طبعا هذا الخلاف بيتقوى بالخلاف السابق.
0: نعم.
1: إذا كان الكبير فرقوا منهما، فرق بين
0: متعدي وغير المتعدي،
1: المتعدي وبين المتعدي،
0: أو الصغير يعني والشبل والجر والصغير.
1: تو اللي بيقول لا يقتل إلا المتعدي، هذا هل يستطيع أن يقتل الجراح؟
0: لا،
1: لأن هذا هو يعني لا قدرة له على الافتراس.
0: نعم.
1: ومنهم من قال يقتل الكبير والصغير. نعم.
0: آخر هذه الخمس شيخنا، الخمس الفواسق، هي الحدية. ما المقصود بالحدية؟
1: الحدية هو حتى هو حيوان طائر يطير، ولكن يختطف في الأموال اللي هو اللحوم وكذا من من من الحجاج ومن الناس، يضيع عليهم الأموال، فهذا حتى هو كذلك من الدواب التي تقتحم جهرة هكذا، يعني لا تتخفى. فالفأر يفسد الأموال خلسة، وهذه تفسدها علانية، والحية والعقرب يعني نقول إحنا تؤذي الناس خلسة، والكلاب كرمكم الله تؤذيهم جهرة علانية.
0: نعم.
1: علانية. فهذه كلها إنما قتلها لأجل ما يحصل منها من ضرر. وبالمناسبة لما ذكروا الوزغ،
0: بوبريس يعني
1: اللي هو بوبريس، فرقوا بينه وبين هذه الأشياء، لم تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا أمرنا بقتله.
0: نعم.
1: أمرنا بقتله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله، وهذا رد حتى على بعض المغرضين اللي يقول والله خيركم عليه يأكل في الذباب ويأكل في الناموس وذويبة ماشي لحالها، نقول لهم من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها وبما فيها من ضرر. والشرع هذا منين؟ هو من الله، فالشرع هو شرع الله، والخلق هذا كله خلق الله عز وجل. ولهذا ننظر حتى للحكم الشرعي المتعلق بالوزغ، يعني غاية الحكمة وغاية الإنصاف. فقالوا الوزغ لا يقتله المحرم، ولكن يقتله من كان متحلل. لماذا؟ قالوا لأن الوزغ هو فيه ضرر، ولكن ضرر الوزغ بحسب كثرته وبحسب طول مكثه، بحسب طول المكث وبحسب الكثرة. وهذه العلة حتى تتحقق لابد أن تعطي فرصة للمحرم أن يتحلل. يعني لو أن محرم أجر بيت مثلا، دخل البيت لقى فيه بوبريس نقول إحنا في الحيط، يا سيدي أنت قداش تقعد محرم؟ لو كان قرطولت في الحجرة الضرر هذا مع كثرته، كثرة وجوده وطول مكته، وانت تتحلل يقتلته انت، يجي حد حلال قتله. لكن بخلاف هذه الدواب التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه لا تعطي فرصة في الأذى. هي من اللحظات الأولى، ولو كانت قليلة الوجود، قليلة الزمن ومع قلة ذاتها. فهذا من حكمة شرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، إذا خاف الإنسان على نفسه من غير هذه الحيوانات التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز قتلها، يعني إذا صالت عليه يعني مثل الضباء أو القرود، هل يجوز له قتلها؟
1: نعم، هذا الصائل نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن الصائل هذا وصف يطلق على الآدم ويطلق على الدابة، كل من هو متعدي. الصائل الذي جاء هاجم على إنسان، هذا لا شك أنه يريد أذى الناس في ذواتهم، لكن الصائل عندما يطلق على الآدم إنما إما أن أراد أذية الناس في أنفسهم بقتلهم، أو أذية الناس في أعراضهم التعدي على النساء والغيرة، وإما أراد أن يتعدى على أموالهم من غصب الأموال، فهذا كله يسمى صائل. ونحن بهذه المناسبة دائما الفقهاء يقولوا ذكر الحكم يعني الأهم يسبق المهم. وبالتالي الصائل نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. كم من إنسان نسمع به يقول والله جاه سارق في البيت، خشلة في جنانه، قعد يتصيد فيه من الشباك، والله أصحاب المزارع، وأحيانا يضرب بإطلاقة بسلاح الآن. فنقول الحكم الشرعي الصائل اللي هو جاي هاجم، إذا كان يرد، إن كان يرد من غير القتل بموعظته، يقول اتق الله يا فلان عيب عليك مثلا، أو بتهديده يقول يا فلان أرجع وستر الله نقول الحين مسؤول عليك، وكان لا أرى
0: نكلم الشرطة ولا
1: نكلم الشرطة ويصير أو بإطلاق ضرب نار في الهواء، أو أقل ثم ذلك آخر الأشياء أن يضرب في غير محل القتل بمكان عادة لا يموت به. إن كان إن أمكن هذه السبل فلا يحل قتل الإنسان، لا يحل قتل الإنسان ولو كان صائل، يعني يصرف بالوعظ بالتهديد بالتخويف بإطلاق النار في الهواء. آخر شيء
0: يستنفد يعني جميع الطرق المتاحة، يعني
1: قبل الطرق المتاحة. لكن لو أن هذا الإنسان هو هاجم على صاحب هاجم، لو درنا مثلا تصوير نسأل الله العافية واقعي، واحد طير شر في دار رمانة بيحذفها، ضربوه في ده الأخرى، ضربوه في رجله، يعني هو قصد اللي بيحصل منه الأداء. يعني بأي وسيلة بيعظوه بيخوفوه، حتى ضربوه في رجله، ضربوه في أي جهة، ما دام عنده بقية حياة هو
0: بيؤذي
1: بيؤذي بإلقاء شيء معين. فهذا الذي يقتل، هذا الذي يقتل ودمه هدر، إذا كان لا يرد إلا بالقتل. لكن إذا كان يرد بغير القتل لا يحل قتل هذا الآدمي. أما بالنسبة لهذه الدواب، يعني أحيانا كما ذكر بعض الناس قال مثل يجيهم نقولوا إحنا ذكر البقر ديما التيران تبدأ هي يعني أحيانا متعدية الوحشية هذه، أو حمير الوحش أو الضباء وغيره، يعني جاهم شيء من هذا القبيل وقصد أذية الناس، يعني يسعى خلف الناس ليلحق بهم الضرر، فهذا يرد ويقتل حتى بالقتل، يعني يرمى بالسلاح ولا بالسهام ولا بأي طريقة بحيث يعني يكفى شره، فهذا لا بأس به ولا جزاء على الناس. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، عرفنا ما يتعلق بالحيوانات من أحكام للمحرم، فهل هناك أحكام خاصة بالأشجار والنباتات؟
1: نعم، هناك أحكام خاصة، يعني الأحكام المتعلقة بالشجر لا يحل المحرم أن النبات الفقهاء قسموه إلى نوعين، نوع هو من شجر البوادي الشجر النبات والشجر اللي ينبت بنفسه هكذا
0: البعلي يقولوا احنا
1: بعلي بعلي يعني ينبت من عند الله عز وجل الشجر البوادي هذه وفيه نبات اخر هو يعني
0: يحتاج لسقي ولكذا
1: نعم هي مش حتى قضية تحتاج هو مغروس من الانسان يعني
0: نفسه
1: زي اللي غرس نقول احنا تو الرمان ولا غرس المأكولات هذه اللي تؤكل هي مرت هي نفسها من جنسها نلقوا منها اشجار بريه مثلا فهي الاشجار البريه هذه اللي تنبت بنفسها هذه هي اللي يمنع قتل يعني كسر اشجارها اغصانها او قلعها بل الفقهاء قالوا حتى رعي الدواب في الاعشاب انها لا تحصد حتى لاكل علف الدواب قالوا قد مخافه قتل بعض الدواب اللي فيها حشرات لكن كونها ترعاها البهائم لا باس او من الاشياء التي استثنيت اذا كان الانسان يحتاج منها لعصا شجره البوادي بيديرها عكاز او مثلا الناس اللي يمشوا يديروا يركبوا في الخيام ويركبوا في الاشياء هذه يجد في طريقهم اشجار يعني يحتاجوا لازالتها وقطع الاغصان لا باس لا باس عند الحاجه كما استثنيت بعض الاشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج اليها كالادخر والسنمكي وغيرها اما الادخر فهو من قديم يستعمل لكن السنمكي ذكره الفقهاء ولكن الله اعلم هل كان يحتاج اليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا لكن الفقهاء ذكروه بانه مما يستثنى ومما وانه مما يجوز للانسان اخذه لكن النباتات الاخرى التي يقوم الانسان بزرعها وغرسها والعنايه بها فهذا يجوز للانسان يقوم بحصد الخضروات واخذ الفواكه التي هي من غرس الانسان هذا لا باس به وهذه المساله هي كما تتعلق بحرم المدينه مكه كذلك بحرم مكه الا انها لا جزاء فيها الا انها لا جزاء فيها نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيك شيخنا مما ذكرناه في حلقة ماضية أن مما يمنعه الإحرام ويفسد الحج الجماع لكن هل إفساده للحج بإطلاق ما دام وقع قبل التحلل أم هناك تفصيل في الأمر؟
1: هناك تفصيل في الأمر هو ينبغي للمحرم بصفة عامة ألا يقترب من زوجته لأن الجماع هو ممنوع من حلال ولا من حرام لكن إحنا بندور أخف الصور المتوقعة من المسلم أن يأتي للمسألة هذه من مباح من حلال وهي الزوجة فنقول ينبغي ألا يقرب الزوجة إلا بعد التحلل الأكبر وهو بعد الانتهاء من أعمال جميع الحج بعد طواف الإفاضة وبعد السعي إذا كان مازال عليه سعي هذا الذي ينبغي أن يكون وانتهى من جميع الأعمال لكن بعد ذلك على وجه التفصيل الدقيق الذي يحتاج إليه عند الفتوى نقول إحنا أما بالنسبة للمحرم من حيث العمل ينبغي أن يبتعد كليا عن الزوجة حتى ينتهي من جميع أعمال الحج ولا يجازف لكن من حيث الفتوى طبعا الفقهاء بيّنوا بأنه ما كان قبل عرفة هذا اتفقوا على أنه يفسد الحج ومن خطورة الموضوع في قضية الجماع أو الإنزال الإنزال المراد به هو أن يداعب الرجل زوجته أو يتأمل فيها أو يتحدث مع الناس حتى ينزل يخرج منه المني هذا معنى الإنزال حتى يخرج منه المني فهذا في حكم من جامع إلا من جاءه في النوم وهو الاحتلام من خرج منه شيء في نومه هو الاحتلام فهذا لا حرج عليه يعني يغتسل لأجل الصلاة ولكنه لا يضره في حجه ولا يضره في عمرته ولا في صومه إن كان من الصائمين لكن إن كان في اليقظة والحال أنه تتبع النساء وأخبارهم والله جسم زوجته ولا غيره حتى خرج منه شيء فنقول هذا مما يفسد الحج كالجماع ومن خطورة الأمر أن الإفساد يعني لا يستطيع معه الحاج أن ينفك أو يخرج عن ذلك النسك ويجدد نسك جديد هو الحج أو الإحرام بصفة عامة حج عمرة مما تميز به عن سائر الأعمال أنه لا يرفض ومعنى كون هذا النوع لا يرفض بخلاف الصلاة تو واحد خش للصلاة قال الله أكبر وبدأ يقرأ وشبح طفل بيطيح في نار ولا شبان كبير بيؤذى يخرج من الصلاة يتركها ولا ما يتركها
0: يتركها نعم
1: يترك الصلاة يخرج منها يرفضها ويخرج بمنافي ولا بسلام ولا اللي هو يخرج وبالتالي بعد ما كمل شغله نقد الطفل الصغير ولا نقد المال اللي بيسرق ولا غيره بيولي للصلاة مجددها باهي بيمشي على حاله على كيفه لكن بالنسبة للإحرام لا بالحج والعمرة لا يرفض مهما كانت الظروف حتى نسأل العافية للجميع سمع بخبر مهم في أهله ولا غيره ما يجيش يقول والله ما أنا بطلت بنروح لا ما تروح أنت الآن ملزم بالإتمام حتى ولو فسد الإحرام بالجماع يلزم أنه يمشي مع الناس بعرفة والحج فاسد يمشي معهم المزدلفة والحج فاسد يمشي معهم لرمي الجمار لين ينتهي من جميع الأعمال وهو الحج وهو يعلم أنه فاسد. والعام الذي يليه يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. وهل يحصل فرصة باش يولي يقضي ولا ما يحصلش، هذاك هو نصيبه نقول احنا. فإذا الأمر خطير جدا، وهو الأمر الذي يفسد الحج قضية الجماعة هذا. وبالتالي من حيث الفعل زي ما قلنا، ما إنسان لا يجازف حتى ينتهي من جميع الأعمال. لكن لو بعد الوقوع النزول من حيث الفتوى، إذا كان قبل عرفة اتفقوا على الفساد،
0: قال رمي جمرة العقبة يعني،
1: لا احنا هذا قبل عرفة، ما احنا اتفاق
0: مطلق، مع الاتفاق مطلق
1: نعم قبل عرفات وقبل وبعد عرفات وقبل رمي الجمار، كان تكون ليلة يوم النحر الناس ماشي لمزدلفة والله بعد مزدلفة قبل رمي الجمار، هذا حتى هو يفسد، هذا حتى هو يفسد كما أخبر الإمام مالك أنه مما يفسد الحج عن الحاج. لكن بعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة، لأن ينبغي أن ينتظر حتى التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة، ينبغي يجب عليه من عبروش ينبغي يجب عليه ينتظر قضية العلاقة الزوجية إلى أن التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، كونه يقدر يلبس ملابسه، يكره له الطيب كراهية يقدر يتطيب، لكن الممنوع صيد النساء. فالمرأة ما زالت ممنوعة لأن يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي يسعى ويكمل. فلكن لو أنه فعله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة، هذا يلزمه هدي وهو آتم، والإنسان لا يستنقص الإثم. حتى قالوا عليك هدي وهو آتم، يعني شنو هو؟ نقول إحنا عنده بهيك، يعني راه الإثم مرات ينافي الأجر والتواب. ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله
0: من المتقين،
1: وهذا قصد يعني المعصية لله عز وجل. فهذا ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه مثل هذا المحظور.
0: نعم شيخ.
1: وهذه لابد من توظيف الرد الشبهات يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك.
0: نعم شيخ.
1: وهذا من عفة الإسلام ومن طهر الإسلام ومن حكمة الإسلام، أن المسلم ما هوش يعني يوصف فيه بعض المفسدين هذوما اللي بيلبسوا على الناس ويبدي يتهجموا على الإسلام، يقول والله الإسلام أهل الإسلام شهوانيين، وإذا ذكرت المرأة يوصف حتى يتكلم بألفاظ قبيحة، لو ذكرها غيرهم يقولوا كيف يتكلم بالكلام هذا، وهم لما يتكلموا به عندهم شيء معلش ما فيش بس، فيقول والله يراه ما يعرف الرجل المسلم ما يعرفش إلا المرأة يعني من نصف فلوتي، هذا عيب. هذا شوفوا أنتم الآن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كيف منعت المسلم وطلبته بالعفة، وطلبته حتى عن الزوجة، هي حتى عن الزوجة مش غيرها، حتى عن الزوجة يقول ممنوع أنت بل تعينها. ولما سأل الرجل من حق الناس بحسن صحابة يا رسول الله، قال أمك، قالت من؟ قال أمك درجة ثانية، قال من درجة ثالثة؟ أمك. البول اللي هو الرجل جعله في الدرجة الرابعة، وحتى في بعض الأثر الآخر قال أختك وأخاك ثم أدناك أدناك.
0: نعم
1: قدم
0: صحيح.
1: الأخت
0: صحيح.
1: قدم الأخت لحاجتها. فهذا هو الإسلام، بر وإحسان وعفة، وكيف أحكام الشريعة ضبطت حتى الشهوة هذه اللي خلق الله لأجل أن يعمر بها الكون، ولكنها انضبطت عند أهل الإسلام بصوم رمضان، انضبطت بحج بيت الله الحرام، انضبطت حتى عند السير أمر المسلم بغض البصر، أمر بغض البصر، وأمر بعدم التكلم بالكلام الفاحش في الطريق. هذا كله من باب ضبط هذه الشهوات وعدم انفلاتها، وهي تمثل عفة وكرم الإسلام. فينبغي اللي بيحاول يشوه الإسلام بهذه الأوصاف القبيحة لما يذكروا في تعدد الزوجات وغيره وغيره، ينبغي عليهم أن يكونوا منصفين وحياديين ويتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، إذا أكره الرجل وزوجته على الجماع، فما حكم إحرام الزوجة في هذه الحالة، وماذا يجب على الزوج؟
1: هو الحق أنه يفسد عليها حجها، لأن يفسد الحج بالجماع سواء كان مقصود ولا غفلة ولا نسيان ولا في حال نوم، كله يقع. إلا أن الرجل لما هو تسبب في هذا، فهذا يقع عليه الجزاء المادي، يطالب بتحجيجها وهكذا يعني حتى الهدي. فهذا الجانب المادي هو الذي يطالب به، لكن من حيث التطبيق والفعل هي مأمورة بأن تعود وتحج حجة القضاء.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، هل هناك آداب ينبغي الحاج أن يتحلى بها عند دخول مكة المكرمة؟ وهل يعني هل يندب له الدخول من مكان معين؟ هل هناك ذكر خاص لذلك؟
1: نعم، بالنسبة للكعبة المشرفة، هو وصل إلى المقصود، وصل إلى المحل المقصود، لأنه عندما قالوا له أنت يا فلان من البيت، من البيت تبي تطيب وتبي تطهر يعني من مرادنا يعني زلت الشعث قلم الأظافر حلق العانة نصف الإبطين وهذا الاستعداد وهذه التلبية هو وين ماشي بها؟ ماشي بها البيت الحرام.
0: نعم.
1: فهو وصل إلى المقصود الذي عظم الله قدره، لأن الله عز وجل عظم قدر البيت الحرام وخصه بأحكام. وبالتالي من أبرز الأداب، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن، أن الحاج اللي متوجه الآن إلى مكة المكرمة عليه أن يذكر مثل هذه الأحكام، ومن أبرزها استشعار التعظيم، استشعار تعظيم البيت الحرام. يعني لما يدخل البيت الحرام يشبه الكعبة المشرفة، عليه ألا ينشغل. الآن الناس ابتليت، الناس بالنقلات ومتابعة الأخبار وكل شيء،
0: مواقع التواصل الاجتماعي وكذا،
1: التواصل الاجتماعي والنقل المباشر، يعني يشغله النقل المباشر عن استشعار هذه المعاني. لا يا سيدي، انت احنا ما نتكلم طبعا عن حكم التصوير حلال ولا حرام، لكن نقول لك ما تخليش يطغى الى انه يضيع عليه هذه المعاني. فمن اذا لابد له من استشعار حرمة البيت، وانه يعلم ان هذا البيت دخله من قبل يعني اهل الفضل، من قبل الانبياء والرسل، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما راه، قال وكأني أرى، وكما قال صلى الله عليه وسلم لنوح عليه السلام ويونس عليه السلام وهو يلبي على ناقته. ومما ذكره القرآن أن هذا البيت بناه إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام، وطاف حوله نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة أبو بكر وعمر. فهذه معاني ينبغي للإنسان أن يستحضرها. كذلك تعظيم البيت، أن هذا المكان هو ليس كبقية الأمكنة، حتى أن الله سبحانه وتعالى خصه بمن أراده بسوء أنه يعاقب عليه شد العقوبة، عندما قال جل جلاله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أهو مجرد الإرادة أن إنسان يخطط، نقول إحنا غادي ويخطط أنه بيسرق حد، بيؤذي حد، بيقتل حد، بيضرب حد، بيكيد لحد، حتى مكيدة ماشي غادي لمكة وبكيد لحد بديل لمكيدة، مهما كان نوعها المكيدة، في فلوسه بيخم بقى، في ذاته بورطة في حاجة معينة، هذه يجب الانتباه لها.
0: نعم.
1: بورطة في جدل معين، أي نوعية من أنواع الضرر، وأراده بيته أن إنما بيش غادي بيحاول كيف يكيد له، بيتلف منه ورقيه وكذا، يشوش عليه، يبي يسرق منه فلوسه، يبي يكيد له في ذاته، يعني في أي وجه من الوجوه، نقول اتق الله سبحانه، فإن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا مكان هو للتواضع، أن مكان تسكن فيه العبرات، مكان للعبرة، مكان للموعظة.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخله متواضعا متخشيا، يعني
1: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير دخله متواضعا متخشعا، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه، هو المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وترحاله. نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ودقنه على رحله متخشعا، يعني الإنسان لما يبدأ ماشي ما يبدأش يعني متعاظم ومتفاخر، وخاصة كان هو من أصحاب الولايات ولا من أصحاب المال ولا غيره، يده نقول يمشي بكتافه
0: ورفع خشمه فوق
1: وأنه هو كلمته وكذا وغيره، لا هو أنت من اللي هو نقول يراه أفضل منك. أهو انظر كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل متخشعا. ووصفه أصحاب السير لما نزل صلى الله عليه وسلم بذي طوى يوم الفتح، وقف على راحلته، قال وإنه ليضع رأسه تواضعا، يعني أخفض صلى الله عليه وسلم رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وهذا على خلاف الجبابرة الذين دخلوا للحرم وحاولوا أنهم يعني يؤذوا، حاولوا اقتربوا من الكعبة وحاولوا أن يؤذوا البيت الحرام، فقتلهم الله سبحانه وتعالى، مثل ذلك الحبشي الذي جعل الله الآن ذكره قائم في وادي محسر لما أمرنا بالخروج المسرعين منه. فهذا إذن مما ينبغي.
0: هل هناك شيخنا يعني ذكر خاص عند دخول مكة المكرمة؟
1: نعم، هو الحق أنه أذكار كثيرة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن الذكر اللي هو مطلوب في عامة المساجد، ومن باب أولى المسجد الحرام، ومن باب أولى المسجد الحرام. فهناك أذكار عدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان إذا دخل المسجد.
0: شيخنا قبل المسجد يعني دخول مكة نفسها يعني فيها نعم. في لها ذكر خاص.
1: دخول مكة هو جاءت آثار تفيد بأن الإنسان لما يدخل أي مدينة له أن يقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا ذكر عام لكل مدينة ومنها مكة. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا فإنه لا يؤذى يعني لا يصيبه أذى ما ذا ما يعني قال هذا الذكر العظيم. هذا الذكر العظيم هذا ما يتعلق بدخول المدينة. هذا ما يتعلق بدخول المدينة. وروي عن بعضهم ذكر بعض الفقهاء عند دخول مكة له أن يقول اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وألزم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك.
0: الشيخ كله مع التلبية يعني ما هو قاعد يلبي يعني.
1: هو قاعد يلبي لما ماشي هذا جزء من بعض الأذكار. هذا طبعا ذكره بعض الفقهاء في كتبهم لأن الإنسان يعني يأتي بالأذكار المشروعة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وله أن يناجي ربه بما تيسر له بلسانه كالتي جاءت على لسان الفقهاء هذه أو أنه يسأل الله أن يعينه ويوفقه في هذه الطاعة.
0: شيخنا أيضا هل يندب من أداب دخول مكة المكرمة الدخول من مكان معين؟
1: الحق أنه ذكر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم
0: لما
1: نزل أولا دخل إلى ذي طيون وهو المكان المرتفع الآن يبعد عن مكة حوالي كيلو وكسر ثم مال من جهة يعني كداء وهي الثنية العليا وطريقها الآن من جهة المعلى من جهة
0: المقبرة
1: الطريق التي في مقبرة المعلى هذه هي الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهتها ونزل من تلك الطريق التي الآن هي في طريق زبايق وسوق غزة وتنزل عليه المسعى
0: أنا.
1: ثم لما اللي نازل من الثنية العليا وداخل من جهة غزة وبيدخل المسجد الحرام من جهة الصفاء وفي ذلك المكان كان باب يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه لعله كما ذكر العلماء في حجة الوداع وكذلك في فتح مكة دخل من هذا الباب وهو باب السلام. فالفقهاء قال يستحب للإنسان يستحب أن يدخل من هذا الباب ولكن كذلك نص بعض العلماء قال إذا كان الإنسان يعني محل إقامته لم تأتي في من تلك الجهة فله أن يدخل من أي جهة كانت أحيانا يكون داخل من الجهات الأخرى غير جهة المسعى أو اللي نازل من فوق نقول إحنا جيت سكناه من الفنادق الفوق يا بيدخل من جهة المسعى هذا هو جاي من جهة باب السلام لكن اللي هو جاي من الجهة العكسية على خلافها نعم فهذا مجيء من جهة الأبواب الأخرى. إذا كان هو بيكلف روح العناء وبيلف حول البيت من الخارج حتى يدخل من جهة المسعى فهذا طيب ما في شك. وإذا كان بيش يكلف نفسه وخاصة إن في مواسم الحج مع الزحمة ومع وأنه خاصة مش بروحه يعني تقول كان شاب بروحه سهل سهل يمشي من خلف الجدار الخلفي لين يصل يدخل من جهة المسعى. لكن لما يبدأ معاه نقول إحنا نساء ورجال كبار زايد نقول إحنا شابين وغيره فهذا لا بأس أن يدخل بهم من أي جهة تهيأت له وتيسر.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن دخل الحاج مكة المكرمة وعرفنا بعض الآداب والأفعال التي تندب في حقه إذا أراد دخولها فهل هناك يعني آداب أو أذكار خاصة عند الدخول لبيت الحرام نفسه؟
1: نعم بعض الأذكار ذكرها العلماء وهي الحق كما تقدم هي عامة في المساجد ومن باب أولى أن تذكر في المسجد الحرام. فمنها أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. هذا كأنه ذكر عام لأن لما نجول الذكر التفصيلي هذا قال أبواب رحمتك وفضلك يعني فيه إجمال. لكن هناك أذكار أخرى رويت على النبي صلى الله عليه وسلم أن الداخل إذا دخل يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تو هذا الذي يذكره عند الدخول يسمي الله يسمي الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله والسلام على رسول الله. ثم يدعو الله المغفرة، يطلب الله من المغفرة، يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، وهو في دخوله يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. مثلها في الخروج مع فارق في بعض الجمل، أنها مثلها في قوله عندما أراد أن يخرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي.
0: نعم.
1: هذه في الدخول والخروج بيقولها بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي، هذا بيقولها الداخل والخارج.
0: نعم.
1: الفرق أن الداخل لما يقول اغفر لي ذنوبي يقول وافتح لي أبواب رحمتك.
0: نعم.
1: أما الخارج لما يقول بسم الله والسلام على رسول الله ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي يزيد عليها وافتح لي أبواب فضلك.
0: فضلك. نعم.
1: صار إذن الداخل مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته.
0: الرحمة. نعم.
1: والخارج عندما يخرج مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب
0: الفضل.
1: أبواب فضله.
0: نعم.
1: نعم. ولا بأس أن الإنسان في قضية الفضل أن يقصد فضل الله عز وجل وهو عظيم في الدنيا أمور، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا المعاش والعافية والصحة وجميع ما يحتاجه كله من فضل الله، وفي أمور الآخرة أن يوفق الإنسان لأعمال أعمال صالحة أعمال أهل الجنة لا يشغل بغيرها، فهذا كله من توفيق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ينبغي أن ألا يغفل عنه الإنسان.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ذكرت في حلقات ماضية أن الركن الثاني من أركان الحج هو طواف الإفاضة، فما المقصود بالطواف ابتداء؟ وهل يفهم من كون الركن هو طواف الإفاضة أن هناك أنواع أخرى للطواف؟
1: نعم، الطواف هو بعينه كونه طواف الإفاضة هو الركن، هو الركن باعتبار إحنا لما تقدمت الأركان.
0: نعم.
1: الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف عرفة والسعي.
0: نعم.
1: فهو الطواف كونه إفاضة هذا هو الركن، ولكن تشاركه أنواع أخرى، تشاركه في الصفة وفي تكميله من حيث الفعل، من حيث الشروط والواجبات والمندوبات، تشاركه ولكن تخالفه في الحكم، هي أقل منه درجة. نعم.
0: نعم.
1: عندنا كطواف القدوم وطواف الوداع. نعم.
0: نعم. يعني هي أنواع الطواف، هي طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة.
1: نعم، هي ثلاثة.
0: نعم.
1: وكل واحدة اختصت ببعض الناس، يعني بعضها اختص يعني وبعضها عم الجميع، بعضها اختص ببعض الناس وبعضها اختص بوقت نقول احنا وعبادة معينة. فلما نجولي
0: طواف القدوم ابتداء، يعني
1: طواف القدوم هذا واجب من الواجبات، ولما نقول واجب ما هوش ركن، ليس ركنا، بأنه إذا تركه الإنسان وهو مخاطب به فإنه يجبر بهدي.
0: هل شيخ واجب على جميع المحرمين أم خاص بأنواع معينة من الإحرام؟
1: لا، خاص بأنواع معينة، هذا يخص المفرد والقارن.
0: نعم.
1: من دخل إلى مكة بنية الإفراد أو بنية أنه قارن بين نية العمرة ونية الحج، فهذا يجب عليه أن يطوف طواف القدوم. أما من دخل متمتعا وهم كثير الآن، نسأل الله لهم التوفيق جميعا.
0: نعم.
1: من دخل متمتعا بعمرة فهذا لا يؤمر بطواف القدوم، وإنما يؤمر بطواف العمرة ثم سعي العمرة ثم يقصر يتحلل بالتقصير.
0: نعم.
1: لكن من دخل بالإفراد أو دخل قارنا فهذا يجب عليه.
0: طيب شيخنا، يعني من وصل مكة يوم عرفة متأخرا، يعني
1: نعم،
0: هل يبدأ بطواف القدوم أم يتوجه لعرفة مباشرة؟
1: الحق أن هذه المسألة
0: هو يعني كان في والحال أنه يعني محرم إحرام إفراد أو يعني قارن، يعني
1: نعم، في حال أنه إفراد أو قارن، الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر، ذكر ابن عبد البر هذا الفقيه العالم الجليل المعروف صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار، ذكر عن مالك رحمه الله قال من ذكر من قدم يوم الثامن وذكر من قدم يوم
0: التاسع يوم عرفة.
1: فأما الذي جاء يوم التروية وهو يوم الثامن قال هذا لا يترك الطواف، يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يذهب. لكن قال الإمام مالك رحمه الله من جاء يوم عرفة إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى. قال كان هو يعرف روحه يبي يطوف طواف القدوم ويسعى به ويمشي يلحق بأهل عرفة، هذا يمشي يوم تسعة.
0: نعم.
1: وكان هو بيتوجه مباشرة لا بأس من نقول إحنا من جدة خذ سيارة رفعته لعرفة طول.
0: نعم.
1: لكن يعني من جميل التفصيل الفقهي تلميذ الإمام مالك أشهب.
0: نعم.
1: أشهب رحمه الله قال له وجه فيه تفصيل، قال من قدم يوم عرفة فالتوجه إلى عرفة أولى من الانشغال بالطواف. يعني تولي من مالك قال كان هو بيجي باهي يطوف ويسعى وكان بيمشي طول
0: على التخير، يعني
1: على التخير. لكن أشهب خالف الإمام مالك وقال كان يوم عرفة ينطلق مباشرة من مطار مثلا إلى عرفة، وجعل هذا هو سبب، قال لأنه يوم في عرفة ويوم عرفة اختص بهذا النسك، فالأولى له ألا ينشغل بنسك آخر. هذا قول أشهب. باهي عرفنا هذا رأيه في عرفة. باهي اللي جاي يوم التروية حتى هو كان قول أخف، قول أخف، قال هذا يعني ينظر في حاله، من جاء ينظر في حاله، إن كان هو منفرد، إن كان منفرد فيقدر يؤدي، يؤدي هذا
0: طواف بسرعة يعني
1: نعم نعم، ويطوف ويسعى ويمشي لخفة حاله. ولكن إذا كان معه أهله مثلا، هو نازل في جدة يوم 8، ولكن معه رجال ونساء والله حتى صحاح، ولكن مجموعة كبيرة أو شوية، ولكن العزوز والإشباني ولا غيره، قال لهم أنتم هلبة والله شيابين وعزائز، لما نمشي بكم المكة يوم 8 هل نحصل سيارة والناس كلها متوجهة إلى يوم التروية؟ هل نلقاهم كلهم مشغولين السواقة والحافلات ولا نحصله؟ يا سيدي كان هو خايف، هذا اللي قال إذا كان مع أهله خير لانشغاله غالبا لهذا الانشغال اللي ممكن يخشى يقوله برا من غادي الغادي اللي بتمشي لمنان برا ولا بتمشي لعرفة مثلا هذا يوم 8. وكان هو يعني بروحه أو يعرف أن لأن اللي بروحه مرة تمشي حتى لأجله بيضطر، وهذه من الأشياء اللي ينبغي يحسبها الحاج، يعني لما بينطلق من مشعر إلى آخر والحال أنه ما عنده السيارة بترفع مع الأفواج، لابد ينظر في المسافة هل لو اضطر للذهاب راجلا يستطيع أو لا يستطيع، لأن فيه ولذلك نقول إحنا مجرد المماراة وأنه يماري غيره ويقلده الفعل مرات يصلح فيه ومرات لا، مرات أنت اللي تبعت شاب صغير ولا مرة صغيرة تمشي حتى 10 كيلو، وهذا اللي معاه مع عزوز كبير ولا شبان كبير خطوتين ويقع مزله في الوطاء، فهذا ينبغي أن يراعى. فهذا إذن قضية القادم،
0: طواف القدوم يعني.
1: طواف القدوم، ومما ذكر في طواف القدوم أنه قد تعفى منه المرأة الحائض، لأن المرأة قد ممكن لما دخلت إلى مكة يعني تفاجئها الدورة الشهرية، فهي بتصبر بتقعد في حجرتها وممكن وتقدر تنزل وتنزل معاهم في الطرقات وكذا. هي الممنوعة منها أنها ما تخشش داخل البيت، حتى جت في ساحة الساحة البرانية اللي فيها الحمامات ودارت كرسي وقاع من سعلنا مع ناس على كيفها، لأن هذا الحمام لا يمنع منه الجنوب الورا هذا نعم، لكن الممنوع أنها تدخل داخل تتخطى عتبة الباب وتدخل داخل البيت. فهذا المرأة يقولها انتظري، لأن تطهري وبعدها لطيفي طوفي طواف القدوم أو طوفي طواف العمرة. بهي كان هي استمرت معها الدورة إلى يوم 8 وبيطلعوا تسقط عن يسقط عنها طواف القدوم. ومنها لو كان حتى رجل أصابات علة
0: عليها شيخ هدي في الحال هذا،
1: لا ما عليها شدي، عليها شدي هذه تترك طواف القدوم ولا هدي عليها، لأنه الوقت ضاق عليها بسبب الحيض. وكذلك حتى الرجل أو مثلا إنسان نزل، هو نزل ومرض مشوا به المستشفى والله قعد في حجرة ما عادش يقدر يتحرك، والحال أنه ضاق الوقت يمشوا به لعرفة محمول هذا يسقط عنه طواف القدوم ولا هدي عليه.
0: حتى شيخنا في الحالة الأولى اللي هي لو الحاج يعني جاي وصل يوم عرفة أو في اليوم الثامن، وذكرنا أنه يمشي لعرفة طول،
1: نعم هذا كلهم ضاق عليهم الوقت،
0: ايه ضاق عليهم الوقت يعني سقط عنهم طواف القدوم ولا هدي عليهم،
1: ولا هدي عليهم يعني سقط عليهم بوجه مشروع زي الحائض وغيره، هذا ما كلهم ينطلقوا ولا هدي على هؤلاء الناس. نعم
0: نعم شيخ.
1: لكن اللي قعد متكاسل انزل في مكة وهينوط طوف له مريض وله مرأة حائض وله شيء وعنده من الوقت، ولكن تكاسل حتى جاءه يوم عرفة، هذا يلزمه هدي،
0: هذا فرط يعني،
1: هذا فرط
0: تكاسل.
1: نعم
0: نعم شيخنا. نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. انتهى الوقت المخصص لحلقة اليوم شيخنا. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى لقاء قادم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد أنهم يجمعوا في مبالغ مالية من أجل مثلا برنامج رمضان إفطار صائم والتنظيف وكذا، فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع إحراج أو إلزام للناس وأخذ المال بوجه الحياة إذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
4: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوة إلى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الأيام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول: ما من أيام العمل الصالح هن العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنحن لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات، والنظر إلى الفقراء والمحتاجين، وننصح الناس ونقول: يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم، انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية، فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة، فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي. هذا من باب جبر الخواطر، ومن باب فعل الخير، ومن باب النصح. فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام، وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير، ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون. وهذا ليه أصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول في حديث آخر: لا، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام، مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
6: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال: إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها. من صغار وكبار وأحياء وأموات ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيا منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن

العالم الإسلامي من أقصى من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج.

0: فهي الآن ذو الخليجية أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف في غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: أخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا، الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
2: هي الحقيقة هذه تحتاج إلى منا إلى رجوع إلى عرف الناس. هل هو جايبها هدية للأسرة وأبو الزوجة، والله هو هدية لزوجته، يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته.
1: نعم.
2: لكن لما تملكه الزوجة، إذا كان هي ملكة الشيء هذا، يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا تضحي به ويمشي على كامل الأسرة، لأنه فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت، يعني تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع. نعم.
1: وفي حال أنها وهبات لولدها، يعني
2: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين للأضحية، لم تتعين، وبالتالي وهبته
1: أو مطلق الهدية،
2: مطلق هدية، مطلق هدية، وهبته والله باعتها بالفلوس، والله اللي هو الأمر فيه مرونة، لأن باعتباره أصبح هي ملك لها، وبالتالي لها أن تتصرف بالأمر هي إن شاء الله.
1: نعم، واضح شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-15-0 و 092-16-0. وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: لولا أن في ليلة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا سوف تحينا وماشي تونس، فقعدت نصيم فلا اليوم قعدت للفجر، ما طلعتش بكري يعني، طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر وفطرت على ما كنت بعد صبراتة والصرمان في الحدود هذه، ما عادش نفكر. واني سمعت عند برنامجكم توا ان لا اله الا الله، اذا كان ناوي السفر انك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، مدايق عملية لعيني بالرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فما حكم قص الشعر؟ فلما تنبت العين تنتب العين لازم نحولها
1: الرمش من الداخل يعني،
2: لا
1: ولا لا. يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع لداخل تضرب في العين.
1: انت نعم دفت عملية انت عليها هذه
2: مثلا، ولا فهمتها؟
1: لو لفهمتها ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله
2: تمام، بارك الله فيك.
1: فيك بارك الله، ان شاء الله ان شاء الله. اذا السؤال السائل الكريم يقول اني سافرت في 2011 الى تونس وفي شهر رمضان، والذي اعلمه انه يجوز للمسافر ان يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أنا طلعت قال نصيم في السيارة بدل ممكن يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم. ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، وهذه أنت قلت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة القصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجلا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو ده في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال، أخ صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى، ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية،
1: نعم،
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. هي المقولة تقول الولاء في الوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة، ويعني الولاء للوطن الحمد لله وكل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعوا فيها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في طرابلس نحسبهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كانت صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم على قال أني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرف أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروف إحنا الآن أبسط حاجة يعني إنسان يعني عين تبدأ تدمع وعين حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كله إنسان بحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم يا شيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: جزاك الله أخي الكريم.
3: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
3: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في قبل القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، بقينا احنا باعتبارنا بنصلوا قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس، لاحظنا انهم هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك في هذا الشأن.
1: نعم.
3: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي، يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله رب يتقبل منا ومن جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي انا اعطيك البطاقة وتشتري بها الأضحية وعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي بتدفعها عطيه لي يعني كاش انه مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى تبارك الله. ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول أسمع في أحد الإذاعات على قوله أنهم يرددون في عبارة، يعني كل فترة أو كل وقت معين يرد في العبارة أن الولاء للوطن ولا وليس أو ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، أو الولاء للوطن ولا ولاء لغيره. الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى أن الإنسان هذا أول يعادي يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لأن هذه العبارة كلمة الولاء للوطن ولاء لغيره، يعني أنت الآن مقيم في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك إيطالية ولا جنسيتك أمريكية، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه. مثل أي مسألة أخرى دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن. ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
4: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك اللي اتصلت بيك توه. السؤال الثاني الرموش قاعدين يطلعوا توه، يعني هو حادث كان حادث وخيطول
1: نعم
4: الجفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توه؟
1: نعم إن شاء الله بإذنه تعالى
4: نحيهم عادي ولا لا؟ بارك الله فيك
1: إن شاء الله بإذنه تعالى. نكمل عفوا هذه المقولة. فينبغي المستمعين الكرام أو أي إنسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره وليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاؤك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاؤك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد قوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم. زي ما قلت لأننا نقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة، يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاؤه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله. يعني كان إحنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن لنفرض مثلا على سبيل المثال أي قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، ولا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله. والله اعلم. لعن اتصال اخي. السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
5: حياك الله ومتق الله بالصحة
1: جماعة والصلاة إن شاء الله بالتعالى
5: لعلمان الجاوة المنبر الطيب وذلك
1: معنا كل خير ومتمنى
5: النصر والعزة والعزة والبشر القادمة
1: ومودة ربما أمامي.
5: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحة وتوضيع، يعني السفر رسول وصف في قطع معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة
1: ومقصيد سواء في الأذكار وفي المعمدية، يعني الصوت علي صوت شوية سيد يونس، يعني
5: على السفر سيد محمد.
1: صبر
5: سفر سفر
1: السفر نعم،
5: يعني هل الوسائل يعني سهولة لكن نوفل على الأذكار ونوفل عليها، ورغم أنها يعني ما في شركة شك أن وصلها رسولنا العظيم قطع من عذاب في الصلاة وفي يعني أمور كبيرة، أتمنى منك حتى ولو صرف الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
5: بارك الله فيك لوقت
1: الغياب. بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم عن هذا والله أعلم، لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد ما تتعمل العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسكة ومن كان له أضحية فلا يقرب أظفاره وشعار، حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور، السلام عليكم.
6: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
6: الله يبارك فيك وباركم الله فيكم في هذا البرنامج اللي حييتونا.
1: بارك الله
6: فيكم يا شيخ. أنا عندي سؤال، وأن عندما نقرأ في القرآن على كرسي،
1: نعم،
6: وأنا جيت سجدة،
1: نعم،
6: كيف ندير مع المسجد وأنا واقف في الكرسي ولا ناس النظاة ولا كيف رأيتها يعني؟
1: أنت صحتك كويسة الحمد لله،
6: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني؟
6: ما عنديش فيه غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيب ان شاء الله. ايه طيب، عندك اتصال اخر؟ طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية، حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أطفاله وأشعاره أو من شعره عفوا معايو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر وحديث السيدة عائشة كنت أفتي لقلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج، يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما، وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في بيان والتحصيل، الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا والله أعلم كما قلت، وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأطفال، فحمل هذا اللفظ كلمة لا بأس، لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل وعدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبة نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذ من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، نص شراح خليل على هذا هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه، فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين. يعني من أخذ بقول المذهب، وهذا هو المذهب السائد في البلاد، مذهب الإمام مالك، أنه بين أمرين، بين الندب وبين المشهور المذهب أنه يندب ويستحب، وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد والله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر. فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل خاصة وأنت يعني مضطر إلى ذلك، مضطر إلى ذلك، لأن إزالة الأذى هذا واجب، إزالة الأذى عما يلحق الإنسان من ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب، فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعاري من الشعر الذي في جفنك هذا وتحافظ على صحتك وصحة عينيك والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الله يبارك فيك.
1: عليكم مبارك،
7: الله يرحم والديك.
1: الله والديك
7: شيخ، بالله يبارك الله فيك، أنا نخدم في محل الناس يعني يقول لك أنا نسب البطاقة 1000 جنيه ونعطيه 1000 جنيه، يعني أنا في الحالة نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحاجة طفل الماكينة والله كيف.
1: يعني أنت بتعطيها يعني ما عفوا إيه أنت يعني أنت بتخدم حنين لوجه الله، تعطيه توفر له السيولة. هل ناخذ نعم هل ناخذ 1000 دينار فقط أم حتى ما تخصمه الماكينة مني، يعني صح ولا مش صح؟ يعني أنت الآن مثلا على سبيل المثال أنت الآن بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا تماما، والماكينة بتاخذ منك انت لما بتدخلها في حسابك بتاخذ منك بيدخل 990 دينار مثلا 10 دينار على سبيل المثال.
7: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك
1: ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
7: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه
1: والديك. ربنا والديك، تفضل يا اخوي الكريم.
7: بالله يعني عندي حاجه ثانيه، في من انا في الناس طلب منهم فلوس نفس الوقت في تعاملات بين الناس يبي يحول لي بزياده،
1: يعني سامع عني مش عارف كيف هذه
7: واحد
1: مضبوطة. فهمتش، ما فهمتش بالضبط.
7: أنا في زباين بيني بينهم تعاملات.
1: طيب
7: باهي تمام، لا أنا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه، وفي نفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعة، لكن البضاعة بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعة ما استلمهاش ما بعد 500،
1: ما استلمهاش.
7: يعني انا نبي منه 500 وبيحول لي بالثاني، بعدين باش بدي يستلم بضاعة ثانية، هذه شو وضعها؟
1: والله هو الان تبي منه 500 دينار على سبيل المثال، كويس هو وانت تبيع له في البضاعه عاده، يشتري منك في العاده، هو بياخذ منك بضاعه ثانيه،
7: يشتري منك
1: عاده زبون، بيشتري منك بضاعه بقيمه 1000 دينار مثلا، وهو ما خلص من ال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
7: ما خلصهاش.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
7: وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزايد، بعدين 500 ثانيه كان بدك تبيعها، كل مره ناخذ بها حاجه
1: كان بخلي رصيد عندك، يعني بخلصك بالدين ويخلي عندك رصيد.
7: بالضبط،
1: ما هوش مشروطه.
7: لا لا لا شرط لا شيء، يعني انهم ياخذوا بعضهم غلط.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
7: تمام
1: شيخ، الله يحفظك. طيب أحاول أن أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله، أخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعزوا ناس، وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين، فصلينا صلاة القصر وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء ماش عجبهم التصرف وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم أخطوها. السلام عليكم.
8: شنو حالك شيخ؟
1: حالك مبارك.
8: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
8: بالله بنسأل أنا مدامكم أنتم برنامج متاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل الدين ويسأل الحق، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني.
1: على ما أعلم.
8: لا لا تعلم.
1: إن شاء الله.
8: مدامك شيخ تعلم.
1: إن شاء الله. شكرا لك. وجدت من علم الله قليلا. إن شاء الله. تفضل.
8: إن
1: شاء الله.
8: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية سمت كيف وغنية سمت وما عندها حتى اسمها الضحية عند اسماء الدريبة وعند اسماء التانين وعند اسماء الدين البرامج متاع التحويلات الأشياء هذه ويأكل في أموالنا 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الإعلام الإعلام الهابط اللي من خلص القضية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت الإعلام يكي اسمه يستهزئ بالمواطن؟ الإعلام اللي بيستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية وغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل ويتصرف الفلسطينيين. أي دين هذا اللي زي يعرفوا العرب أي دين كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: وخلي الرسالة هذه توصل الشيخ السادة يقول يعرف الكلام هذا قد توصل وعارف الجماعة اسمها بين الموجودين الآن واللي رجوه مش يكونوا فينا بعد قتلت مدينين فينا مدينة تحيهود والآن زي رجعوا فيهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب الأخطاء مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين فصلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني متى نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكما صلوا صلاة بروحهم 4 ركعات فكأن بعض الناس كان موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما يعني دائما هذا سوء الظن هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس وإن ثبت له العكس يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهين لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا ومن 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لا لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة التي تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم مع الاتصال أخ محمد. السلام عليكم.
9: السلام عليكم. مرحبا.
1: أهلا بك.
9: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
9: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم وأنتم بخير رب يتقبل منا منك
9: إن شاء الله. مبارك.
1: جمع إن شاء الله خير.
9: وفضل الله أن تنورنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: صلى الله يتقبل منا منكم.
9: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة
1: إن شاء الله.
9: السؤال الأول ما يخص ما يخص الرضاعة، الرضاعة والدم لا يعني تبرع بالدم، تبرع بالدم،
1: تبرع بالدم،
9: تبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية أو سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني.
1: نعم.
9: ما قولك بالجانب الشرعي؟
1: نعم
9: نعم نعم. السؤال الثاني في الدين، الدين.
1: نعم.
9: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من الفلوس، والشخص هذا انكرني بنتي خوف، وقال لي بعين الزعلك الزعلي، وانا الحق مش راضي، لازم برجع الخوف هذا وخليه في رقبته هو اللي ما فاهمش الدين. فقال له يعني نزع لخوف من جديد، عازم من الزعل المبلغ اللي
1: انت تبي تبي دين من شخص، تبي دين من شخص وما خلصكش وخوه تكفل به سداد الدين،
9: تكفل من دين وانكرني.
1: سمعتني
9: لا خلصني منه، خلصني منه، لكن في الوقت انا مش راضي على نفسي اني انا اخوه الصحبه ولا لان بنرجع لاخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
9: ان شاء الله،
1: ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله. إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردتم أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة، وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون، طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر يعني. فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك، ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يضموا الظن الحسن يعني قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم وعليهم هم أيضا. أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي، فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة، فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة، كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، من حيث الطهارة. والله أعلم يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي يمتك بالصحة يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد، تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة، فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية السجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة، حتى تعلموا أنها سنة. فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة، وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه. فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة، أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضل يعني تضرعا وتضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى وتذللا لله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى على النعم التي أنت فيها. وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني وربي متك بالصحة. يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك. وإن كان يعني مأجورا، يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما. لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على النعمة السجود فتسجد، وأنت بوضعية السجود المعتادة فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا، يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو، والله أعلم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على الكرسي وتريد أن تومي إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعل المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم. عفوا، أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة، إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من أجداده من الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعلنا ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، وخاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيث اتجهت، في النوافل أتكلم عن صلاة النافلة، يعني حيث اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعات ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن سبحان الله مستمعينا الكرام، نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف، يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية موجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس، وكثيرا تشوفوا الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم، يعني سواء متعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني، ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول إنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق، يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره، فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال أخ سعيد، السلام عليكم.
10: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
1: ولدنا ولديك.
10: نبي أخمك الخاص معليشي.
1: أخمك الخاص إن شاء الله تأخذ من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذن تعالى، حيتواصل معك ويأخذ منك بإذن تعالى، أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له، سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجب بطاقة خاصة طبعا لما نازلة منحم تاع يعني تاع الزوجات والأبناء البنات عفوا أو غيرها، يعني إنسان يبي سيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار، يعطيه البطاقة فتجي عملية الخصم، يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا. أقول كاش مع الروح سامحوني، هذه اللفظة المتعارف عليها يعني الكاش، فهي نقدا في اللغة المتعارف عليها يعني، لكن هذا الباب غلبة اللهجة في هذه الأحوال. فعلى كل حال هو المسألة جائزة شرعا، هو يسأل عن مسألة الخصم. أنت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة، لما بيخش حساب قيمة يقيم الحساب حسب ما فهمت منه، أن الماكينة بتخصم الشركة هذه اللي تقوم بعملية التحويل بتاخذ أجرة بتاعها، فيحولوا مثلا من 1000 دينار يحولوا 10 دينار أو 5 دينار. فهو الآن هنا معطي 1000 جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف، وبالتالي بيدخل في حسابه حط 1000 جنيه والماكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار، فهو هنا يستلم 990. فأنا بنسلف أنك روحي في الخسارة. وهذه المسألة هذه مش واحد ولا اثنين يعني، لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو الاتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم.
11: ورحمة الله يا أخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: تحية طيبة ليكم، تقول الكلام إن شاء الله دائما في ميزان حسنات.
1: وإياك اللهم آمين.
11: كفيت وكفيت الصراحة.
1: الله ربي يتقبل.
11: بارك الله فيك شيخ محمد، والله يدق في ذهني سؤال يعني لتكيف جواب يعني إنسان يعني شيخ محمد إنسان يعني بده يقولوا قمنا من تزوج صغارة هنا في تسلة كل الصميم كل الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قبض الصلاة على محمد، هذه كيف نجيبها أنت يا أخويا يلي مصنع منها ما عندك شيء ويقول

0: كيف قلت له والله هذا تكاثر وهذا وما في فرق بين التكاثر بين المتعمد ده انت عارف الصلاة يعني مش متعمد انت.
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى.
0: الله يبارك فيك
1: شيخ. ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى. طيب اذا نكمل الاجابه للاخ الكريم بخصوص البطاقه. فانت هنا يعني المساله من حيث الجواز جائزه شرعا وايضا باب المعروف وتؤجر عليه ان شاء الله تعالى. لكن الاولى والطريقه الصحيحه انك تعطيه الكاش النقد وبعدين تخصم البطاقة. لأن هو لما بعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها عملية الربا. فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجا من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب 990 دينار خلاص يعني نعطيها 990 دينار غير بالعكس زي ما قلت يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أني بيخصم مني 10 دينار فأني نعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا نعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأن بيخش في حسابي 990 وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد. السلام عليكم.
2: مرحبا.
1: أنا وسهلا بك أخي كريم.
2: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: أنا وسهلا بك أخي كريم. كيف حالكم بخير إن شاء الله؟
2: لا يا شيخ محمد في حالة إحنا بقريها من زمان وعلى أساس إنها هي إسلامية ولكن هي ما هيش إسلامية. المرابحة الإسلامية اسمها خارج.
1: نعم.
2: المرابحة الإسلامية السيارة تنباع في المعرض 10 مرات في سوق مصر في مصر في أمريكا تقريبا من يجي الزبون ورقة طبعا أنت يستمر البدء هذا وبعدين باش نقفل في يشوف شو بيحصل والخصم يكون كثير يعني الخصم مش معقول يا شيخ خير يوصل الى 8000 و9000 و10000 و12000 مش معقول يعني وعادي وراء بحث كبيرة هذا هو الإسلام. أنا أقول لك أتبع روح من أقول مرة بحث كبيرة فما صارت يا شيخ محمد فنبيك العلق على الموضوع حاضر والحقيقة أنا هو هنا أنا هو اللي نحكو حتى عليه أولاد منظوره مصادر إسلامية ومرافعة إسلامية هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول يخلص فيها السيارة خدت كل تهد وخلص فيها 10 سنين جدا يعني ويش مرافعة إسلامية يا شيخ والله وانت الرأي عندك يعني
1: إن شاء الله مش رأي هو رأي والشارع حكم الشارع يعني بس نتكلم في الأمر إن شاء الله بتعالى بما نعلمه والله أعلم.
2: بارك الله فيك
1: بارك الله إن شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي انا معي نعطيه 900 هو ب 1000 وقلت زي ما قلت تعودها مره الاخيره ان الماكينه حتحسب ان المصرف هيخصم مني 10 دينار اذا اني بيخش الفلوس قداش في حسابي بيخشوا 990 دينار اذا نعطيه 990 دينار في يده هم الاولاد النقد ولا الكاش وبعدين ناخذ منه البطاقه ونتم عمليه السحب تتم عمليه السحب نحط 1000 دينار لانه بيخش في حسابي 990 وهيك استلمت 990 واستلمت 990. النقطه اللي بننبه عليها بس اخي الكريم اذا العمليه ما تمتش يعني انت اعطيتها 990 دينار ولا 1000 والبطاقه قالك والله الماكينه معطله يعني ولاش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعدين بعد ساعة ولا بساعتين باكت المنظومة تنفك لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش يعني أعطيت أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما تمتش عملية التحويل ضغط في الشبكة تغطية كذا كلام إلى آخره كله ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تو تموا العملية ونأخذ منك فلوس لا يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية لابد لما كل واحد يمشي لحاله ما في حد شيء من التاني زي احنا زي

0: نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
1: السلام ورحمة الله الشيخ معك الكريم.
0: أخ سعيد أخي كريم.
1: لك الشيخ عندي سؤال.
0: إن شاء الله تفضل.
1: بخصوص الناس اللي تشرب هذه الأعشاب.
0: نعم.
1: يعني اليوم الثاني عشان ينوض يصلي تو يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يغتسل.
0: إن شاء الله.
1: ما
0: إن شاء الله بدي تعالى. طيب سائل السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا محمد رسول الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي المحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد أو كذا الله أعلم لا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك عملية المقاصة تبدأ كل ما ياخذ شيء يعني كل ما ياخذ شيء يخصم منه القيمة بتاعه فالله أعلم لا بأس بذلك والله أعلم. معنا أخت خولة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذن نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092 016 0 وعلى الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092 092 17 0. معنا الأخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الشيخ شنو
0: أمورك. أنا وسهلا بك.
2: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أسمعك أخ صالح. أسمع فيك.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك فيك.
0: الله يبارك فيك. سكر أسمعني من التليفون. بارك الله فيك. يومك مبارك إن شاء الله.
2: إن شاء الله عيدك مبارك.
0: وإياك إن شاء الله.
2: صالح نتكلم فيك من صرمان صاحب 8 يسرى قرب يزيدونا في شهر زي ما هو 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ الان احمد وديك شنو يكفوا بالله شنو يكفوا انا منخ ابو بشي صاحب 8 صغار قال لنا استاذ عبد الحميد التايب بنزيدكم في شهر 6 شهر 6 نزل لامس جتني رساله 900 بالله 900 شنو يكفوا يا شيخ بالله عليك شنو يكفوا صاحب 8 صغار والخروف من 3000 ورا بعلام قالوا نزيدوكم ما لنا شيء يا شيخ بالله عقب لي ولا نسمع فيك حلاك نسمع فيك انا زوجتي وصغاري بالله عقب لي الان على الراديو نسمع فيك مع رحمه والديك جزاك الله خير
0: جزاكم
2: الله يزيدكم ارى الدنيا ثانيه كل يوم اذكر يا استاذ عبد الحميد الطيب زيد المقعدين والتضامن الله يرحم والديك
0: طيب اخي الكريم نحاول ان شاء الله نتكلم في هذه المساله ان شاء الله تعالى وهي حقيقه نفس الأخ تهامي يتكلم يكاد يكون كلام واحد هو يتكلم الأخ تهامي عليه الدولة تفضل أخي محمود السلام عليكم
3: أوه.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: يا شيخ بدأ سؤال بس يعني في بداية أسبوع هذا استناف عند الشيخ يحكي على الإنس والجن طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر كان الجن المؤمن يعني يصلي ويصيب ويقرأ في القرآن ويسمع القرآن السؤال بتاعي هل يجوز الإنس يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس وما حطه في الشرع
0: إن شاء الله بدي تعالى أنا ما أعلم طيب هو الأخ صالح تكلم على المعاش التضامن 900 دينار والزيادة هذه، والأخ تهامي يعني أن الموضوع يتكلم عليه مواطن في دولة غنية وليس عنده أضحية. المستمعين الكرام، يعني لا تكاد يعني تمر حلقة إلا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال، يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف، يعني وتجد الآن كما يدور حديث على مسامع الناس أن المرتبات، وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا، يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر، ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر، يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا، بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال، تحسن إدارة هذا المال، وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع، تنفقه في الوجه المشروع. الإنسان أنا ما أتكلم، سامحوني مستمعين الكرام، عن أضحية ولا يعني أضحية، هذه أمر إحنا نقول سنة، وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة. وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات. الأضحية سنة، ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة، أصبحت عادة هنا، يعني حتى الأجر فيها الله أعلم، يعني ما يكتب لك فيها، يعني ما يكونش همني نفرح الصغار، لا، إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية، يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد، فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار. هذه مسألة. لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتبه يكفيه، يعني الشهري يكفيه عامه كامل، عفوا المرتب الشهري يعني لمدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس، بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع الوجه المعقول وجه الوسط، يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه. هذا اللي يهمني الآن، يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر، يعني إحنا من أعطونا من المندوب أعطوني الفرض الآن، بس أني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا أن يبقى فيه درهم، لا درهم وفيه محتاج، لا يجوز شرعا أن تبقي أنت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير، يعني لو بنتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير، يعني الآن لو نتكلموا عن جماعة الأورام عن جماعة الكلى، يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبيها كل 3 أسابيع أو كل، يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكانك تساهم في موته وتسأل عنه، تسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام، جماعة الكلى، كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها. يعني نسمع موضوع كما قلت أن مستمعي الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره، لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا، كنا نسمع في كل فترة جابوا علاج أورام، جابوا كذا، الكلى ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن، لكن الأورام يا جماعة الخير، الناس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها، الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي، باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من لمن تكلموا رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى، وكل علاج لا يتوفر للمريض لو رام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليه يوم القيامة متسبب فيه انتهى هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير او طريقة غير مباشرة، والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومة بالاورام وتجي كل واحد باسمه، يعني العلاج معروف ان هو تدير منظومة تخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي، كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدولة في غنى عنها او ليس من اولوياتها على الاقل نقول الان. يعني الان على ما سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مسار، زي ما قلت الان الاورام هذا نلاحظ فيه يوميا، وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا، مريض بحاجة الى جرعة، مريض بحاجة الى جرعة، حقة 8000، حقة 3000، حقة 5000، منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة، جرعة واحدة ممكن يدبرها، لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب 3000 جنيه، منين بيجيبها الانسان؟ وانينا نشوفوا احنا كمواطنين جابوا علاج الاورام، جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في الكذا وجرعات واصلة وكذا، وين تمشي؟ في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر، يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة، ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة، الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها اسمها فاتورة، ليش؟ السبب معروف، لأنه مهربة من المخازن، وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروع، ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك، لكن فاتورة مثلا معين، هذا السؤال متصل باسمه بدال الإفتاء. يعني فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى، والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا، يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعجزه عن الأضحية، أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل، هو من المضطر أعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال، يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات. ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه؟ يعني زي ما قلت لكم الآن برو شوفوا صندوق الزكاة، شوفوا العائلات، برو شوفوا الجمعيات الخيرية، شوفوا مؤسسات خيرية، المأكل، المشرب، العجز عن الإيجار، يعني اسمه المرض، العمليات، 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات، كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس، كل واحد ظلمته، كل واحد قصرت في حقه، والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الالاف، يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالمسؤولية اخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني اموال، يعني الان نتكلمش من فرنت، تكلموا من خلال تقارير ديوان المحاسبة والرقابة وغيره وكذا والى اخره. يعني هذه الاموال اللي تصرف في غير وجهها، يعني كيف ستقابلون بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم، كلمة درهم درهم يعني مش كلمة مجازا، يعني كل دينار في هذا البلد صرفه بغير وجه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء، الأخ محمد أعتقد نعم يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع، والأعضاء طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب محرم من الرضاع محرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم، ما يحرم وما لا يحرم، المسط والمسطان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا، والتبرع بالدم كذلك أيضا، يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن، يعني في عصرنا العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت. الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا. وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن من الأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصلها كما توصلها الطب الحديث أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع سواء تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض، فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم، ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة تبرع، البيع لا يجوز، ينبغي أن نركز على هذا الأمر أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها. إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال، يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال، وفيه أعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل. لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كله يقول لك افتح الله ما وين، يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة، يعني فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته هذا الشرط، يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف أحيي عضو بإتلاف عضو، لا، إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم، أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه، يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء، والله أعلم في هذا المسألة، فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء، شراء الأعضاء لا يجوز شرعا، شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض والله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمعه مثلا في الأخبار أو من بعض الناس يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كيلو متاعه، فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوغ به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى، التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول نبي شخص من شخص فلوس مال يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بدأ يتملص منه ويعني يتهرب منه وكل ما بيقول له الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا، فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه، فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه، وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه قال وكان شعور بالندم والحرج من الأخ الذي قام ب الدفع عن أخيه الدين، قال ولد بالرجحولة وما يش مسامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم ما دام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم، يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال يعني، والشخص أخوه هذا تكفل عليه، جاء شخص حتى مش أخوه حتى إنسان براني غريب عليه أنا سمعت أني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له وقال لي الفلوس بهم منا هذو أني سددهم عليه. فهنا أني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة تكلم على شخص تارك الصلاة ف لما تقول له صلي يقول لك صلى على محمد يعني هي هذه العبارة والله أعلم فحتى استهزاء. نعم يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي صلى على محمد يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد ويتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه الأخير فيهما الاثنين الأخير فيهما الاثنين وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه حتى تارك الصلاة ما يسلم شره حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند نحن بالذات عند نحن المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل العقوبات الحدية القتل يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله هذا كفر والعياذ بالله وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا وعدم اللامبالاة يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة يجيبوه العصر خلاص يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح تعال صلي يا فلان صلاة الصبح صلي يا فلان صلي يعني ينصحوه يناصحوه عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل وهو حدا يا فلان صلي يهديك الله يخوفه يهددوا حتى بالتهديد معه فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة يقام عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من ترك فقد كفر يعدون تارك الصلاة كافر يعني إيش معنى كافر يعني يعد بالله يستتاب فإلا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين وتركته يعني لبيت مال المسلمين والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى باليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليه كل نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي يعني وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان يوم يجعل الولدان شيبا ولدان شيبا عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها شوف الأهوال هذه من هود المصيبة يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنون جنونا كاملا ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني أمر لا يتصور عقلا قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان، أفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل، أو عفوا تثبت هذا الإيمان وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم، والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان الإنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة، يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته، من أي لك الهنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا. يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان، فيها تقوية للطاعات، فيها زيادة في الإيمان، كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات، وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى، ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه حديث، وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث إلى آخره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يتلقي أبدا، لا يتلقي أمران لا يتلقياني أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه، إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي الرأي. أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين، ننبه بين شيئين. الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك، التطبيق لذلك، فهذا اللي بنقول لك عليه. يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقول والله نحكم عليه بالحكم الشرعي، نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام، يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم، يكفيك الإمام الشافعي بذلك، من قال لأخيه اشتري لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها جاز ذلك إذا كان على الخيار. ف لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا، العيب على التطبيق الخاطئ. يعني التطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة، ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خلاها في مكانها وخذ حق أنت بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. البيع المرابح هذا جائز شرعا، أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار، يعني إن صادك شريت بيع ما شريت ما أنت غير ملزم، هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه، الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف إن شاء الله ربي يهديهم جميعا، يعني عملية الربح هذه ب 24% و 25% حتى هي في حد ذاتها يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني المصارف وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة، يعني انت لابد ليش 24% الارباح يعني مثقله حقيقه. يعني كان من سياره 75,000 باخذها ب 100,000 صح، يعني فيها بيع بالتقسيط هو وما فيش بذاك، بس لكن يا اخي ديرها 10%، كانت 12% تقريبا يوما يعني في قبل 2011 اعتقد كانت 12% تقريبا لعلها هكذا 14% عشان نتذكر الان بالضبط. يعني شنو اللي تغير، يعني شنو اللي صار؟ يعني الان انت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10% بدل ما يشوف منك 100 يشوف منك 10,000 بالمرابحة، وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو تفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله أعلم 10 ولا 12 ولا 13، متأكد حتزيد عمليات المرابحة أضعاف مضاعفة. فالسائل الكريم بيقول يعني هي مرابحة كمرابحة مرابحة، لكن الإنسان يطبق خطأ ويدخل في هذه الربا ويدخل في هذه الغرر وبيع العينة، هؤلاء يحاسبون، هؤلاء يحاسبون. يعني بيتقي الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقة الصحيحة، واللي غير ما هماش غير ور شكله خلاص يبي فلوس وكذا وكذا، ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال، هذا إثمه على نفسه والله أعلم. الأخ الكريم يتكلم على شارب الخمر، يعني الحديث هو معروف يعني لعن الله الخمر ولعنه شاربها وسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية، خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير، أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها، لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل، الله أعلم لا يجب عليه الغسل، ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير، حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية، يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو زوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته ويشترط فيه شهود، بيشهد عشان بيشهد عليه حد مش مؤمن طبعا، لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح، النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث يعني، يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم، هذا ينفي أحد أركان الإسلام، أحد أركان النكاح والله أعلم. وينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعينا الكرام وكذلك فريق المصاحب، كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعي الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحني بنبين كلام المفتي الأهمان، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق. أتيك بالخطأ تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا أصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجة لأن احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الأضحى تركنا إحياء السنة نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لأنها غالية. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين. يعني قولتهم بركة رمضان، بركة آه جانا العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين نطلع من رمضان، يجيك العيد تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان ما ضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص، احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، عالمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى. بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وحني كان ما نبوش نحي السنة هذه الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي، عكس الكلام هذا 100%. قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي، قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبحني ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي راهو لا نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. انت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ماني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول، لا المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجهوا يعني دار الافتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة. احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الافتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط. معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا إحنا البلاد تكون هيك وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج. لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي يدقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيرة وما خيراش وحنية وبتهلكوا البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية سنين. غالب الليبيين الآن، غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت، لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير صيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش معاه المدينة الفاضية لمدينة أفلاطون. إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير. حتى لو قلناه مش حيصير، فضلا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالت دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي، زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير بالعكس، مش أولاد الخير يعني الأولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا. الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة. هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إن مدام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه. من هم معروف يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفه من زمان يعني من وقت القذافي، مدام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى، فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم وجهة معينة وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة قال ليعلموا أنها سنة. فهم داروا في كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أروا زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن الناس كلها تبي هيا فتورنا أقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أن نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي أن نقول لك حلال، يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرف ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا، ما نقولهاش في وجه مرائي ولا مباهي، نقول له لا لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة ان اعطي شهرين، هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا، نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل له المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه، فيقعد بالطريقة هذه. اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين، لأن لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ 2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ رخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك، ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يراجع في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف عن العيد. فالمسألة زي ما قلت، المسألة رأو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا، ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدنا الأضحية قريب نرجو بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راه يخرج الشعيرة عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي فداء إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص. علاش؟ لان مضطر، والصغار كيف بندير، والتانيين يشوا هم لا واني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كله راه يخرج بالأضحية عن معناها، وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة، زي ما قال الاخ اللي جاني في المكتب، قال هي ولت عادة واجبة، هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف لكن الله غالب الصغار ضغطوا علي، لا والله اخوتي ذابحين اني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي، هذا كله راه يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي انها عبادة الى كونها عادة، وراه لعندك اجر لغيره، فكانت دير فيها على خاطر الأشياء هذه تترك خير، هذا أمر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها 5,000 يعني، والله خذيت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدوش قرونة زي كذا ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة. قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحني توش نقوله معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة. واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا. مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا مبالغ أحيانا ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود. وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد. لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة. يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصربي الآن اللي غازي الأسواق، لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم. فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاضة، مقصرة في أشياء كثيرة. حتى السلالات يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوه سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها. احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة، وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة، واللي يبي يدير مشروع يحاربوه. والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة، مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس. لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس، مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة. أنت هيك خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راهو في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق. فنحن مقصرون. خلي أنت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا. افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش أنت تخنب ولا لا خليها لله على الأقل. أو مرة لله زي ما يقولوا، مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة. يعني إحنا ماذا بينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. رأوا لما يقولوا لي الأمريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وإحنا نخنبوا، نقولهم لا حط أمريكان بدل الليبيين هكي بالطريقة هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكة، أو على الأقل إحنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لأنه حرام بس، وقاعد لي بيخدم لله يخدم لأن الدين هيك يقول له. أما القوانين إحنا صداح مدح، لكن هم برا ترى يقول له يخنب حتى 1000 دولار، عارف روحه تاني يوم بيتشهر به في الصحف وبيبدأ مواطن درجة تانية ويحبسوه الله وأعلم قداس سنة، فهو يقول لك لا ما خنبشني. لكن تعالى ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدورة، مش ما فيش من يدورة، تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العادة ولا يعطوه دكتوراه فخرية ولا الكلام هذا. طيب تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
7: فضلي يا أم سما. السلام عليكم. قالك
8: عليكم السلام. الله يبارك فيك
7: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
8: انعم انعم. عندك الوالد خيره
7: ماشي للسعودية بهي
8: بعيدة
7: عملية.
8: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
7: العمرة.
8: باي ماشي دي في عمرة با.
7: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
8: اي اي
7: خارج.
8: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف.
7: تو هيك تسمع فيا.
8: إيه تفضي يا أم سمرة. تو واضح.
7: مداير عملية على القلب عند الورم. أيوة مداير الكيس.

0: إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
1: آمين.
0: بارك
1: الله فيك.
0: آمين.
1: يا دكتور.
0: وإياكم.
2: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع، لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة، العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
3: نعم.
2: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام.
3: نعم.
2: أنت سألت، قال الحج أشهر
3: معلومات. نعم.
2: واضحات، نعم، مشهورات تبدأ، يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت وقت دخول النسك. فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
3: نعم.
2: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فلينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
3: نعم.
2: هذه هي أشهر الحج.
3: نعم.
2: هذه هي أشهر
3: الحج.
2: الحج.
3: نعم.
2: نعم.
3: طيب
2: هذه اللي يقع فيها الإحرام.
3: تفضل.
2: نعم.
3: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا، تريد أنت تم يا شيخنا هذه الآية عندك فيها شيء يعني؟
2: لا لا، هذا بيان أن
3: طيب
2: هذه
3: طيب
2: ما يقع فيها الحج.
3: طيب
2: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان.
3: نعم.
2: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج.
3: طيب
2: مع أنه يقع مع الكراهة.
3: نعم.
2: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج.
3: نعم.
2: وكأن يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية، انتهيت من ركن ودخلت في ركن، انتهيت من ركن الصيام، والصيام أحد الأركان في الإسلام، وتبدأ في ركن الحج.
3: نعم.
2: فربط ما بين الركنين، الربط ما بين
3: نعم
2: الركنين. نعم، لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر، في الشهر الثالث، في الشهر
3: نعم
2: الثالث، لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال، في ثاني شوال، في ثالثه، في 29، في 30 إذا تأمن، في أول دقائق. وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية، الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض، يعني الزمن الفسيح هذا.
3: نعم.
2: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران، تجد يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة.
3: نعم.
2: فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا.

0: هي للإحرام، أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة، حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والحج عرفة. نعم.
1: أصحابه صلى الله عليه وسلم
2: نعم،
1: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ويحبون أن يكون كهو. فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا، وبين وبين وبين العرفة أربعة أيام، يعني كيف يكون هذا؟ يعني تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة أربعة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل.
2: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية، زعلانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
1: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوا في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة. كانت قريش ومنح نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
2: جميل. طيب، لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم، أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم، يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
1: نعم، هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
2: الحكم اللي تحاكموا عليه في الحديبية،
1: تحاكموا عليه مع قريش.
2: نعم.
1: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
2: نعم.
1: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا، يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا ثلاث عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح ثلاث عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب، كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمر أربع عمر؟
2: نعم.
1: يقول ابن بطال العمرة التي الرابعة التي ذكروها مع حجته، يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة وأصل كلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن. قالوا هذا أمر معلوم في اللغة أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
2: صحيح.
1: كما تقول بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه وإنما أمر ببنائها.
2: صحيح.
1: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
2: نعم.
1: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
2: نعم.
1: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
2: نعم.
1: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها.
2: نعم.
1: وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا يدل على أنه كان مفردا لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
2: صحيح.
1: مستحيل لأن قالوا هذا بالإجماع من كان في يعني في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
2: جميل جميل.
1: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر واحدة منهم كانت مع حجته. قالوا ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في المفضل.
3: تفضلي يا أسماء.
4: عندي سؤال يا شيخ.
3: إيه تفضلي هاي أسماء تفضلي.
4: وتختار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
3: نعم. نعم.
4: أنا أحب تروح إذا ما بيشغل في حقهم.
3: به.
4: حتى هو أحب كذلك يعني.
3: حتى هو معش واصل في أهله.
4: قال لي نعم.
3: حتى هو معش واصل في أهله.
4: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول أمي كذا قلت وبيمعنهم.
3: باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقطعش أهله.
4: ما يقطعش
3: أهله
4: يا شيخ.
3: نعم لا يقاطع أهله.
4: شنو ندير أنا يا شيخ؟
3: معناه
4: نقول له يمشي
3: لماليه. لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم إحنا نقوله بأقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزد حبا
4: ما نمشي
3: لهم. نعم ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راهو لن يتعالج حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
4: بإذن الله. بارك الله فيك.
3: آمين.
5: مسألة الطواف، عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
6: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدي الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
5: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
6: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
5: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
6: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في الصفا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
5: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
3: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
7: قلت لك يا شيخ.
3: إيه. نعم.
7: عندي كنت مدير في إيجار.
3: إيه.
7: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
3: إيه.
7: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
3: إيه.
7: أبي حوش ثاني.
3: إيه.
7: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
3: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
7: حوش ثاني مش الحوش اللي
3: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
7: تمام، بارك الله.
3: آمين وإياكم إن شاء الله.
8: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
9: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار. الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ما لقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش. واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش. واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
8: ومشار شخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة يعني حتى كان مبلل عادي
9: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج لا يستنجى الإنسان بشيء نجس. منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا. فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب. يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها. فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش. فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها. فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
10: الله أعلم يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها يعني شهرينهم يعني مقاصة بالضبط يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجدت فروقات يرد الشهرين هذا يردهم يعني لأنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء وهذا حق لي حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزلوا شهرين وكذا لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة ويكتب وصية في هذا الأمر يعني يكتب
2: أنني يروح حدث إفراج يعني مرتب الأول
10: كذا خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا والله أعلم يعني إن أراد أن يتركها حتى نزل فروقات فلا بأس بذلك يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: بارك الله.
11: علاماته فأن الإنسان إذا رجع من الحج تغير شيئا آخر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا كأنه صار إنسان غير الإنسان الأول ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات تغيرت حاله وتحسنت حاله في الجانبين جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى
12: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا فإن الله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة. من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم، يعني يسفك الدماء، يقتل، يعين الظالمين، ينتصر للظلم،
13: نعم،
12: عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا.
13: نعم.
12: فعليك أن تحرص على هذا أيها الحاج. إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس أو أنت واخذ استراحة من مال العام ولا واخذ مزرعة ولا واخذ دكان ولا واخذ سلاح ولا واخذ سيارة ولا زي ما يقولوا ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك
13: مبرورا
12: مقبولا. إذا كنت في مسؤولية في منصب بين المناصب، عليك أن تتوقف عن الظلم وعن التعدي وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب، مثلا كان لا يقيم الليل مثلا، ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب، السنة اللي قبل الفريض وبعدها، عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد، عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها، بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
9: السيد محمد الجزء الأول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر؟ قلنا أنه ينال الأجر، حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها، ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية، بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي أو أفضل ممن يباهي أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية. أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، أنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي وني فرحان ونصيم وني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل فروحي والله تو شن بيصير بعد ما ضحيت، وكان ما ضحيتش خير وحيش ريتها غالية وكان أخذت إسباني خير، لا لا خلاص أنت ضحيت، طب بها نفسا واستمتع بها واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأنني نبي ناخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، ناخذ الأنظف بناخذ الأكبر بناخذ ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن وإن نستقبل القبلة وإن أحد الشفرة وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر.
0: الحج هذه الفريضة العظيمة تهفو الآن قلوب الموحدين إلى بيت الله الحرام، وهم يتمنون من هذا البيت الحرام ومن الحرمين أن تكون في قوة وأن تكون في أبهة وأن تكون عالية خفاقة تدك الرقاب رقاب الظالمين إذا سمعوا ذكرها وإذا رأوا الطائفين حولها. الحج في اللغة هو القصد، ولما كان الناس يقصدون الحج عاما بعد عام والعمرة عاما بعد عام أو أكثر يعني ناسب، وكان هذا هو المعنى اللغوي، كان هذا هو المعنى اللغوي، هو القصد. وفي الشرع هو توجه مخصوص إلى أماكن مخصوصة بإحرام وسعي وطواف، أو هو حضور جزء من الليل بعرفة من ليلة النحر مع الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.
13: نعم.
0: هذا هو باختصار تعريف الحج.
13: نعم. ننتقل لسؤال الأخ سعد، يقول بأنه صلى المغرب ونسى يجلس للتشهد الأوسط وأتم صلاته ولم يفعل شيء، شو الحكم صلاة؟
3: طبعا الجلوس للتشهد سنة والتشهد نفسه سنة، ومن نسي التشهد أو الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، فإن نسي السجود القبلي وسلم فيأتي بسجود بعدي، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه لأن سجود السهو سنة. لكن في الجديد لما ينسى التشهد ولا الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. وهنا أنبه إلى أنه هناك فرق بين الجلوس بين السجدتين وبين الجلوس للتشهد، فالجلوس بين السجدتين فرض وليس سنة ولا يجبره سجود السهو. ما ينفعش اللي فات الجلوس بين السجدتين أن حتى من قام مثلا من السجود الأول ثم سبحوا له وعرف انه هو ناسي السجود ناسي الجلوس عفوا بين السجدتين وسبحوا له، لا ما يقولش ما نرجعش زي جلوس التشهد، لا لو كان نسي الجلوس بين السجدتين ثم تذكر او انه يعني كان اماما وسبحوا له فانه يرجع جالسا، فان رجع ساجدا فلا يكفيه وإنما يرجع جالسا ثم يأتي بالسجدة الثانية. إذن من نسي سجود الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي والله أعلم.
13: يعني في صورة هذه من اسمها الإعادة،
3: لا صلاة صحيحة.
14: إخنا نبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. سؤال تقول فيه السائلة: جارتي حط عندي أمانة وهي مبلغ مالي، وتقول هي تعرف أن مصدر هذا المال من ربا، فهل عليها إثم في حفظ هذا المال أم لا؟
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأمانات الودائع هي الأصل فيها الحفظ، وهذا المال كان من ربا فالأولى الابتعاد عنه، يعني الحقيقة يعني الإنسان لا يسلم من قد يكون من المشاركة في حفظه. فالأولى بها إذا كانت تعرف أن هذا هو مال من الربا ألا تحفظه، الأولى بها هكذا والله أعلم.
14: فيه إعانة يعني على
15: في إعانة نعم على حفظ مال الربوي، لا يريد صاحبه أن يتوب منه. لا يريد صاحبه أن يتوب منه، فإذا ثاب منه صاحبه فلا بأس أن المال لا يتحول، لا يقال هذا مال ربا ولا بد من التخلص منه بكامله. يعني لا تفرق مال الربا، إما أن يكون إنسان آكل للربا باعتبار واخذ الأزيد هذا يتخلص من
14: الزائد، فلكم رؤوس وأموالكم.
15: بالضبط، فأنتبتم لكم رؤوس وأموالكم. وإن كان ضعف بالنقص فهو ناقص، يعني لا عنده شيء، عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة تكون يعني الندم على ما فات، ويعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يقدم على هذا الأمر.
14: بارك الله فيكم شيخنا.
16: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها، ولا يقع إلا بحضور عرفة. والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
1: الأصل هذا، الأصل هو أنها شعيرة،
2: نعم،
1: باي، فأصل تأخذها على أنها سنة، على أنها سنة،
2: نعم.
1: والحج، الحج فيه من شأنه التعب، ومن شأنه أن يكون أشعث أغبر الحج، من شأنه،
2: نعم.
1: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رخص فيها، أو لأحد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أنها أسهل، وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا فيش مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من الرخصة، والدم الذي يدفعه في فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين،
2: نعم.
1: ومنهم من يقول لا، المسألة هي تتعلق بشعيرة،
2: نعم.
1: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم،
2: نعم،
1: لاختلاف الناس،
2: نعم،
1: وحاجات الناس، نعم، وظروف الناس، ألا يجعله شكلا واحدا،
2: نعم،
1: وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه، لا بأس. لكن مشكلة الآن معك مع بعض الإخوة يا شيخ الباصر،
2: نعم،
1: ما مشكلة الآن أن لا يجب، يقولك يجب،
2: نعم، فهمت.
1: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم،
2: نعم،
1: باي، هذا خير، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يحج متمتعا. وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم. ابن حزم هذا خلفي،
2: نعم،
1: لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي اللهم صل عليه،
2: نعم،
1: في القرن الخامس،
2: نعم،
1: في القرن الخامس،
2: نعم،
1: ووصوله معروفة وطريقته معروفة،
2: نعم.
1: من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله،
2: صح،
1: نقول هذه بدعة المتسنين،
2: نعم،
1: ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي وعهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي،
2: نعم،
1: من المقاتل،
2: نعم،
1: هي في الذبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل،
2: نعم،
1: يعني هي ماتت قبل تذبحها،
2: نعم،
1: أو ميتة هي، أو صائرة للموت كأنها ماتت، فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف، منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف،
2: ولعل
1: يعني
2: نفرد
1: ما أخذ الحكم،
2: هذه المقاطع،
1: الحكم، نعم، الحكم المنتزع من النصوص لم يقل به أحد من السلف قبل ابن حزم والله أعلم.
3: إذن شيخنا، سؤال الأخت أم محمود تسأل تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، تقول يعني ان هو هي عايشه في بيت ولدها المتوفى وعندها بنت متوفاة يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته في يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن من حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مازالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت فطلاق البائن لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
3: بخصوص مرتب البنت المتوفاة،
4: مرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو ماهوش وارث، ماهوش تركة، وليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا، وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب، سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول لنا لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى القانون، اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
3: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عند مصنع صالونات،
4: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها إذا كان عندها أبناء، قالت عايشة مع ولدها، ولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق إذا كان من سعة، يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
6: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل أنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9، وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أو لدرجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
7: شيخنا عندنا سائلة تسأل عبر الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سوار واحتاج للرد ضروري، نبي ناخذ ذهب لكن بالبطاقة مش بالكاش، هل هذا حلال أو في شك؟ شكرا.
1: نعم البطاقة وسيلة من وسائل الشراء، نعم تشتري بها، ولكن يبقى حكم التقابض في الصرف قائما.
7: نعم.
1: فإن تحقق التقابض يعني في المجلس فإنه يجوز
8: شراء الذهب والدولار والعملة والفضة بها. يعني كيف الطريقة يا شيخ صالح؟ جي تأخذ البطاقة متاعك وتجي لي في دكان الذهب، الحديدة هذه قداش تسوى؟ تسوى 1000 دينار. اضرب له على البطاقة ترى اسحب 1000 دينار، اضرب على الماكينة واسحب وسحب طلعت الورقة انه هو نسحبه 1000 دينار. خلاص هنا ياخذ هو الورقة اللي خلص بها ويعطيه الحديدة متاعه، وهذا هو التقابض الشرعي، فبهذه الطريقة يجوز. أما إن هو يشري منه ويخلي عند البطاقة ويقول له أمتى ما جرب وأمتى ما تخصم، لا هذا ما ينفعش، لازم يكون هو موجود عند الخصم، والله أعلم.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: شيخنا الأخ سعد ذكر عيبا في الأضحية، لو تفصل فيها هل يجزي أن يكون أضحية أو لا؟
10: الأذنين هذه،
9: نعم الفلوتين،
10: نعم الأذن مما ينبغي أن ينظر فيه، لأن كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن. العين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه العورة التي يعني البين عورها، لكن الأذن لها عدة عيوب. لما قال علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن، منها الفقهاء يسموا فيها صمعاء، الصمعاء اللي الناس عامة يسمون فيها عكروت، هذه العكروت اللي الفقهاء في كتب الفقه يسمون فيها صمعاء. فهذه الصمعاء أو العكروت هي صغيرة الأذنين، تلقى مثلا خروف من الضأن على سبيل المثال أو نعجة وغيره، ولكن الأذان صغيرات زي القطوس نقول إحنا صغيرات، يعني ما همش ماشيات مع نوعه وجنسه، وبالتالي يبقى مدام هو على خلاف المعتاد، فهذا شيء في خلقة هذه الشات لا تجزي في الأضحية، ما تصحش أن تكون أضحية، تكون شات لحم لكن لا تكون أضحية. هذا ما يتعلق ب، والمسألة هي نسبية، طبعا نسبية تتعلق بجنس الشات، هل أذانها طوال من الأصل ولا وسطت ولا غيره، فهو ينظر لجنسها وهل هو مخالف للمعتاد وغير مخالف للمعتاد، فإذا كان صغير جدا مخالف للمعتاد تترك. هناك عيوب أخرى مثلها التي تسمى بالصماء، الصماء اللي هي ما تسمعش، اللي ما تسمعش هذه وإن كان هو عيب في الغالب يعرفه المربي أكثر، فإذا كان المربي يعلم أن هذه يعني صماء ما تسمعش، فالواجب عليه أنه يبين للمشتري، يبين يقول له راه هذه صماء ما تسمعش طرشا، نقول إحني باش كانك أنت بتقدمها أضحية ولا عقيقة لمولود ما تصحش، وكان شات لحم تصح. إلى جانب من الأذن قضية الشلمة اللي في الأذن والقطع، وهذا وسم، طبعا هو وسم يبين فيه ملاك الغنام في القطعان، فيه الوسم متاع العلامة أنه يشق الودن شوية وفيه اللي يقطع منها شوية، لكن أحيانا القطع والشلم يغلب، فنقول له هل تجاوزت الشلمة هذه ثلث الودن، تجاوزت الثلث أو القطعة تجاوزت الثلث، فهذا يبقى هو محل ضرر. أما إذا كان شلمة خفيفة أو ثقب خفيف أو قطع خفيف، فهذا وإن كان يستحب السلامة منه لكنه لا يضر الأضحية، فهذا بإجاز ما يتعلق بعيوب الأذن خاصة مع الصمعة هذه.
9: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
11: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها في حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكي والله أعلم، أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف، وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم هذا، ليس عامة الناس هذا، يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك الآن هو بيعطيهم رفض الحين كل واحدة بيعطيه 500 500 البنات زي الأولاد 500 مترو تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عند الصيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم عامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاه الأرض زي ما هي توفى أخذ بدل ما حصل 50 بناخذ 1000. ففي يبدأ في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالمذهب القول المذهب الأخرى
13: يعني يقسم قسمة ميراث
12: يعني. البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، والولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء تعاملوا مع معاملة الهبة يعني، في المساواة في القسمة يعني، والله أعلم.
13: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: تفضل يا محمد.
14: دعوة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: صباح الخير معكم، مبارك لكم.
5: صباح الخير، الله يبارك فيك.
14: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
5: آمين أجمعين.
14: بالله يا شيخ عندي سؤال.
5: ايه تفضل.
14: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بهي.
5: نعم.
14: وعندي شريك.
5: نعم.
14: ومجمعة محلات ومجمعة شروكية قالوا بنديروا جمعية أيام تاعت التوفير أيام الشهرية.
5: تمام.
14: بهي. المهم درنا جمعية أيام وندفعوا فيها. ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرية هذه ما اشتكيت لي ما يدفعهم هو.
5: تمام.
14: يدفعهم من ماله الخاص ومن جيبه، طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف في الوالد أحمد مر شغال تونس طول بها شوية. المهم الشهرية الهطاء مو الراجل هذا شريكي.
5: نعم.
14: ألو.
5: نعم نعم شو سؤالك به؟
14: والمهم في نهاية الموضوع طرف الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من مرض خاص. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
5: ايه.
14: والباقي قسمناه، هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
5: انتوا الجمعية هي كل شهر ياخذ فيها واحد ولا؟
14: ايه كل شهر ياخذ فيها واحد هي.
5: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي دفعهم هو عطهم له والباقي خيت انت؟ هيك ولا؟
14: نعم طلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
5: كويس.
14: انت عطيتها 2000 تعات وقالوا 18.
5: ليك انت ولا؟
14: 18 قسمناها مطاط. اللي قلت ماضي صحيح على الصحيحة بس.
5: انت من الاول خاش انت وياه يعني في في السهم هذا في الجمعية؟
14: لا لا الجمعية دي عندها فهم الانتاج التشاركية.
5: ما فهمتش عليك انا قاعد.
6: علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفعته؟ نعم. علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفع 18,000؟
14: ايه.
6: بعلاش اعطيتها منهم 9؟
5: المفروض
14: ما هو الانتاج يا شيخ حمزه الانتاج هذا هو شريكي فهمته، وانا ندفع فيها وانا بغطي فيها من الانتاج التشاركيه.
5: من مال الشركه قصدك تدفع فيها انت؟
14: نعم
5: تدفع فيها من مال الشركه.
14: ايه من مال الشركه.
5: تمام فيه. تمام واضح باهي واضح.
6: يعني يعني
14: دفعت شهرين هو دفع شهري بالراجل
5: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد.
14: ايه
5: يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعيه هيك خلاصه الموضوع، كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوزي.
14: لا ندفع فيه من التشاركيه من التعب التشاركيه
5: من مال الشركه.
14: شركه طبعا هو بالنص
5: شركه بالنص. تمام ايه واضح واضح تمام
14: ايه واضح
5: سواء واضح يجاوبك
14: شو طلعت الجمعيه اللي حولت 2000 اول دفعهم
5: واضح
14: باقي قسم مضبوط ولا مش مضبوط؟
5: واضح
14: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نعمل الاجابه على طول المباشر.
5: طيب حاضر حاضر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: معه، هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك، مثلا عاونك بعشر ألاف رديت لعشر ألاف، عاونك بسبع ألاف رديت لسبع ألاف، هذا جائز. أما لو عاونك بسبع ألاف وقسمت معاه الجمعية خذي عشر ألاف، هذا خذي ربا ثلاثة ألاف جنيه. هو عاونك بتسع ألاف واعطيته نصف الجمعية عشر ألاف، هذا خذي ربا ألف دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
1: يا محمد
2: واضح، بارك الله فيك.
0: ماشي الحال، هاي ماشي، هاي السلام عليكم.
3: تفضل يا ابو انس.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: نفس الشيخ عندي يعني محل بيع صباعة.
3: ايه
4: بيع صباعة مرات ومرات بالتخطيط، بعد نبيع بالتخطيط نحمل عليهم نقول لهم بلو مشرط انا عندي زيادة 250 دينار كل شهر، ليه تخلصني في قيمة كاملة.
3: هادي تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
4: قبل البيع.
3: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لأن البيع بالتقصير والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جي نشي السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20 ألف، وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30 ألف، نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ايه ماشي. هو لا، المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود. الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
4: من زيادة القيمة زيادة،
3: خلاص. إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20 ألف، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30 ألف، وكل شهر بتدفع 2000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة. آمين وإياكم.
5: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
6: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة. لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحياناً عدم معرفة الأشواط بالضبط، هذا الصحيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة. فإذا كان شك بين الشوط الثالث مثلا ولا الثاني، يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
5: نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
7: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
8: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم، معافى.

0: دليل مداير سيارة سطرب بها ومدايم فرقعات وتطلع بيهم في الليل ترهق بيهم الناس. وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي ربطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروه في يوم ملامات واقدو مشان اللي كنت تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ الموعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشاب الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة الآن وسخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ يقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله توا الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير أيضا، ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا، كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما يكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم في أو في كما يشكو الناس كل شهرين بينزلوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال. والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من أولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا احنا أسبوع ولا عشر أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شت بهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأنه لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون والله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نرى الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أنه يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس إنما ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة رغم مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه. مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيه مرتب في المقابل يعني أعطيه مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان أفكاره وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني. يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقولوا إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في الدراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد هؤلاء أولى الناس لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام يشي يخدم مرة تانية في المحطة ولا تبيه شنو يبيه تبيه دي انت مزال طامع منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم إصدر قرار حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاعها بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم يعني؟ توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوت